السماء وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

نستبق، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: شورى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-11-01 أو 021-366-11-02 أو 021-366-11-03. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعلى أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ومن أسئلة اليوم التي وردت إلى صفحة البرنامج، سائل أو سائلة تسأل عن حكم الميش للشعر، تقول يقصد يعني هل الميش يجوز استعماله لأنه لا يشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه؟ هذا قصد السؤال. نحن دائما نقول الأصل في الزينة للمرأة أنها مباحة، هذا هو الأصل، إلا ما ورد الشرع على تحريمه، أو إلا ما أدى إلى عدم صحة عبادة مثلا. الآن مثلا بعض الأشياء حرمها الشارع مثل النمص والوصل، هي من الزينة، لكن الشارع حرمها فتخرج عن أصل الجواز إلى المنع بسبب نص الشارع على المنع منها. وإلا ما لم يرد من الشارع نص بمنعه، الأصل فيه أنه جائز ما كان زينة للنساء. كذلك مما هو غير جائز ولم ينص الشارع على تحريمه لكنه يؤدي إلى الإخلال بعبادة، والمرأة مأمورة بإيقاع هذه العبادة على وجه صحيح. مثلا المرأة يجب عليها في غير أيام العذر أن تصلي، والصلاة لا تصح إلا بطهارة كاملة، وضوء. وإذا وضعت شيئا يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فهذا محرم، لا لأنه زينة، لكن لأنه يمنع من صحة العبادة الواجبة عليها. الآن نأتي إلى الميش. الميش هذا بحسب سؤال أهل الخبرة قالوا هو لا يشكل طبقة على الشعر تمنع وصول الماء إليه، وإنما هو مجرد صبغة كالحناء وغيرها من أنواع الصبغات المتكاثرة. إذا كان الأمر كذلك وأن الميش لا يشكل طبقة عازلة على الشعر تمنع وصول الماء إليه، فلا بأس باستعماله، لأن الأصل أن كل ما كان زينة للمرأة ولم ينص الشارع على منعه فإن أمره مباح، وكذلك لأنه لم يؤدي إلى إبطال عبادة، لأن الشعر سيصل إليه الماء أثناء الوضوء أو أثناء الغسل، وبالتالي يعني لم يمنع المرأة من صحة عبادة. هذا إذا يعني صدق ما أخبرنا به من أن الميش لا يشكل طبقة عازلة كمثلا طلاء الأظافر، أو مثلا الطلاء لمعة الطلاء مثلا إذا أصابت الجسد، هذه تشكل طبقة تمنع وصول الماء فتجعل لمعة من الجسد لم يصل إليها الماء. إذا كان الميش ثبت أنه يشكل هذه الطبقة على الشعر فنقول هنا ممنوع، لأنه يؤدي إلى عدم صحة العبادة. لكن بحسب ما أخبرنا ممن يمارس هذا الشأن من النساء أنه لا يشكل طبقة، وإنما هو مجرد صبغ للشعر بلون معين كما كغيره من الصبغات أو الحناء، وبالتالي هنا نقول يجوز استعماله للمرأة. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول هل يقع الطلاق عند المالكية إذا فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه ناسية؟ يعني شخص علق طلاق زوجته على وقوع أمر معين، يعني قال زوجته إن خرجتي فأنت طالق، إن كلمت فلانا، إن صرفت كذا، إن فعلت كذا، هنا نقول له يعني إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا ليس عند المالكية فحسب، وإنما هو عند علماء المذاهب الأربعة، عند علماء المذاهب الأربعة. أما يعني ما يفتي به البعض من أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية معلقه، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد التخويف أو التهديد يعد بمثابة اليمين وتجزي عنه كفارة يمين، فهو مذهب شاد ضعيف خلافا لمذاهب العلماء الأربعة، وإن قال به علماء كبار مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء. إذن جمهور العلماء على أن اللفظ الصريح في بابه، كل لفظ صريح، هذه قاعدة، كل لفظ صريح في بابه لا ينوى قائله، علاش نقولوا له ماذا نويت بهذا الأمر وهو صريح في هذا الباب، لا يحتاج معه إلى نية، وإلا لنسلخ كل أحد من يعني إيقاع الأشياء التي هي صريحة عليه. لكن متى موضع النية؟ متى ينوى القائل؟ إذا كان اللفظ محتملا للطلاق وعدمه، الألفاظ الكناية التي يعني قد تفيد الطلاق وقد تفيد غيره بحسب نية قائلها، هذه ينوى فيها، فإن نوى الطلاق أوقعنا عليه الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. أما اللفظ الصريح اللي هو بلفظ الطلاق، أو ما جعله العرف بمثابة الصريح كلفظ اليمين عندنا في عرف أهل ليبيا، فهذا لا ينوى فيه قائله، لأنه يدل صراحة على الباب، يدل على الطلاق صراحة، وبالتالي إذا تلفظ به قاصدا اللفظ أوقعنا عليه مسماه المعنى مباشرة دون أن نحتاج إلى يعني التنوية، ما نقولهاش ماذا نويت. لكن مثلا إذا أخطأ في اللفظ، يعني قال للمرأة، قالوا الفقهاء مثلا بيقولها أطلقي الحبل، فقال طالق مثلا، هنا صحيح لا يقع عليه لأنه لم يقصد إيقاع اللفظ، لكن إذا قصد إيقاع اللفظ معاش نقول له هل تقصد إيقاع المعنى أو لا، لأن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى لا تحتاج إلى بيان، المناسبة ظاهرة بين اللفظ الصريح وبين معناه، وبالتالي لا ينوى فيه قائله، فإذا وقع المعلق عليه وقع عليه الطلاق عند جمهور المذاهب الأربعة وليس عند المالكية فحسب. نستقبل أول اتصال. أبو أحمد من طرابلس، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جزاك الله خير يا شيخ الكريم، وبارك الله فيكم.
1: اللهم أمين وإياكم.
0: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله يا بنسل ورئيس الحكومة يعني طوى ل
1: نعم
0: يا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يعني طولنا يعني طول يعني صمودهم يعني لل ضد المتقاعدين، يعني اخي الكريم تو متمسكين يعني بتفكير دماغهم ضد المتقاعدين يا اخي الكريم، تو احنا يعني تو يتكلموا يعني كل اسبوع انا دكتور شاهلا بالله كلمه يعني المسؤول هذا المسؤول.
1: والله يا ابو احمد احنا شبه كل اسبوع نوجهه في كلمات لين يعني صوتنا بحة لكن لا مجيب، لكن ان شاء الله نوجهه رساله اخرى. فيه حد معانا تاني غير الأخ سليمان من جدابية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شكرا أستاذ
1: الرحمن. الله يبارك فيك أخ سليمان، تفضل.
2: الله يبارك فيك لعلمك.
1: وإياكم إن شاء الله.
2: أنا عندي جامع يعني مقابل المنزل بتاعي. والجامع الإمام صلاته سريعة ويقدر في اتصال الصور، فانتقلت الى جامع ثاني اللي رحت فيه. هل علي اثم يعني؟
1: واضح. واضح يا اخ سليمان. هذا ايضا سائله تقول أدرس مادة القرآن الكريم التي أضيفت في المدارس، هل للطالبات أن يقرأن من المصحف وهن على غير طهارة دون حائل؟ وكذلك إن كنا غير متوضئات وكذلك من غير حجاب، أو الأفضل إعلامهن بجلبه في حصة القرآن لأنهن غير محجبات. بارك الله فيكم. السائلة الكريمة، أولا القرآن يقرأ ولو على غير طهارة إلا من جنابة. سيدنا علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، إلا الجنابة فقط كانت تمنعه من تلاوة القرآن، لأن الجنابة بيده، إذا أراد أن يقرأ فعليه أن يزيل الجنابة ثم يقرأ القرآن ولو على غير وضوء. لكن المرأة مثلا الحائض التي حيضتها ليست بيدها لها أن تقرأ القرآن، هذا من الحفظ. لكن إذا كان احتاجت القارئة إلى مس المصحف، المصحف المعروف هذا الذي هو الكتاب الذي يبدأ من الفاتحة وينتهي بالناس وليس فيه حواشي التفسير وليس من الهاتف أو من الكمبيوتر أو غيره، المصحف هذا الذي نعرفه، إذا كان هذا المراد أن المرأة تتمسه وهي يعني غير طاهرة أو غير متوضئة فلا. جمهور الفقهاء يمنعون مس المصحف من غير طهارة، فلا يجوز لغير المتوضئ اللي ما عندهاش طهارة صغرى، وكذلك للجنب والحائض اللي ما عندهاش طهارة كبرى، لا يجوز لهما أن يمسا القرآن، لا يجوز، إلا بحائل كثيف، كأن مثلا يعني يأخذ قماش كثيف أو يقلب الأوراق بعود أو بقلم أو كذا، لكن لا يمس المصحف، هذا جائز. أما مسه فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وطاهر هذا لفظ مشترك يشمل جميع معانيه، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من الشرك ومن الطهارة الكبرى ومن الطهارة الصغرى، يعني لابد أن يكون طاهرا من كل وجه من أراد أن يمس القرآن. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وعنه رواه غيره أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز أن يمس إلا، قالوا رخص علماءنا المالكية للعالم والمتعلم الذي يحتاج إلى يعني أن يمس القرآن أكثر من مرة، المعلم اللي تثبيته ليس قويا ويحتاج إلى الرجوع إلى المصحف في كل حين عندما يعني يقوم بتدريس الطلاب، هذا فيه مشقة شديدة عليه إذا أمر بالوضوء لكل يعني مس مصحف. وكذلك الطالب الذي يحتاج إلى مراجعته في المصحف دائما، هذا استثناء للضرورة، لكن هذا في حصة فقط يعني حصتين في الأسبوع أو ثلاثة أو كذا، هذا ليس ضرورة، ويجب أن يتوضأ وأن يكون طاهرا طهارة صغرى وطهارة كبرى، هذه البنات لازم يكونوا طاهرات باش يمسوا المصحف، أو بإمكانهن أن يقرأن من الهاتف أو من الكمبيوتر، هذا ليس مصحفا ويجوز مسه من غير طهارة. أما مسألة الحجاب فلا يشترط الحجاب لقراءة القرآن، لكن إذا كن يأتين إلى المدرسة من غير حجاب وهن بالغات فهذا أمر يعني عظيم، أمر عظيم، كيف مرأة يعني يتركها أبوها أو يتركها أخوها تأتي إلى المدرسة من غير حجاب ثم تقرأ القرآن؟ قراءة القرآن هذا مندوب وفضيلة، لكن الحجاب هذا فرض عليها إذا كانت بالغة، لا يجوز لأبيها ولا لأخيها أن يتركها ولا لزوجها أن يتركها تأتي إلى المدرسة من غير حجاب. كيف نقول لهم حنا نشوه المفاهيم، نقول لهم جيبوا معكم حجاب لما تقروا القرآن ألبسوه وبعدين بعد حصة القرآن حولوه، هل التزام أوامر الله سبحانه وتعالى بلبس الحجاب مقتصرة على حصة القرآن فقط، أم أن المرأة إذا يعني خرجت من بيتها يجب عليها أن تلبس حجابها الشرعي؟ هذه مفاهيم مغلوطة يجب أن نوضحها للناس. من معانا اتصال؟ أبو محمد من غدامس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أهلا شيخنا عبد الرحمن، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك أبا محمد، تفضل.
3: عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
1: الأول،
3: السؤال الأول، بعض الناس يقولوا لما الرجل توفى زوجته تحرم عليه.
1: شنو يقولوا الناس؟
3: يدخلها حتى للقبر، هذا صحيح؟
1: معليش، شنو يقولوا الناس؟ ما سمعتش يعني السؤال.
3: يقولوا الناس لما واحد توفى زوجته.
1: تتوفى زوجته؟
3: توفى زوجته تحرم عليه.
1: لا غير صحيح.
3: ما يقدرش يدخلها للقبر، هل هذا صحيح ولا
1: لا؟ غير صحيح، ان شاء الله تسمع التفصيل.
3: السؤال الثاني، تعريف الخلع بين الزوج والزوجة.
1: الخلع.
3: إيه. معنا.
1: تعريف الخلع.
3: الخلع أيوة.
1: إيه نعم.
3: نعم.
1: إيه.
3: السؤال الثالث، هل يجوز يجوز قبر الأقارب ينفي لقبر الأقارب علامة بإيمان أبيض مثلا ولا كذا يعمرها، هل يجوز هذا؟
1: يدير علامة على القبر.
3: يدير مية سنان أبيض مثلا يبخها على القبر.
1: يبخ مية على القبر؟
3: يبخ مية سنان أبيض.
1: مية شني؟
3: سنان أبيض، سنان أبيض المية.
1: يدير شمنت أبيض قصدك على القبر؟
3: نعم.
1: يدير شمنت أبيض على القبر؟
3: لا لا لا، يبخ بخان مية.
1: مية سليمان. مية عادية يعني يبخ مية على تراب القبر ولا شن تقصد؟
3: ولكن عنده علامة مية بيضة أنا سليمان أبيض.
1: شن مية بيضة؟ ما فهمتش. مية بيضة في مية بيضة؟
3: لا، سليمان أبيض يفتح في المية.
1: ما فهمتش أنا. إذا كان الإخوة في الاستوديو فهموا من حاجة.
3: هل يجوز يدير يكتب الاسم على الرخامة اسم المتوفى؟
1: رخامة بيضة يدير رخامة.
3: يكتب الاسم. هل هذا
1: مش مية يعني يكتب اسم المتوفى على رخامة.
3: هذا صحيح.
1: واضح ان شاء الله.
3: هذا الاسم. بارك الله فيك
1: وفيكم ان شاء الله. هذا ايضا سائل يقول في شخص يلم في جمعية بعدد اشتراك المساهمين وكل شهر ياخذ واحد بالقرعة الدور ويأخذها كاملة بدون زيادة أو نقصان، هل الجمعية فيها ربا؟ الجمعية هي أن يتفق يعني مجموعة من الأشخاص على دفع قسط معين متساو في كل شهر، ثم يأخذ المال كاملا أحدهم بالقرعة أو بالاتفاق وهكذا حتى يعني يأخذ جميع الأشخاص. هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا في مذهبنا المالكي ممنوع. شو المنع؟ المذهب المالكي طبعا في سد الذرائع المفضية إلى الربا، وفي يعني سد باب الشبه والحيل، اللي ما المذهب المالكي متشدد جدا ويأخذ بالأحوط، ولذلك أي شيء فيه شبهة الربا يمنعه المذهب. لذلك علماءنا المالكية قالوا هذا ممنوع. لماذا؟ قالوا لأنه سلف بشرط السلف، يعني أنا نسلفك الشهر هذا 1000 مقابل أن تسلفني الشرط الشهر الجاي يعني 1000، فهذا سلف بشرط السلف، إذن هو سلف جر نفعا للمسلف للمقرض، جر لنفع، وبالتالي هذا ممنوع ومنعه علماؤنا. علماء الشافعية أجازوه وقالوا هذا باب المعروف فيه أظهر من باب السلف، يعني من باب التعاون، احنا نتعاون 10 مع بعضنا، نعاون واحد منا الشهر هذا مقابل أن نعين بعضنا لشخص آخر الشهر اللي بعده وهكذا، فقالوا تهمة الربا فيها ضعيفة، فلذلك أجازها علماء الشافعية، وكانوا يسموا فيها جمعية النساء، وبعض المعاصرين يسميها جمعية الموظفين، لأن الموظفين كثيرا ما يفعلونها، وكانوا في عهد يعني فقهاء الشافعية كانوا النساء يفعلونها، والنساء أيضا يفعلونها الآن، فهذه فيها خلاف. من أراد أن يحتاط لنفسه وأن يبتعد عنها فهذا أحوط لا شك، لكن من أراد أن يفعلها فتهمة الربا فيها ضعيفة جدا، وبالتالي دار الإفتاء تفتي بجوازها بناء على مذهب الشافعية الذين يجيزونها، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. من معانا اتصال الأخ محمد من غدامس، تفضل يا أخ محمد. هذا أبو محمد نفسه ولا محمد آخر؟ تفضل يا أخ محمد. يا أخ محمد اسمعنا من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز بارك الله فيك. يبدو أن ما فيش تواصل. نعم. الأخ عبد الله من العربان.
4: السلام عليكم ورحمة
1: الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين يا أخ عبد الله.
4: سعيد.
1: الله يبارك فيك.
4: اللهم اجعلك اجعلك والصديقين والشهداء والصالحين.
1: اللهم امين بارك الله فيك.
4: جميع المؤمنين. اللهم صل على الرسول في ليبيا.
1: اللهم امين بارك الله فيك.
4: تو تحرير ليبيا، تحرير ليبيا من الروس والامريكان والفرنسيين والمجانين. تحرير واجب على الجيش ولا على الشعب. تحرير ليبيا من جميع اللي يخبوا في النفط والغاز ويجيبوا في الحبوب والهروين، يعني الواجب على الكل يعني على الشعب ولا على فئه معينه بس. بارك الله فيكم وان شاء الله ربي يبارك وجنود الباطل.
1: بارك الله فيك. الاخ محمد من مصراتة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: حياك الله يا شيخ انت وكل الناس القائمين على هذه الجهود الطيبه.
1: الله يحييك يا اخ محمد، بارك الله فيك.
5: بصراحه يا شيخ انا طالب علم وفي مجال الاقتصاد الاسلامي. وعندي سؤال ولكن سامحني في نقطه ولا اثنين نبي نعرضهم. أنا شفت منك يا شيخ أنك استندت على المذهب الشافعي في جواز جمعية الموظفين. وهذا الحمد لله ما شاء الله يعني إن شاء الله فيه مصلحة أكثر من مفسدة. وفي نقطة ولا اثنين أفراد في حديث وإن كان يعني لا أعلم ضعيف أو لا، أن سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت لولا مرات اكثر واقل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال لها هذا يعني من مطلع الناس مش المقصود به الربا، يعني ربا الفضل بالذات. فانا سؤالي يا شيخ باعتبار ان السيوله ما هيش متوفره في المصارف ووفق النظام المصرفي والقانون في ليبيا ان العميل لما يمشي للمصرف ويقول لأنا في حسابي 10,000 دينار اعطيه لي كاش، المصرف ملزم انه يعطيه لي كاش. انا سؤالي يا شيخ لماذا ما لا يجوز قياسا على جمعيه الموظفين؟
1: شنو هو اللي لا يجوز؟ شنو هو اللي لا يجوز ان المصرف يعطيك كاش ولا شنو؟
5: لا لا لا لا ليش يا شيخ ما نجوزوش انه واحد لو خذ بطاقة قريبة او زوجته او امه وصرف بها وبعدين هو مروح اعطاها ما صرف هو كاش. هو مش قاصد الربا في هذا الموضوع وانما قاصد مساعدة الزوجة او الام صاحبة البطاقة. هذا سؤال يا شيخ باعتبار ان المصلحة فيه اكثر من المفسدة.
1: وهل ما فيش طريقة إلا هيك؟ هل ما فيش طريقة إلا هيك هي أصلاً؟
5: هو يا شيخ في النظام المصرفي المصرف مجبر.
1: لا لا خلينا هذا نعرفوه، هذا نعرفوه، يعني هو ما فيش طريقة إنه يستفيد من الكاش إلا إني أنا نمشي نسحب بالبطاقة وبعدين نجي نعطيه، علاش ما ناخذش الكاش قبل وبعدين نسحب بالبطاقة ونتقاضى؟ شو المانع؟
5: ما هو
1: يعني؟
5: يا شيخ أنا مانيش عارف أول حاجة قديش بنصرف.
1: ايه
5: يعني احنا نعرف ان المحل الغذائيه والخضره والمرات القرطاسيه والمستلزمات مرات تصرف ب 50 ومرات ب 150 ومرات ب 120.
1: مش لازم في نفس اليوم، تقدر تاخذ منه 150 او 200 لين تتقاضاهم كلهم وتكملهم وبعدين تعطيه بطاقته، ما فيهاش يعني ما فيش عسر. علاش تبي تلجأ لشيء استندت عليه وانا اول مره نسمع به ان الناس يعطوا دقيق وياخذوا اكثر؟ هذا يجري فيه الربا، ما نعرفهاش. يعني هذا اللي ذكرته انت عن السيده عائشه هذا جيب لنا المصدر متاعه، بل النبي صلى الله عليه وسلم شدد في يعني قصه الاصناف المتساويه، وعندنا علماءنا المالكيه وغير المالكيه يشددوا في قصه التماثل، في قاعده متفق عليها بين علماء المذاهب وهي الشك في التماثل كالعلم بالتفاضل. وانت تعرف كان قاري يعني الاقتصاد الاسلامي قواعد الربا الاساسيه المتفق عليها متشدده في باب الجنس الواحد.
5: هو صحيح كلامك
1: السيح. هذا نبو تخريجه. وين كلامه هذا متاع السيدة عائشة اللي استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا سئلاتها قالت لا يعطوا في الدقيق أكثر وقالها ما فيش باس؟ هذا نبو تخريجه وين؟
5: ما فيش مشكلة يا شيخ قادر ونحاول نتأكد بالمصدر ونتواصل معه
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله. بارك الله فيك واستسمع إن شاء الله تعليق على ما مضى. بارك الله فيك
5: إن شاء الله.
1: الأخت إسراء من مزدة.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخنا بنسألك على بطاقة الأغراض الشخصية. انتم طلعتوا فتوى ان مثلا البطاقه لما نعطاها مبيحه هيك ولا مثلا يسلفني حد وياخذ الربح معناه بالنص وهيك. فلو اني انا شحنتها انا معناه بفلوسي انا. وخلاص يعني انا شحنتها وكملت امورها وكل شيء يعني وما سلفتش من حد ولا اني اعطيت لحد.
1: اي نعم.
6: فانا اخر شيء سمعت ان حتى لو ان خدمت انا كل شيء مني انا قالوا انه حرام. مش عشان في حاجه في المصرف حاجه زي هيك مرابحه غلط حاجه زي هيك. ايه فهذه اللي بنسال عليها لو اني انا درت الشيء هذا حلال ولا حرام يعني.
1: ان شاء الله تسمعي الاجابه ان شاء الله.
6: اكرم بارك الله فيك.
1: وفيكم ان شاء الله. هذا سؤال ايضا يقول هل يجوز اخذ أو مرأة هذه تقول هل يجوز أخذ مبلغ بسيط من مرتب زوجي بدون علمه لشراء لبس خاص به هو فقط؟ تقول إن زوجها مش عاجبها اللبس به يلبس أشيك من هيك، فقالت هل يجوز أن نأخذ منه مبلغ بسيط بدون علمه باش نشري له ملابس خاصة به؟ هو أولا المرتب له عصمة وحرمة، لا يجوز للزوج أن يتعدى على مرتب زوجته ولا الزوجة أن تتعدى على مرتب زوجها، وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته في ملبسها ومأكلها ومشربها ومسكنها وعلاجها. إذا كان احتاجت في شيء ضروري من هذه الأشياء يجب على الزوج أن ينفق، فإن لم ينفق الزوج في هذا الأساسي فلها أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر هذه الضرورة، لكن مش تتوسع بتقولش أنا والله ما يعطيش فيها هي اللي واتيني بناخده خطأ. أو مثلا والله نبي لبس طلعة ولبس لمة ولبس عرس هذا لا، هذا ليس ضرورة، هذا مش واجب عليه، الواجب عليه هو الضروري يعني ما كان ضرورة فقط، هذا إذا قصر فيه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله دون علمه، لكن ليس لها أن تأخذ من ماله لأجله هو، تأخذش من ماله هو ما يبيش يلبس، ما ليس لها أن تسرق من ماله وتقتحم حرمة المال وعصمة المال لتشتري له، لكن لنفسها إذا قصر في الأشياء الضرورية اللازمة الأساسية لها أن تأخذ من ماله دون علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه يقصر في النفقة وكذا، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بس يعني إذا كان قصر في الأشياء الضرورية خذي ما يكفيك ويكفي ولدك يعني أولادك، لكن ليس لها أن تأخذ وتتوسع أكثر من ذلك. هذا أيضا سائل، وهذا السؤال الأخير في أو سائلة في المكتوبة التي وردت إلى الصفحة، تقول لو سمحتم بنسأل عليه حكم لو الأب باع قطعة أرض وبناته متزوجات وفيهم من لا تملك بيت ملك ويعني مأجر، وهو باع الأرض لكي يبني منازل لأولاده، هل من حق البنات أن يأخذوا نصيبهم من بيع الأرض أو لا يجوز أن تطالبوا الأب عايش؟ يا أختي الكريمة إذا كان والدكم حياً فليس لكم أن تطالبوا بإرثه وهو حي، تقولوش أنا والله عندنا ميراث وعندنا حق، هو حي هو صاحب الملك، فإذا تصرف وأعطى من ماله وهو غير مريض مرض الموت مثلا وباش يحرم حاد أو غير هو فاقد العقل يعني خاش في زهايمر وما يعرفش، هذاك لا يجوز أن يتصرف في ماله، يجوا الأولاد يقولوا له وقعنا وكذا هذا كما يمشيش، لكن إذا كان بكامل صحته وعقله وأراد أن يعين أبناءه عليه يعني بيديروا عرس، ما والمرأة مش واجب عليها الحوش، الحوش واجب على الراجل هو اللي بيوتيه، فهو إذا كان يبي يعطي لأولاده لأجل بناء البيت ليس للبنات أن يعترضنا، هو ماله حر فيها أولا، ثم ما يقدروش حتى يقولوا مكروه، لأن احنا نشوفوا الأب ما دام بعقله وقدرات العقلية كاملة له أن يتصرف في ماله كيف ما شاء، إن شاء الله يعطيه لواحد بس ولا يعطيه لواحد أجنبي ولا يدير وقف ولا صدقة عادي، هو حر في ماله ما فيش حد يحجر عليه في التصرف في ماله، لكن يقول العلماء يكره له مش حرام عليه، الأولى ما يديرش، يكره له أن يفضل بعض الأبناء على بعض دون سبب شرعي، يعني هيك وخلاص يجي والله يعني بنعطي لهذا وهذاك وبنحرمهم، قالوا مكروه مش يعني مش الأفضل أن يجتنب، لكن لو أعطيه وهذاك حاز وملك خلاص هذه الأعطية صحيحة وليس لشخص أن يعترض، لكن إذا كان فيه سبب شرعي، مثلا أب يبي يعطي لواحد من أولاده لأنه أكثر برا به، يعاند فيه ويرفع فيه وكذا، فهو يبي يعطي، هنا مش مكروه أصلا، عادي جايز. أو أولاده كلهم حالتهم باهية، واحد حالته ضعيفة وما عندهش لا يبني لا كذا، وأعطاه هو، ما فيش أي بأس. لو كان أولاده يبوا يبنوا وما عندهمش، والبنات متزوجات وفي يعني في عصمة أزواجهم، ويبي يبيع باش يعطي الصغار حتى كراها، ما فيهاش بأس. لكن الأولى دائما نقولوا الأولى أن يحافظ الأب على قلب أبنائه، باش ما يصيرش بينهم غيرة وحسد، ويبدأ قلبهم سليم تجاه والدهم، ما يبداش. في بعض البنات والأبناء قاطعوا أبوهم وأمهم على خاطر أعطيات، فمفروض أن الأب يحافظ على قلب بنيه، ما يشعرش بعض منهم أنه هو يفضل في واحد على الثاني، يعطيهم كلهم باش يكونوا كلهم متعلقين به، ويعني يبرونه ويصلونه، هذا أفضل، هذا دائما ننصح به. حتى ولو كان مش متساوي، مثلا يقدر يجيب البنات ويقولهم أنا أعطيت لأخوتكم، باعتبار أن ديما الزوج هو اللي وراه النفقات، العرس والسكن وكذا، والزوجة نفقاتها أقل للبنت يعني، فهو يقولوا ما نرى أخوتكم أعطيتهم مبلغ كبير باعتبار أنه بيبنوا كذا، وانتم حتى انتم حسبتكم في حصة، فيكون هذا فيه تطيب لخاطر البنات، هذا الذي ينبغي أن يفعله الأب. أبو أحمد من طرابلس قال وين يعني نوجه مناشدة أو سؤال لرئيس الحكومة والوزراء بصفة عامة؟ قال مرتبات المتقاعدين. والله يا أخ أبو أحمد، إحنا كل يوم شبه نتكلم على مرتبات المتقاعدين، يا ناس اللي عايشين معنا 900 دينار ماذا يمكن أن يشتري بها؟ لا تكفي حتى دواء، كان عنده ضغط وسكر ما تكفيش دواء. وغالب احنا نعرف المتقاعدين كبار في السن وعندهم أمراض، فيه اللي مزمنة وفيه الأمراض هذه العارضة اللي تجي بعد 40 و50 و60، كل يعني الغالبية مش نقول كل مصابين بها، وفي غلاء المعيشة وغلاء الأدوية، ف900 دينار هذا ليس عدلا. دائما نقولوا يا لابد من النظر في المرتبات، ويعني يكون الفارق بين مرتبات العاملين في الدولة يكون فارقا يعني ليس كبيرا. صح أنا قلت أن مثلا الطبيب والقاضي وكذا هذا مرتباتهم تختلف على الأقل خدمة منهم، لكن ما يكونش فارق شاسع، يكون قريب يعني، مش واحد 900 دينار وواحد 50 ألف ولا 40 ألف، هذه يعني في فرق في المعيشة، وكلهم يشروا من مكان واحد واحتياجاتهم واحدة وفي بلد واحد والأسعار واحدة، فهذا يعني يجب أن يعني الآن الحكومة مدايرة خطوات ومساعي في الجدول الموحد، لكن الجدول الموحد يجب أن يكون بعدل، مش ديرة 2000 دينار و1000 دينار يبدأ وإلى 3 إلى 4 آلاف، هذا كيف بيواجه المعيشة هذا؟ لكن قربوا بين الناس، نقصوا السفرات اللي برا ما عندناش بها داعي، نقصوا السفر على المسؤولين يعني يستحلون المال العام ويسافرون على حساب المال العام وعلى حساب الشعب، كل مرة رئيس ولا وزير مسافر بطائرة خاصة ويمشي بها ويتدهور في كل مكان، هذه تكلف الدولة ملايين الدولارات، علاش ما يمشيش في طائرة عادية يركب في درجة، يا سيدي ما تركبش درجة سياحية، يركب في درجة أولى لكن برا في طائرة، تمشيش تولع طائرة خاصة على حسابك وتقعد تتدهور بين البلدان، ما تفتحناش سفرات في كل بقعة في اللي ما نعرفوش أسماءها بكل، وبعدين تجي تقول والله أنا نبي ننقص مرتبات الناس، ونبي ما تفتح ليش باب التنمية شرقا وغربا، 20 مليار هنا و20 مليار غادي، ثم ينهب نصفها أو أكثر، وتقول لي أنا والله نبي ندير تنمية، لا ما تديرش تنمية، البلاد لا تحتمل الآن هذا الأمر، معاش نبو تنمية، خلوا الطرق مكسرة وخلوا المباني واقفة، غير خلصوا الناس مرتباتها ونقصوا في غلاء المعيشة وادعموا الدولار قووه، بعدين إن شاء الله لما توقف البلاد على رجليها وتستقر كويس أفتحوا باب التنمية برقابة وبخوف من الله سبحانه وتعالى. إحنا الدينار يعاني الآن، الدولار قريب يقابل صرف 10 دينار، وإذا استمر الأمر على هكذا مش حنجو لنهاية سنة إلا هو 12 ولا أكثر، كان استمر الاستنزاف والسرقة شرقا وغربا مش حيصمد الدينار أكثر من ذلك. لذلك أوقفوا التنمية، سكروا السفارات اللي برا، ألغوا السفرات على حساب الشعب هيك الآن، وبعدين تعال دير إجراءات كيف تنظم بها يعني صمود الدينار، وأقل شيء إحنا معاش طامعين يولي للزوز وثلاثة، غير وقف على 5 ولا 6 مبدئيا، دير حلول، دير مدد هدفك بنوصله لسعر كذا حاليا، لكن تدير في مدد ومخلي الإنفاق شرقا وغربا وساكت عليه تزوير العملات اللي يحصل، اللي حتى لا نيابة عامة ولا قضاء يقدر يسمي المزور، والمزور معروف عنده ماكينة يطبع فيها فلوس ويستنزف في الدولار وساكتين عليه. كيف يعني بيصمد الدينار هيك الليبي؟ وكيف بنقدر نحافظ نجولي مرتبات الناس؟ نقوله بنوحدوها، نوحدوها كويس، لكن نوحدوها لمواجهة غلاء المعيشة، مش نوحدها بألف دينار ما يسدوش حتى يعني 10 أيام. احنا نبو الناس اللي مرتباتها ضعيفة تنزاد، انت جيت اللي مرتباتها عالية تنقصهم وتساويهم بهاضم وانت بدون علاج. لو ان قويت الدينار ورديتها للزوز دينار حتى 2000 جنيه كويس تبدأ تسد، لكن انت الآن تدي له مرتبة 2000 دينار، يعني معناه 200 دولار. هو مرتبة 200 دولار شن يديره؟ يعني هذا تحت خط الفقر. الأخ سليمان من جدابية قال عندي مسجد مقابل للمنزل متاعي، لكن الإمام صلاته سريعة جدا ويقرأ في قصار السور، وأنا انتقلت لمسجد آخر يعني نرتاح فيه، ما فيش بأس عادي. ودائما نقول أئمة المساجد ينبغي عليهم أن يزنوا الأمور بميزانها. كيف يزنوا الأمور بميزانها؟ لا يطيلون على الناس إطالة تضر بهم. والله أنا صليت في بعض المساجد الركوع، أنا شاب يعني ركبي وجعوني في في في الركوع من إطالة الركوع، ما يعني تمكين اليدين من ركبتين لين تعبت، يعني أقل شيء 30 تسبيحة. وهذا الحقيقة هذا جهل بشريعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليطل ما شاء. أنت لما تصلي قيام الليل بروحك أركع واسجد حتى 100 تسبيحة ما فيش إشكال، لكن لما تصلي بالناس أراه فيه وراك ضعيف وفيه مريض وفيه كبير سن، فيه اللي ما يقدرش يعني أكرمكم الله يشد البول يحتاج للحمام، فيه اللي ما يقدرش يوقف وقوفه كويس ولا يركع ركوع كويس، أنت تدير لي 30 تسبيحة ولا 33 تسبيحة هذا غلط. لكن بالمقابل ليس معنى ذلك أن ينقر الإمام نقر الغراب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، هذا ما يمشيش. لكن شنو يدير؟ يسبح 3 تسبيحات أدنى مراتب الكمال. الركوع الله أكبر، سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده مباشرة. ليس يعني من الفقه أن تزيد على ذلك، الناس مشغولة والناس بظروفها، وفيه اللي مخلي عيلته في السيارة، وفيه اللي قلنا كبير في السن، ولذلك ينبغي عدم الإطالة مع الاقتصار على أدنى مراتب الكمال. لكن إن الإنسان ربما بعض الأئمة يسرع حتى أقل من 3 ما تلحقهمش وراه، تقول يجروا وراه يبدأ الركوع والسجود. إذا لم تطمئن إلى صلاة هذا الإمام وكان يعني ينقر في الصلاة ويخففها جدا، فلك أن تنتقل إلى مكان تخشع فيه ويعني يكون حضورك في الصلاة أكثر، ما فيش بأس. لكن زي ما ذكرنا هي شعرة فارقة، لا تطل حتى يعني يحصل الإضرار بالناس، ولا تنقر في الصلاة نقر الديك، خليك على أدنى مراتب الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا حتى القراءة، ما هو قال سيدنا معاذ قال اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. يعني علماءنا قالوا يعني يستحب أن يطيل في الصبح والظهر، والإطالة مش قصدهم راو إملال الناس، الإطالة يعني يقرأ من طوال المفصل، يعني يقرأ من طوال المفصل من الحجرات أوقاف إلى عبسة، يعني يقدر يختار النازعات أو النبأ أو الحاقة أو المرسلات أو هذه الصور في الصبح والظهر، ويعني يتوسط في العشاء، يعني من عبسة إلى الضحى يقرأ في العشاء، والعصر والمغرب يقصر، يعني يقصر القراءة، يعني من الضحى إلى الناس يختار في العصر والمغرب. ابن عاشر يقول تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. ويستحب للإمام أن يقرأ سورة كاملة، بعض الناس هذه يعني يقعد يقرأ آيات من هنا وآيات من هنا، المستحب والأفضل أن يقرأ سورة كاملة في الركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل ركعة سورة، هذا مش واجب لكن هذا الأفضل والأكمل. الأخ أبو محمد من غدامس يقول في بعض الناس يقولوا لما تتوفى الزوجة تموت تحرم على زوجها ولا يستطيع أن يدخلها إلى القبر، هذا غير صحيح. الزوج له أن يغسل زوجته وهو أولى بتغسيلها من غيره، وينزل زوجته في القبر، كما أنه ليس من شرط إدخال القبر المحرمية أصلا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الأصحاب في إدخال المرأة إلى قبر وهم يعني أجنبيون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منكم لم يقارف الليلة، يعني من لم يقرب زوجته الليلة الماضية ينزل للقبر وينزل معهم المرأة المتوفى. لذلك الزوج أولى بتغسيلها، وله أن يدخلها إلى القبر، وما فيش قصة أن العلاقة تنتفي بين الزوجين وتبدأ تحرم عليه، غير صحيح الكلامات. قال: شن معنى الخلع؟ الخلع هو طلاق مقابل مال. الخلع طلاق مقابل مال، يعني زوجة لا تريد أن تستمر مع زوجها، قد يكون هناك سبب شرعي لكن لا تستطيع إثباته، أو تبي تستر على زوجها مثلا، لأن إحنا عندنا مرات يبدأ فيه طلاق ضرر، يعني الزوج يضر بزوجته، فهي تحتاج إلى أن تثبت هذا الضرر إلى بينات ويعني إشهادات باش القاضي يثبت عنده الضرر ثم يطلقها منه ويلزمه بالحقوق كاملة، هذا طلاق الضرر. المرأة مرات ما عندهاش سبيل إلى إثبات هذا الضرر وتريد أن تفتدي من زوجها، أو تقول: هو والله يعني ما فيش ضرر لكن أنا لم أطق البقاء معه لظروف أخرى ما نقدرش نحكيها ربما، فلها أن تطلب الطلاق ويعني تفتدي بمال، يقولها ردي لي المهر، يقولها أدفعي لي مبلغ وقدره كذا، يتفقوا على هذا الطلاق، يعني طلاق مقابل مال، هذا الخلع. لكن ليس لها أن تطلب لغير سبب شرعي، حرام عليها المرأة ما تطلبش طلاقها من زوجها بدون سبب هيك وخلاص، لكن في سبب تقدر تثبته وفي سبب لا تستطيع أن تثبته، فتختار الخلع بناء على يعني عدم القدرة على الإثبات أو بناء على ستر الزوج. فيه اللي زوجها يعني عنده يعني ضعف في الفراش وكذا وهي لا تطيق هذا الأمر ولا تريد أن تفضح هذا الشخص، فتقول: أنا نبي ما عادش نبي نقعد معه وبنفتدي بمال، ما هذا أمر لا سبيل إلى إثباته، وبالتالي يعني لها أن تطلب لسبب شرعي، لكن لغير سبب شرعي لا تطلب المرأة طلاقا من زوجها بدون سبب. يسأل السؤال الثالث، قال: هل للشخص أن يدير علامة على القبر، يكتب اسم المتوفى على يعني رخامة بيضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أخوه من الرضاعة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع يعني حجارة على قبره، دار شاهد، احنا نقوله الشاهد، هذه يعني يديرها طويلة هيك، وقال: أتعلم بها قبر أخي، يعني نحط علامة على قبر أخي باش نجي نزوره. فلذلك قال يعني علماءنا قالوا للشخص أن يميز القبر لأجل أن يعني يعتاده بالزيارة، ما فيش بأس، لكن القبر هذا محل التذكرة والموعظة والتواضع لله سبحانه وتعالى، ولما يرى الشخص المقبرة يعني تذكره بالآخرة، مش يجي يلقى رخام وكذا وتقول معناها جاي لي يعني لقصر مش لمقبرة، فلا ينبغي الإسراف ووضع الرخامات وكذا. يدير علامة مثلا، يدير عليه الشمنت هيك ويكتب الاسم كتابة مثلا بقلم بوحدة عود ولا بصبعة ولا كذا، يكتب عليه ويتعلم بها القبر. أما قصة الإنفاق المال اللي بينفق في الرخامة والكتابة يمشي يتصدق به عليه ينتفع به الميت، خير له من يعني وضع هذه الرخامة. الأخ عبد الله من العربان قال: تحرير ليبيا من الروس والأمريكان واللي موجودين هنا، هل هو واجب على الشعب ولا على الجيش فقط؟ أنا لاحظت من الأخ عبد الله قال اللي يخدموا في النفط والغاز وكذا، لا، في فرق يا أخ عبد الله بين من استقدم للعمل. مثلا إحنا عندنا أبار من النفط وما عندناش قدرة على التنقيب، فمشينا درنا اتفاقية مع أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة على أساس أنها تجي تنقب مقابل أجرة لها ومقابل يعني الباقي لنا، هذا ما فيش بأس شرعا، هو لا بأس به شرعا، لكن الأولى أن نجيب مسلمين، كان فيه دول مسلمة تقدر تنقب نجيب المسلمين هم اللي ينقبوا ما نجيبوش الكفار. لكن إذا كان ما فيش وجبنا إحنا يعني الكفار هاضم، فهاضم يعني مستأمنون معاهدون خاشين بتأشير إحنا جبناهم وقلنا لهم تعالوا يخدمونا، فهاضم يعني دمهم معصوم محفوظ جايين يخدمونا إحنا بناء على رغبتنا، هذا ما نقولوش جاهدوهم وقتلوهم كذا، لكن شوف اللي جايين بقواعد وجايين باحتلال وينفذوا في مشاريع لبلدانهم وكذا، هؤلاء يجب قتالهم على كل مسلم مش غير كل ليبي فقط، اللي جايين محتلين بلادنا ويتصرفوا فيها ويعني يقاتلوا في بلدان أخرى انطلاقا من بلادنا ومديرين بلادنا هذه محل ارتكاز ويبوا يسيطروا على خيراتها وكذا، هذا قتالهم واجب على المسلمين عموما وعلى يعني أهل البقعة الموجودين فيها خصوصا، وهذا مش أمر واقف على الجيش فقط، وإنما كل شخص يجب عليه أن يسعى لإخراج هؤلاء من بلادنا، عدم التحكم في مصادر دخلنا وعدم التحكم في قراراتنا. الآن يعطوا فينا في إملاءات للسياسة المالية متاعنا، يعني سبحان الله يجي واحد مبعوث من البعثة ولا وزير خارجية أمريكي ولا مش عارف شين يقعمز ويجي يسأل مركزي شن تديره في السياسة المالية الفلانية، يدخلوا في سياستنا المالية، يدخلوا في يعني حكوماتنا ويعني مصدر القرار عندنا، فيجوا يحطوا هذا مجلس رئاسي وهذاك يحطوه في حكومة وهذاك يحطوه في كذا، يعني هذا احتلال، شن ما زالنا أصلا غير هذا. فلذلك الأعداء هؤلاء يجب جهادهم وقتالهم على كل يعني من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه البقعة من دولة المسلمين ليبيا، هذه بلادنا، يجب على الجميع مش مقتصر على الجيش، وإن كان هم الأولى أن يعني يمنعوا هذا الاحتلال. الأخ محمد من مصراتة هو قال أنا طالب علم في مجال الاقتصاد الإسلامي، وقال أنت استندت على مذهب الشافعية في جمعية الموظفين، فأنا نحب نشير في البداية إلى أن دار الإفتاء البعض يقول ما هي تفتي بمذهب المالكي فقط وتشدد على الناس، هذا غير صحيح يا أخي الكريم. مذهبنا المالكي هذا مذهب أهل البلد ونعتز بالانتساب إليه ويعني ندرسه في بلدنا في جامعاتنا وفي حلقاتنا ونلتزم به في الغالب، إلا إذا كان يعني هناك إلا إذا كانت هناك حاجة للخروج على المذهب لحاجة الناس إلى الخروج، فدار الإفتاء تخرج عن المذهب كثيرا في فتاوي الدار، من راجع فتاوي دار الإفتاء رأى خروجا عن المذهب، لكن مش خروج لمذاهب ضعيفة وشاذة، وإنما خروج لمذاهب معتبرة قد تفتي بمذهب الشافعية في الطلاق في بعض الأحيان، إن عندهم اللغو حتى في الطلاق، قد تفتي في جمعية الموظفين هذه في قصة المرابحة وبيع العينة، يعني رأوا الدار لا تلتم في التوريد مثلا نفتوا بمذهب الأحناف. فلذلك يعني دار الإفتاء منفتحة على المذاهب عند الحاجة، مدام أنا قادر نمشي على المذهب الأصل إن نمشي على المذهب، إذا كان في حاجة للناس وإلزامهم بالمذهب فيه مشقة وهم يحتاجون إلى الرخصة نترخص من المذاهب الأخرى المعتبرة مش المذاهب الشاذة. راه بعض الناس خير ما خديتوش بكذا، لا المذاهب الشاذة لا نأخذ بها، وإلا كان أخذي الإنسان بكل شاذ يمرق من الدين مرة واحدة معاش يبدأ في حاجة حرام، لكن مذهب صحيح معتبر له أدلته ووجاهته تأخذ به الدار. فلذلك هذا كثير في فتاوى الدار لمن يراجعها. هو يقول الآن السيولة غير متوفرة، وهو يقول إن المفروض المصرف ملزم قانونا بأن يعطي الرقم، أنا ودعت لك وعطيتك مفروض لما تسحب تعطيني، هذا ما تقوله الدار، بل الدار تقول لما يجوز لكش تأخذ عمولة على السحب، أنا بنسحب مالي وتأخذ مني عمولة يا مصرف. إحنا هذا نراسل به المركز مرارا ونتكلم عليه ونشرناه في بيانات، لكن الآن في أزمة في السيولة شئنا أم أبينا، في أزمة وراها من وراءها، لكن في أزمة. أنا الآن ربما نقول لي محتاج للسيولة، والله الفرق هو 10 قروش تقريبا بين الكاش والشيك حاليا، فالبطاقة تغني عن استعمال يعني الكاش ربما لا تحتاجه إلا ممكن في خبزة ولا في بنزين، الباقي كله تستطيع أن تقضيه بنفس سعر الكاش، يعني كلنا عايشين في البلاد، والآن في هذه السنة أو السنتين نشطط الخدمات الإلكترونية بشكل ملفت، وهذا مما يحسب للمصرف المركزي حقيقة، تطوير المنظومات والدفع الإلكتروني يعني بدأ ما شاء الله متاح في كثير من الأحيان. أنا احتجت لبعض السيولة، عندي حلول شرعية نقدر ناخذ بها السيولة. بالنسبة للربا راهو باب ضيق، راهو مفروض ما نترخصوش فيه ونقول والله سمعت أنا أن السيدة عائشة قال لا نبو، أول حاجة وين الحديث هذا أو الأثر نبو، يعني هل صحيح ولا لا، شن قالوا العلماء فيه هذا الحديث، ما هو ما نقدروش نفهموا الحديث بناء على أفهامنا، راهو ناخذوا أهل العلم شن قالوا فيه ونسمع كلامهم وتوجيههم وبعدين تقدر تترخص بناء عليه. كمان زي ما قلنا الربا لابد أن يحتاط فيه أكثر من غيره لأنه معصية عظيمة جدا جدا من الكبائر. وضيق الفقهاء أبواب الربا جدا، خاصة إذا كان عندي مندوحة. أنا مثلا بعض الناس يقول أنا محتاج للسيولة وأخوي عنده سيولة، يا سيدي خذ منها 1000 جنيه ولما بتطلع بتشري بضاعتك خذ البطاقة استوفي منها وبعدين اكتب استوفيت 300 استوفيت 400 مثلا، لين مرة تانية بتطلع اعطيني بطاقتك وتمشي بها وهكذا لين تستوفي 1000 اللي عليك. فهنا يكون هو المقرض الذي دفع إليك الكاش، وبعدين يعني أنت شندرت يعني المقرض اللي يعطيه الكاش والمقترض يعني خديه أو المقرض اللي يعطيه الكاش خديه البطاقة وقعد يستوفي بها. يعني أخوي محتاج سيولة أعطيته 1000 جنيه وناخذ بطاقته نقعد كل مرة نصرف منها لين نستوفي ديني اللي هو 1000 دينار، فيكون هنا المقرض هو اللي يدفع الأكثر. لكن أنا نقول أعطيني بطاقتك، فلما ناخذ بطاقته أنا اقترضت منه في الحقيقة وبعدين رديت له الكاش، معناه هو انتفع. فيعني عندي حلين لها شرعيان، حلان شرعيان. الحل الأول إن ندير مبادلة بحيث إنه بيشري حاجة بقيمة نقول له تعالى مع بعض نحن، هو بيشري يعطي نعطيه البطاقة نقول له خلص بها وناخذ منه الكاش، فتكون مبادلة يد بيد. كان هو ما يتأتاش ذلك يقرضني الكاش يقول لي آه الكاش نسلفك واعطيني البطاقة تو نستوفي منها لما نحتاج نشري. ففي حل شرعي، ما فيش داعي للخروج إلى يعني مسارب ونحن في غير حاجة لها. الأخت إسراء من مزدة قالت بطاقة الأغراض الشخصية قلت بيعها حرام واقتسام الربح حرام. بيعها حرام لأنها حق انتفاع، وحق الانتفاع لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا هبته. لما نعطيك حاجة لصفة فيك ما تعطيهاش لشخص ما فيش الصفة هذه، والدولة أعطتك الحق هذا لأنك تحمل الرقم الوطني الفلاني، فلا يجوز لك أن تتنازل عنها لشخص آخر لأنه لا يحمل نفس الرقم الوطني. كما أن مقصد المعاملة باش كل واحد يأخذ جزء من الدولار ينتفع به ويغرق السوق بالدولار حتى يقل الطلب عليه ويعني ينقص سعره. احنا شن نديره نمشي نبيع البطاقة فتتكدس هذه الدولارات عند التجار، وبالتالي احنا ما درنا شيء.

0: أنا أقول لكم أنا إيش الفرق. الفرق كانت المنظومة سابقا ما فيهاش إلا طرفين اللي هو المركزي والمواطن، والمصرف هو الذي يجري المقاصة بين الطرفين. يعني المركزي موكل المصرف، عطيه دولار ويقول له صرفهم لي بسعر صرفهم، وأنا نقول للمصرف خش على حسابي وصرف لي بسعر الصرف. فعندك المصرف عنده يعني حسابات العملاء متاعه، وعنده حافظة المركزي اللي فيها الدولار. فهو يجي لعبد الرحمن حسابه ووكل عبد الرحمن يشوف الآن كم سعر الدولار، 8 جنيه و30 قرش، خلاص ياخذ مني 8300 يحطهم في حافظة المركزي، وياخذ من حافظة المركزي 1000 دولار يحطها في حسابي الفرعي اللي تحت حساب الدينار هذا، تحت ما عندنا حساب أصلي بالعملة المحلية تحت حساب فرعي بالعملة الأجنبية، يد بيد مباشرة، فيقبض للمركزي ويقبض لك أنت ويحط لك في حسابك. وهذه شرعا عملية سلسة، ويحصل فيها القبض الحكمي فورا ولا إشكال فيها، وكانت ماشية الأمور طيبة لين دخلونا سنة 2026 شركات الصرافة باش تاكل المال بغير حق، وتاخذ فلوس من المواطنين في حاجة هي ما خدمتهاش وما عندهاش فيها أي دخل ولا أي تصرف. مشو شن داروا؟ لا باعوا لشركات الصرافة باش تشري وتبيع وعطوها هامش ربح، قالوا لا تقعد وكيلة. وكيلة في شني؟ في البيع. هي المنظومة تبيع بروحها، تحط هنا وتاخذ، والمصرف هو الذي يجري المقاصة. شركة الصرافة لا تصنع شيئا، وبالتالي لما أنت تخش وتختار شركة الصرافة تختارها بناء على سعر محدد. هنا شرعا هذه المواعدة في قوة العقد، بعدها إن شاء الله حتى بربع ساعة بتمشي، ما هو فيه اللي يقول في نفس اليوم، حتى ربع ساعة بتمشي للمصرف وبتقبض منهم الدولار وبيخصموا منك الدينار، ما فيش فائدة، لأنك عقدت في السابق. وإحنا نقول لابد من اجتماع العقد وقبض العوضين في مجلس واحد. فإحنا شو قلنا لهم؟ إلغي السعر وخليه يختار شركة صرافة بس. لو مشي للمصرف يعني للفرع يقولوا له راهو الآن السعر 8 جنيه و40 قرش، يقولهم موافق، خلاص يجروا المصارفة. هنا فعلا نقولوا هذا الأول مجرد حجز فقط، لأنه لم يتفق فيه على السعر. وبالله عليكم شن بيكلف المركزي لو يخش الفني على المنظومة ويلغي قصة السعر ويخليه؟ قالوا ما كيف بنعرفه عنده ولا ما عنداش؟ اشترط عليه اللي بيصرف لازم يكون عنده 14000 في حسابه بالزايد، يعني نقولهم المنظومة ما تقبلاش إلا اللي عنده 14000 في حسابه، فيكون هو من البداية الصرف 13200 13300 مش حيوصل ل 14 يعني السعر. فخلوا يكون السعر والقبض في مجلس واحد، تبدأ العملية ما فيهاش إلا إشكال أكل المال بالباطل من شركات الصرافة، وهذا لا شأن للمواطن به، حرام على شركات الصرافة. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينعم على عبادنا بالأمن والأمان وإخضاع المعاملات الشرعية لأحكام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم ونأخذ من
2: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له انفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته؟ هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين. ليعتد

0: بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات، ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل. وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير، أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات، الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح، لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة، صورة بقرة ولا خيطتها في الـ في الـ في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا مش صورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا، يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارتها مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس، اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم الطنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور. فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب؟ وهذه رقم في توب. قال: لا بلى قد علمت، ولكن السلامة أولى. قال: لا نعرف إنها جائزة، لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء. وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما، لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب، ولعل يكون فيه فسحة، قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة، رأس بنادم، زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه، ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس. لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحله الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
1: هذا سؤال آخر عبر البريد يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح.
2: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج. مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. الإنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقوله في القرعة سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني، على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر أن الحج فرض على التراخي، ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تختار لك تطلع وتمشي وتحج ما دام عندك إمكانية،
1: نعم،
2: ما دام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخش في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، أن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل أنت. أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة، عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرآن، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قد لا يتناسب الآن كل على التراخي، لأنك ليس لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوفه مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكل على الإطلاق، في سنة في سنة يطلع يقدر يحج، يعني ليس هذاك الاهتمام في سعمية توزيع القرعة للبلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ، من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
1: نعم.
2: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحولوا شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش سرعة؟
1: يعني ذهب على حساب كراسي القرعة مثلا.
2: نعم، إيه بيحولوا شخص حطوك مكانه،
1: هذا لا يجوز.
2: هذا لا يجوز، أخذ حق غيرك يعني.
1: نعم.
2: وحرمت غيرك، يعني زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
1: نعم.
2: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني.
1: بأي مصلحة يعني؟
2: بأي مصلحة إيه؟ يعني
1: هذا كله باب الرشوة.
2: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول، وأني ما حجتش في الأصل، ما حجتش. ما حصلتش، مشيت مرة وحاولت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا ما حصلتش. فأنا من حق الواسطة، من دور الواسطة. في أمر آخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو حج الحساب الشخصي.
1: نعم.
2: يعني الآن لما تشوف المجتمع، بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج، هذا اشترى آخرته بدنيا، يعني دفع يعني أموالا
1: طائلة
2: من حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعة يا شيخ، يبيعها بالبلاش.
1: نعم.
2: هذا موجود،
1: لا يستويان،
2: لا يستويان على الإطلاق.
1: نعم.
2: ويستغلي لها، لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون، بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه، الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال، أتكلم لا أتكلم عامة الناس، هذا ليس عليه حرج، لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله، ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما قلت اللي ما عندهمش، لأنها ببلاش. أنت محاط، أنت مستطيع، أنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج، يعني إنسان خاصة إنسان لما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمت الله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك، لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز، ولا العكس، لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عنده قدرة أنه بحاججك، ما فيش باس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
1: نعم.
2: يعني مخالفة، يعني تخطب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليه محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في قرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بياخدوا منهم مفروض 20 منطقة فلانية بياخدوا 19 والعشرين ليك أنت، هذا شرعا لا يجوز، حتى لو كنت بنفس المنطقة بأي حق تقدم أنت. القرعة هذه نوع من أنواع القسمة العادلة، نحن القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما تتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة الله أعلم يبني حوش للأولاد يدير كذا يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن، نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا تجب زكاته لأن هذا غير مستعمل، احنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم قلة الزكاة الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خليني بنطلع ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة. أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: فكن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وساعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
8: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ما دام في الدنيا وهو يجاهد، يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقول لها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقوله إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها، وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق عن الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى الرجل إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديره هني، ومرة معصية، ومرة ضص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أن تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
7: صحيح،
8: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
7: يشتري من المسك،
8: إيه نعم، وإما أن يهدى له،
7: ومن يهدى له صحيح.
8: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل إلى صاحب الكير وهذه ليس الدم في الصنعة في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأداء زي ما نقوله حيث الحداد خش الإنسان اللي ورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
7: أكيد لا شك
8: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتاش نقول حين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت لحواجة أو جلست على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكان أداته أدته إذن هذا هو جليس السوء. هذا جليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر يخرج شيشة الخمر يرفع يقول له هي في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، هي النفس هي نفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس
7: صحيح،
8: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا
7: صح،
8: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات يقع في الخمر يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
7: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
8: أيوة حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه عشان يعرفوه، وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم لما تلاقي أنت يوم في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عداءهم أحيانا لا يقدر عليه
7: فعلا،
8: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم كان حياهم من بعيد حياهم بعيد وينصرف عنهم ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم، وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سول يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور محتفظ بأي شيء يعني خفف لروحه، هي الآثار هذه اللي سقطت في المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعزم على طاعة الله يعينه الله إن شاء الله، وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر، فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
7: المعاصي،
8: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول له برا دور حتى جامع قريتك ولا برا من قريتك، مرة أمشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه ساهم في عمل طيب، أكرم حد أوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
7: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحاب القصص القرآنية ومن بين صفحات التاريخ التي تحمل لنا العبر والعظات، نلتقي بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام. في كل لقاء نعود إلى أيام مضت لنستخرج من أحداثها دروسا تنير لنا طريق الحاضر، وتذكرنا بسنن الله في خلقه وبعاقبة الإيمان والثبات على الحق. وفي هذه الحلقة نكمل ما بدأنا مع قصة نبي الله نوح عليه السلام، ومع مواقف قومه من دعوته والشبهات التي أثاروها في وجه الحق. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا، وأهلا بكم أيها المستمعون الكرام، ونرجو لكم في هذه الحلقة وقتا مباركا وفائدة طيبة مع برنامجكم وتلك الأيام. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند اتحاد الدين وتعدد الشرائع. قال الله تعالى في كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شيخ، نريد أن نعرف ما هو المقصود باتحاد الدين وتعدد الشرائع، وما وجه الاتفاق بين دعوة الأنبياء جميعا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه شرع لهذه الأمة من الدين ما شرعه للأمم السابقة، حيث أمر الله جل وعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقيموا دينا واحدا، ونهاهم عن الفرقة ونهاهم عن الاختلاف، وهذا الدين هو الإسلام الذي بينته الآيات الكريمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو الإسلام، وبين أن الإسلام هو عبادة الله وحده. وهنا في الآية خص بعض الأنبياء اللي هم أولي العزم من الرسل، ابتداء بنوح عليه السلام وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لفضلهم وإمامتهم. ولكن شرائع الأنبياء الفرعية متعددة، لكن الأصول واحدة. الشرائع الفرعية دي متعددة حسب ما تقتضيه حاجة الأمم، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالآية معناها جعلنا لك يا محمد وللرسل من قبلك شرعة ومنهاجا، يعني يجمعها الدين اللي هو اصطفاه الله جل وعلا للناس ورضيه لهم، ولكل حزب من أحزاب الكفر والشرك شرعة ومنهاج في حياتهم. فبالتالي الشريعة هي المبادئ والأسس الاعتقادية والقواعد العامة، هذه يعني هذا هو المقصود بالشريعة. فيعني تريدها الأمة ويأخذون منها ويأخذوا منها المفاهيم والمبادئ والعقائد والقواعد العامة للدين الذي يدينون به. والمنهاج هو من الدين، يعني ما يجمع الأحكام التفصيلية لأعمال الحياة وأنواع السلوك، والأحكام هذه كلها تستند إلى مبادئ وأسس اعتقادية وقواعد عامة اللي هي في الدين. هذا عنوان نقدر نقوله هو عنوان الشريعة،
0: يعني المنهاج يكون مكمل للشريعة.
1: نعم، يعني
0: الشريعة هي الأساس.
1: نعم، يعني نفهم من قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين، يدل هذا لأنه يعني الله جل وعلا أظهر وأبان وأوضح لنا المبادئ والأسس الاعتقادية والقواعد العامة للأصول. وما وصى به نوح، كل ما وصى به نوح التوحيد والطاعة والعبادة والإيمان بيوم الدين وتقوى الله جل وعلا والإسلام له، والذي أوحينا إليك اللي هو الوحي الذي جاء من عند الله جل وعلا. وأما الوصايا التي ذكرها الله جل وعلا: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني كل ما وصينا به الأنبياء السابقين إبراهيم وموسى وعيسى، يدل هذا كله لأن المبادئ والأسس الاعتقادية والقواعد العامة الأصول التي وصى بها نوح وأوحى بها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ووصى بها إبراهيم، ووصى بها موسى، ووصى بها عيسى، جميعها قد شرعها الله جل وعلا لنا في عموم قضايا الدين. فما يثبت لنا في كل ذلك هو شريعة لنا، لأنها قائد وحقائق وأصول لا تقبل النسخ ولا تقبل التبديل. قد تقبل إضافات بعض البيانات، بعض الأمور التفصيلية.
0: زي ما نعم. شيخنا يعني في أنبياء حرمت عليهم حاجات.
1: نعم بعض الأشياء. وذكر الله جل وعلا من يعني مثلا كما ذكر عن بني إسرائيل بعض الأشياء يعني في حقهم، هذا خاص بهم. لكن الأصول واحدة، الأصول واحدة. نعم. لذلك ذكر الله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين، تأدية الحقوق وملازمة الاستقامة، ويلازموا في حمل أعباء الدين وواجبات الدين. ونهاهم الله تبارك وتعالى عن التفرق في الدين، نهاهم عن الاختلاف في المبادئ، الاختلاف في العقائد، الاختلاف في القواعد العامة للأصول، لأن الاختلاف في هذه الأمور يفضي بعد ذلك إلى تفرق الأمة الواحدة، وتنقسم إلى أمم متعادية، وتنقسم إلى أمم متباعدة، وهذا يوصلها بعد ذلك إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. لكن من تتبع مضامين رسالات جميع المرسلين التي يعني كانت في القديم يمثلها نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام الذي هو من شيعته ويمثلها في بني إسرائيل، موسى وعيسى عليهم السلام، ويقدم صورتها المثلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن المبادئ والعقائد والقواعد العامة اللي هي الأصول والأسس الفكرية هي أسس واحدة. أتباع كل الرسل إذا لم يختلفوا عما جاء به رسل ربهم واتبعوه كما أنزله الله جل وعلا من غير تحريف ومن غير تبديل ومن غير زيادة ومن غير نقصان، هم أمة واحدة من لدن آدم عليه السلام حتى خاتم النبيين.
0: سبحان الله.
1: ولهذا الله جل وعلا لما ذكر في هذه الآية بعد ذلك جاء مباشرة إلى يعني إلى المشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا مخاطبا لهم، قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني صعب على المشركين أن يتحملوا قبول ما تدعوهم إليه، لم لأنهم رأوه أكبر من قدرة يعني نفوسهم على تحمله، وعندهم التكبر. هذا الرب استعمل الكبر هنا يعني كناية عن الصعوبة على النفس، لأن الشيء إذا كبر ثقل، وإذا ثقل يعني شق على المدعو أن يعني إلى حمله، أن يعني والله الإنسان اللي مدعو إلى حمله أن يحمله يعني. فيها الله جل وعلا دعاهم إلى الإيمان، ولكن هم استثقلوا ذلك، دعاهم إلى الإيمان بأنه رسول الله ودعاهم إلى اتباعه، وهذا كان كبير يعني في ثقل على يعني نفوس الكبراء، لأنهم يشعروا بأنهم أحق بأن يكونوا يعني متبعين يعني لا تابعين، هم هكيبوا. دعاهم إلى الله جل وعلا ترك كل العادات والشركيات التي عندهم، وهذا يضمن أن عندهم ضلالة، فإذا استجابوا لما دعاهم الرسول إليه هذا اعتراف منهم بأنهم مضلين وجاهلين، وهذا فيه يعني هذا يعني فيه كبر على أصبح كبير وثقيل على نفوسهم. وأيضا دعاهم الله جل وعلا إلى ترك كثير من العادات وكثير من الأفعال التي يحرمها الدين، وهذا شافوه أنه ثقيل على نفوسهم، لأنهم متعلقين بالشهوات ومتعلقين بالأهواء تعلقا شديدا. وهذا نشوفه فيه شيخ مالك الآن، كثير من الناس لما تلقاهم عندهم عادات منحرفة ضالة يعني بدعية نعم، ولما تجي يقول لك لا هي تولى قدش لينا نديروا فاه وتو طلعت وكذا وكذا وكذا،
0: أصبح في ثقل.
1: نعم أصبح في ثقل على النفوس. هذا في مجتمعات مسلمة، فبالك بمجتمعات يعني تجذرت فيها الوثنية، فيصبح الأمر كبير وثقيل على نفوسهم لما فيه من تحمل أمور يعني يشق عليهم تحملها، بأنهم اتبعوا الأهواء واتبعوا الشهوات وتعلقوا بها تعلقا شديدا، والشرع يأمرهم بالقيام بتكاليف دينية لم يسبق لهم أن قاموا بها، عندهم يعني فيها صلاة وفيها وهذا الأمر ما كانوا يقوموا به، ما فيها صيام، صيام ممكن يظنوا أنه يتعبهم. فالله جل وعلا وجه لهم الإقناع بأمرين. أولا قال رسالة النبوة هذه الصفة من الله جل وعلا، مش يعني كيف ما الإنسان يبي لا كيف اخترت فلان نبي أنا ما اخترتنيش، لا، رسالة النبوة هذه الصفاء من الله جل وعلا، وهو سبحانه يجتبي من يشاء بحكمته، هو أعلم حيث يجعل رسالاته، الله يجتبي إليه من يشاء. الله في ذن الله يصطفي ويختار. ومن أسس الإيمان أن الله جل وعلا حكيم عليم، إذا أراد أن يرسل رسولا يعني لم يتبع في ذلك أهواء عباده ولم يستشرهم في أمره، بل هو يعني بحكمته وبعلمه يجتبي إليه من يشاء من عباده، ولا يعني الله جل وعلا يختار إلا الأفضل والأخير والأكمل وأحسنهم عقلا وأحسنهم خلقا وأفضلهم تقا وأبعدهم عن كل نقيصة، فمن الخير لكم ومن مصلحتكم أن تتبعوا من اجتباه الله جل وعلا بحكمته ولو كان كبيرا على نفوسكم. الأمر الثاني، الناس في هذه الحياة، الناس يعني الناس ممتحنين في هذه الدنيا، يعني الممتحن عليه أن يؤمن بالحق وعليه أن يطيع الله جل وعلا في الأوامر ويطيع الله تبارك وتعالى في النواهي حتى يحكم الله له بالهداية، وحتى يجعل الله جل وعلا من المهديين، يجعل الله تبارك وتعالى من المنعمين في دار النعيم يوم الدين. ومن كان غير ذلك فمن الخير له أن ينيب إلى ربه ويرجع إليه بصدق الإيمان ويرجع إليه بحسن الطاعة، ومن فعل ذلك يهديه الله جل وعلا، ومن هداه الله تبارك وتعالى حكم له بالهداية ورضي عنه وجعله من أهل النعيم. فالله جل وعلا قال ويهدي إليه من ينيب، يعني هذه الإنابة من مصلحتكم حتى لو كان فيها ثقل عليكم، لكن الله جل وعلا يحكم ويقضي بأن من أناب إليه تائبا وراجعا فهذا قد اهتدى بالإنابة، والله جل وعلا يزيده معونة حتى يتقرب إليه بالطاعات وبالصالحات ويجعله من أهل الجنة المنعمين يوم الدين، وهذا هو الخير العظيم وهذه هي السعادة الأبدية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الأصل المشترك الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين، يعني حتى يمكن القول أنهم إخوة؟
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث في البخاري وغيره قال الأنبياء يعني إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. العلات اللي هم الضرائر، وهذا معروف توفيل حتى في الميرات وغيرها، عندنا بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياف. بنو الأعيان اللي هم الإخوة الأشقاء لأب وأم، بنو العلات اللي هم الإخوة لأب فقط، أمهاتهم مختلفة، وبنو الأخياف اللي هم الإخوة لأم فقط دون أب، يعني ذكورا وإناثا. فالآية الكريمة هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث ذكر أن الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هم الضرائر، هم كأنهم خوت من أب، والإنسان لما يعني تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه يعني عل منها كما في الحديث. فالحديث هذا فيه دلالة واضحة على أن أصل دين الأنبياء واحد، واللي هو التوحيد، وأن الشرائع فيها تعدد، الشرائع تتعدى، لكن أصل دين الأنبياء واحد. يعني ما يصلح من الشرائع، يعني الأمور الفرعية للأمم السابقة، قد لا يصلح كله أو بعضه للأمم اللاحقة، وقد يشدد الله جل وعلا على بعض الأمم فيحرم عليهم ما أحله لغيرهم ثم يبيحه جل وعلا لمن يأتي بعدهم. لكن أصل الدين واحد، يعني أصل الدين لا يتغير بتغير الأمم، أصل الدين لا يتغير بتغير الأمكنة، أصل الدين لا يتغير بتغير الأزمنة. كان الإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وإذا أطلق الإسلام يعني دخل فيه الشرائع ضمنا من التكاليف الشرعية اللي هي القواعد التطبيقية للإسلام، لأنها يعني أمر من الله جل وعلا، يعني يتعلق بها أمر الله ونهيه، ولا يتم الإسلام إلا بطاعة الله فيما أمر، ولا يتم الإسلام إلا باجتناب ما نهى الله عنه وزجر، وإن اختلفت الشرائع في بعض التفاصيل فإنها جميعا من أمر الله جل وعلا ونهيه وجاء إطلاق الدين في عدة يعني في الحديث هذا على التوحيد، يعني الدين جاء في مقابلة الشريعة، فالدين إذا أطلق وكذلك الإسلام في الإطلاق يشمل الشريعة، لكن القرائن تبين هذا هو المقصود. يعني يعني ما نقدروش نقدر نقوله يعني ليس هناك أديان سماوية، إنما الدين عند الله جل وعلا واحد هو الإسلام، وشرع الله جل وعلا هذا الدين منذ أن أهبط آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، وكل من حرف أبناء آدم عن هذا الدين أرسل الله إليهم رسلا يهدونهم إليه، فكان أول رسول البشرية بعد آدم عليه السلام نوح عليه السلام، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كل يعني كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعله الله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فليس بعد القرآن كتاب منزل ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول المرسل، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات السماوية، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. برسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل بناء الدعوة الإسلامية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون يعني هل يعني وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
0: نعم. شيخنا في حاجة نسألك على قبل ما يفوتنا الوقت، معناه مصطلح إن هذاك ديانته مسيحي وهذاك ديانته كذا، هذا غلط.
1: هو الدين واحد يعني، وإن اختلفت الشرائع، فإذا كان يقصد به الشرائع شيء آخر يعني، لكن إذا كان يقصد بالدين أصل الديانة واحد لا فرق يعني، لذلك لا يقبل الآن من أحد أن يعبد غير الإسلام، لأن الدين واحد، الدين الذي يأمرنا باتباع الإسلام يأمرهم أيضا باتباع الإسلام، فالدين واحد، الشرائع هي المختلفة، الشرائع هي المختلفة، لكن أصل الدين واحد.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ.
1: فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كلهم قاموا بهداية أقوامهم نحو الرشاد، وأسهم كل واحد منهم بوضع لبنة في بناء الدعوة، حتى يعني إذا توقف نزول الوحي من السماء بعد عيسى عليه السلام، ولما فشل الجهل، ولما عمت الظلمات وأصبحت البشرية بحاجة إلى من يأخذ بيدها نحو النور والهداية، أكمل الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا البناء، فبعثه إلى الناس كافة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يبعث لبناء يعني قصر جديد، لا، بل أكمل الله به القصر الذي شيد بالأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، لأنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد، وإنما بعث إلى توحيد الله جل وعلا الذي دعا إليه الأنبياء جميعا من قبله، وهذا صريح في الدلالة على اتحاد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأكمل الله جل وعلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الدين للناس جميعا، كما قال الله جل: اليوم أكملت لكم دينكم.

0: كما قال الله جل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والله جل وعلا يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طبعا الشريعة فيها شقين، جزء منها يتعلق بالعبادة وجزء فيها الحياة العامة. الحياة العامة هذه لسياسة الدنيا بالدين، يعني سياسة الدنيا بالدين حتى يكون المرء يعني على وفق نظر الحق جل وعلا، و يعني على وفق ما أراده الله جل وعلا من خلق الناس، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني حياتك وعبادتك وعاداتك كلها وفق مراد الله جل وعلا ومحل مرضاته، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالشريعة جزء منها للعبادة وجزء منها للحياة العام اللي هي سياسة الدنيا، بحيث يتلائم الدين مع الدنيا. وكان مدرنا شك يعني ما كانش فيه يعني شيء صالح للعمل به ولا شيء صالح للاستمرار في كل زمان ومكان، يعني مجموع. فالشريعة قسمين، عبادة وجزء منها يتعلق بالآخر يتعلق بالحياة العامة لسياسة الدنيا بالدين، وهذا يجب أن يعني بحيث أن يكون فيه تلاؤم الدين مع الدنيا، وإلا لما كان صالحا للعمل به ولا صالح للاستمرار في كل زمان ومكان، لأنه هو مجموع الشرائع والقواعد التي تجمع عباد الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو خاتم النبيين، بل هو نبي الأنبياء ورسول الرسل، كما في الآية الكريمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقدرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأتاه الله جل وعلا كل ما تحتاج البشرية من أصول ومن مبادئ وأحكام تكفل للبشرية صحة الإيمان وتكفل لهم سلامة العقيدة وتنظم لهم شؤون الحياة وتفاصيل المعاش. ولهذا كانت شريعة الإسلام شريعة متكاملة، شريعة صالحة لسيادة الدنيا سياسة الدنيا، كما أنها هي السبيل للفوز والنجاة في الآخرة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك للخروج إلى فاصل. مستمعينا الكرام، نقف معكم هنا في هذه الرحلة، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل هذه الرحلة مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فابقوا معنا.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، وحياكم الله في برنامجكم وتلك الأيام. نواصل معكم حديثنا عن نبي الله نوح عليه السلام وعن مواقف قومه من دعوته والشبهات التي واجهوا بها الحق. فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف قبل الدخول في أعمال قوم نوح والمواقف التي حصلت لسيدنا نوح عليه السلام، كم مرة ورد اسم نبي الله نوح عليه السلام في القرآن الكريم؟ وما أبرز السور التي وردت فيها مشاهد من قصة نوح عليه السلام؟
1: نعم، اسم نوح عليه السلام ورد في القرآن 33 مرة، ونقدر نقسمهم إلى قسمين. القسم الأول لما يعني يذكر اسم نوح يعني مجردا أو يضاف إلى قومه ضمن الحديث عن قصة نوح، هذا 11 مرة. الشيء الثاني لا، يعني كان ليس في ضمن الحديث عن قصة نوح، وإنما هي إشارة سريعة إليه، ولا إشارة إلى رسالته أو إلى شريعته أو إلى كفر قومه وتكذيبهم، أو يعني بما يعني بحسب السياق. وهذا ما 22 مرة، يعني هم 33، 11 مرة في قصة نوح وفي تفصيل قصة نوح
0: بالتفصيل.
1: نعم، و22 لما يذكر مع بقية الأنبياء، أو إشارة إلى تكذيب قومه له أو إلى رسالة نوح. فالصور اللي ورد اسم نوح عليه السلام فيها يعني مجرد ولا مضاف إلى قومه، آل عمران، في سورة النساء، في سورة الأنعام، الأعراف، التوبة، هود، إبراهيم، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، الأحزاب، وصاد، وغافر، والشورى، وقاف، والداريات، والنجم، والحديد، والتحريم. هذه كلها يعني ذكر جانب من يعني قصة نوح. الصور اللي فيها يعني مشاهد من قصة نوح، وفيها جانب يعني قصة نوح وذكر فيها، سورة الأعراف، سورة يونس، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصافات، القمر، وسورة نوح. وطبعا يتفاوت المقدار المعروض من القصة في السورة طولا وقصرا، في بعض منها تجد منها آية واحدة فقط، وبعض منها ذكرت المشاهد
0: وقصة كاملة،
1: قصة نوح، بالمقدار اللي يتفق مع موضوع السورة وسياقها والعبرة المقصودة منها. مثلا سورة نوح كلها في الحديث عن قصته مع قومه. سورة هود مثلا عرضت يعني مشاهد ولقطات طويلة من قصة نوح. سورة يونس الشعراء يعني عرضت يعني مثلا بعض الصور الأقصر. في إشارة إلى قصة نوح في سورة العنكبوت في آيتين ضمن بعض المعلومات، حتى بعض المناطق لم يعني ترد في الصور الأخرى،
0: كان إكمال يعني سبحان الله.
1: نعم، وفي أيضا الأمر مشاهد، ويعني مما يلفت الأنظار، السور العشر السابقة اللي تحدثت عن قصة نوح هي سور مكية، سور مكية مش سور مدنية، وهذا يتفق مع طبيعة القرآن المكي. القرآن المكي يعني فيه توظيف للقصص لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن القرآن الكريم كلام الله، وفيه تقديم الدروس والعظات للمؤمنين المستضعفين في مكة. فقصة كفاح نوح الرسول مع قومه قصها الله جل وعلا في مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكي يثبت فؤاده، ولكي يوضح له أن ما يلقاه من عناد وتكذيب وإعراض وتعذيب قد تعرض له من كانوا قبله من الرسل. كما يعني كان ذكر القصة مهمة بالنسبة للمؤمنين، يعني فيها زيادة يعني يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأيضا للكافرين حتى يعتبروا ويرجعوا عن ضلالهم، ما يعرفوا عاقبة من قبلهم من المكذبين الضالين. فمعظم عناصر يعني سيرة نوح وردت بالتفصيل في صور العهد المكي أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة النبوية المنورة. فلهذا هنركزوا على الصور اللي هي الجانب المكي أكثر. نقدر نقول حتى بعض البحاث جمع هذا، قال يعني ممكن حوالي 95% من الآيات في قصة نوح عليه السلام وردت في العهد المكي، و 5% فقط من الآيات في قصة نوح جاءت في العهد المدني.
0: نعم شيخنا، سامحني من قصة عليك، بنطلع من السياق شوية. أكيد يعني في المستمعين الكرام ما كانوش يعرفوا إن في فرق بين السور المكية والمدنية. شيخنا
1: نعم
0: شيخنا لو تحكي لنا هيك الفرق سواء كان في مضمون السور المكية ومضمون السور المدنية والفروق يعني الواضحة شيخنا.
1: نعم طبعا في فروق بين احنا كنا نلقاها في المصحف لما نقول هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية. طبعا في خلاف في العلماء في شنو هو المكي والمدني، لكن ارجع الاقوال ان المكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة المدينة سواء في مكة ولا في غيرها، والسورة المدنية هي اللي نزلت يعني بعد الهجرة إلى المدينة سواء في المدينة أو في أي مكان آخر. طبعا في خصائص للسورة المكية وفي خصائص للسورة المدنية. السورة المكية تركز على العقيدة، التوحيد، إيمان بالله واليوم الآخر، تتحدث عن قصة الأنبياء زي ما ذكرنا الآن قصة نوح، تتحدث عن الأمم السابقة للعبرة، تتحدث يعني كثرة الدعوة إلى التفكر في الكون، آيات في جزء منها كثيرة يعني آيات قصيرة
0: كان يعني
1: قوية التأثير
0: للمظلومين والكافرين خلينا.
1: نعم فيها عبرة للمؤمنين للصبر وللكفار حتى يتعظوا، وفيها حتى النداء فيها يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس عامة، مثلا سورة الأنعام، سورة يونس، هود، سورة يوسف والكهف، وسور مكية. مثلا السورة المدنية فيها تركيز الأحكام الشرعية زي الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والمعاملات، كل هالشيء هذه فرضت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتنظيم شؤون المجتمع والأسرة، الكلام عن المنافقين مثلا كله في العهد المدني، ما كانش في العهد المكي موجود. أحوال أهل الكتاب وبني إسرائيل كل هذا في العهد المدني. آيات في غالبها طول وكذا، وأكثر أكثر تفصيلا النداء فيها يا أيها الذين آمنوا، سورة البقرة وآل عمران، النساء، المائدة، هذه كلها سور مدنية. فيعني الجانب المكي نقدر نقوله قبل الهجرة بناء الإيمان والعقيدة، هذا التركيز عليه أكثر من العهد المدني. العهد المدني هو بناء المجتمع والتشريعات، هذا هي يعني نقدر نقوله هذا أهم الفروق يعني في بين الجانب.
0: نعم بارك الله فيك.
1: العهد المكي والعهد المدني.
0: نعم شيخنا، أنت ذكرت أن معظم قصة نوح جاءت في العهد المكي، بتفضل تكمل لنا الشرح
1: شيخنا. نعم هذا بيناه، فيعني بهذا التفصيل يعني يوضح لنا مدى الجهد والجهاد الذي يعني بدله النبي صلى الله عليه وسلم بالمستويين النفسي والمادي من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا ومن أجل نشر العبادة بين يعني قوم المشركين، خاصة يعني أنه يعني يعني نوح عليه السلام هو أول رسول من ذرية آدم عليه السلام، كان يعني قام بجهد وجهاد كبير في هذا الأمر، وقص الله لنا قصته يعني في سور كثيرة يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ما هي أهم المواقف التي حدثت من قوم نوح عليه السلام أثناء دعوة نبي الله نوح في سورة هود بالذات شيخ؟
1: نعم في سورة هود وردت يعني قصة نوح، فيها جانب تفصيل يعني نقدر نقول 25 آية في سورة هود تتكلم عن قصة نوح عليه السلام من الآية 25 إلى الآية 47 في سورة هود، كلها تحدث عن مشاهد ولقطات من قصة نوح، ونقدر نقول من أطول المشاهد التي يعني ذكرت يعني حتى أنها تقدر نقول أكثر يعني أطول حتى من الأشياء اللي أو المشاهد المعروضة في سورة نوح نفسها اللي هي يعني تخصصت بالحديث عن قصته. في سورة هود كانت المشاهد أطول، وآيات سورة هود تحدثت عن إرسال نوح إلى قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ورد الملأ الكفار من قومه عليه، وتحدثت عن إثارة شبهات لهم حول دعوته وحول أتباعه، ونوح نقض هذه الشبهات وحتى قدموا له عروض ورفض العرض الذي قدمه له كفار قومه بطرد أتباعه المؤمنين، حتى لما طلب القوم إيقاع العذاب بهم ورد نوح على هذا الطلب. يعني كل هذه في سورة هود، وتحدث الآية أيضا عن إخبار الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأمره بصنع السفينة عرضت الآيات، حتى بعض ما جرى بينه وبين قومه للكفار أثناء صنع السفينة، وتعرض يعني أيضا المؤمنين من قوم نوح للاستهزاء، وعرضت مشهد يعني بدء الطوفان وفوران التنور بالماء وتحميل نوح في سفينته زوجين من كل حي والمؤمنين معه وجريان السفينة في أمواج الطوفان بسم الله، هذه كلها صورتها الآيات يعني، وكل نعم كل نعم في سورة في سورة هود. يعني أول الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة هود ذكر الشبهات الملأ من قوم نوح على دعوته، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا يعني جواب قادة قوم نوح على دعوته لقومه بعبادة الله جل وعلا. هذا وطبعا احنا لما نرد على هذه الأمر ولما نوضح الآيات الشبهات رأي شيخ مالك ممكن تكاد تكون متقاربة بين المشركين وبين المعاندين في جميع الأزمنة وإن اختلفت الصور.
2: نعم مشاكل نفسها يطلعوا نعم. في العلل نفس
1: نفس منهم اللي ركزوا دائما الكلام واللي أثروا في الناس هم الملأ، ملأ منهم الملأ ديما بعض الناس يقولك فقال الملأ هذا ما أصحاب المراكز وأصحاب القيادات. نعم. واللي لقطوا فلوس واللي امتلأوا بالثروة واللي يملوا في المقاعد القيادية والمهمة في البلاد
2: غرتهم الحياة الدنيا باختصار.
1: وهذه طبعا كلمة لما قال لهم هذا الكلام لفت نظرهم بقوة، فطول مباشرة هذه الفئة اللي هي الملأ منذ فجر التاريخ
2: تعلن الحرب،
1: منذ فجر التاريخ طول مباشرة، اللي همهم هم مصالحهم، اللي همهم هم الأموال، هم الكراسي. فلابد أن يعني نلفت دائما الأنظار، وكل يعني كل المهتمين حتى الباحثين واصحاب الدراسات حتى سواء الدراسة الاجتماعية والله نفسية والله سيكولوجية والله غيرها والسياسية لابد نركزوا عليه هذا الأمر. هذا يعني المشهد جاء في وقت مبكر من تاريخ البشرية وفجر التاريخ، وتصور أن مسألة الهيمنة وأدوات الهيمنة وصور الهيمنة راه الملأ واحد هو ما يختلفوش والهيمنة واحدة، لكن صور النفوذ وصور السيطرة وصور الأدوات تختلف والمبدأ واحد. يعني الملأ يعني اللي هم جماعة اجتمعوا على رأي تمالؤوا يملؤون أي شيء يملؤونه، فهم اجتمعوا على رأي أنا قد أقول فلان ملء العيون وكذا يعني هذا معظم عند كل من رآه يعني كأنه ملأ عينهم رؤيته. نعم. فقوم نوح الكفار كان لهم ملأ، وكل كفار لهم ملأ يقودونهم وحتى الآن موجودين،
2: كل قوم
1: نعم
2: لهم
1: كل
2: ملأ.
1: قوم يعني يقودونهم في مواجهة الحق، وهؤلاء الملأ اجتمعوا على الكفر ويلتقون في جلسات للتآمر على المسلمين والمكر ضد نوح عليه السلام وضد رسالة نوح عليه السلام، واتفقوا على أساليب الحرب وعلى أساليب المواجهة وكيفية خطة إعلامية لمواجهته، ونفذوا هذه الخطة الإعلامية يعني في أتباعه وفي جنوده وفي أعوانه. فهؤلاء الملأ يعني نقدر نقول من الأسباب اللي سموا ملأ لأنهم كانوا يملؤون عيون جماهيرهم وأتباعهم وعندهم مهابة وعندهم خوف ويملؤون نفوس الجنود بالرهبة يعني دينهم حاجة كبيرة، فكانوا ملأ عيون أتباعهم ونفوسهم وقلوبهم وعقولهم، لهذا كانوا يخافون منهم وكانوا يرهبونهم ويتبعونهم وينفذون ما يطلبونه منهم ويجندون لهم أعوانا في رفض الحق وفي مواجهة نوح عليه السلام. فهذه آثار خطيرة لظاهرة نقدر نسميها ظاهرة الملأ اللي موجودة في قصص الأنبياء في القرآن، مش ما الملأ لما ذكر ربي ذكر حتى في قصة موسى وفي قصة ذكر ربي الملأ، وهذه ظاهرة نقدر نقول يتمثل القيادة الشيطانية لحزب الشيطان في مواجهة الحق وفي مواجهة جنود الأهل الحق. فأخبرتنا آيات القرآن في قصة نوح أن هؤلاء الملأ هم الذين قادوا قومهم إلى مواجهة نوح، وهم الذين أتوا بالشبهات ضد نوح عليه السلام وضد أصحاب نوح عليه السلام، وقدموا هم قدموا الطلبات وداروا التهديدات، وواجه نوح عليه السلام هؤلاء الملأ وفند الشبهات، ومع ذلك لم يستجيبوا لطلباته، وهم طلبوا منه أمورا لم وهددوه ولم يرضخ لتهديداتهم، وإنما تحداهم وحاربهم واستعلى عليهم بإيمانه متوكلا على الله جل وعلا. يعني قال كفروا من قومه، ف يعني القوم من قومه هم اللي نظروا الكفر وهم زينوا الكفر وهم الذين روجوا الكفر. أول شبهة قالها ما نراك إلا بشرا مثلنا.
2: شيخنا لماذا ظن شيخنا قوم سيدنا نوح أن كونه بشر يمنعه أن يكون
1: نعم نبي؟ هذه شبهة طبعا جيل في نفوس يعني جهاد البشر، ولهذا ذكرت في القرآن وأجيب عنها. هم جاءوا بصيغة الحصر، يعني نوح أصلا لا نراك إلا بشرا مثلنا، تام البشرية مثلنا، فكيف نحن نتبعوك وكيف أنت كيف تقودنا؟ ونسوا أنهم أيضا هم يعني هم يقودون المجتمع وهم بشر نفس الأمر، يعني
2: لو نعم
1: يعني بل هم من أرذل البشر يعني. فالشبهة اللي يعني وقرت في نفوس جهاد البشر أن الجنس البشر يعني أصغر من حمل رسالة الله، يعني فكان فيه رسالة المفروض يحملها ملك ولا مخلوق آخر، هذه شبهة جاهلية مصدرها
2: نعم
1: في كل معظم الأنبياء والرسل نعم، وهذه مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله جل وعلا في أرضه، وذكرنا احنا في حلقات يعني سابقة مسألة الاستخلاف، فلا بد أن يكون الخالق يعني طبعا هذه الوظيفة وظيفة الاستخلاف هذه وظيفة يعني خطيرة وضخمة، ولا بد أن يكون الله يعني الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد ومن الطاقة، وأودع في جنسه القدرة على أن يكون يعني من بنيه أفراد مهيئون لحمل الرسالة باختيار الله لهم، وهو أعلم بما أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس عمومي. هذه شبهة. الأمر الثاني، الشبهة الثانية اللي يقولوا فيها هم، قالوا إذا كان الله يختار رسولا فلما لا يكون من بين هؤلاء الملأ الكبراء في قومهم المتسلطين العالين. وهذا طبعا جهل بالقيم الحقيقية لهذا المخلوق الإنساني، يعني الله يعني اللي القيم هذه التي من أجلها استحق الإنسان الخلافة في الأرض بعمومه، واستحق حمل رسالة الله تبارك وتعالى بخصوصيته في المختارين من صفوفه. هذه القيم طبعا لا علاقة لها بالمال، وما لهاش علاقة بالجاه، وما لهاش علاقة بالاستطالة في الأرض، لا، هذه القيم هذه هي في صميم النفس، وهذه القيم تتعلق باستعداد هذا الإنسان يعني لاتصال بالملأ الأعلى بمفاهيم الصفاء وتفتح وقدرة على التلقي واحتمال لهذه الأمانة وصبر على أداء هذه الأمانة، وفهم مقد يعني يعني استعدادك للمقدرة على إبلاغ هذه الأمانة، وإلى آخر الصفات الصفات النبوة الكريمة. وهذه صفات ما لهاش علاقة بالفلوس ولا علاقة بالجاه ولا بالاستعلاء ولا مسألة القيادة ولا أنا ابن فلان ولا أنا ابن فلان. الملأ من قوم نوح زي الملأ من قوم كل نبي، أعمتهم المكان الدنيوي المناصب، وهذا نشوف فيه احنا كل يوم احنا والمناصب والمنشيات وكذا نشوفه فيها نعم. في هذا شوف خيرا ما يكون شاني خيرا ما يكون شاني فيه، وهم وهي طبعا في زعمهم ما تكونش لبشر، فإذا كانت لبشر مفروض تكون لي اللي يمتهلهم هم من الوجهاء العالين في الأرض، يعني ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذه واحد. طبعا المسألة الثانية أدها شن قالوا له، قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي،
2: يعني الضعفاء يعني والفقراء
1: نعم الصيرة الثانية
2: حرب نفسية
1: نعم كله صيغة الحصر حتى يصير وما نراك إلا، هذه الصيغة يعني مقصودة منهم فيها اعتراض وفيها رفض وفيها استخفاف، ويعني بمعنى يعني أننا نتفكر في أمركم فنشوف فيكم أنتم الأفقر ونراكم بعيوننا أنكم أنتم فقراء المجتمع، فكيف ندخل في دين هؤلاء هم يعني مادته وهؤلاء هم رجاله وهؤلاء هم أتباعه؟ طبعا التفكير الطبقي موجود ومبكر في المجتمعات، موجود قديما،
2: موجود حتى حديثا،
1: قديما وحديثا، هي فكرة قديمة يعني النظرية العنصرية هذه موجودة عميقة وقديمة، وفها النظر إلى الناس يعني بفوقية، والنظر يعني في فوقية لنفسه هو ويشوف دونية للآخرين، يعني فوقية الذات ودونية الآخر يعني.
2: نعم.
1: وهذه موجودة في صخر كثير من المجتمعات منذ عصور قديمة، طبعا وهذه موجودة في فجر البشرية، نحكي بواكر البشرية
2: تحسها يعني من الحاجات اللي اهتم بها إبليس يعني.
1: نعم نعم يعني. طبعا هم الأناظر في يعني الأراضي اللي شوف فيهم يعني طبقيا، مش مسألة أخلاقية، طبيعية لا أخلاقية يعني، حتى وإن كانوا يعني ابن الطبقة الثرية عندهم يعني منحطا في النظرة الأخلاقية عندهم، هذا من العرق المقدس ولا العرق المنزه ولا العرق الأعلى، فالمهم في نظرهم هم هو في مقياسهم هو أن نكون من الطبقة الفلانية بغض النظر عن أخلاق، لهذا استعملوا هم كان يعني أراذلنا ليستعملها لقول أتباع نوح عليه السلام، وهذا فيه إظهار لمدى الحقد ومدى الاحتقار الذي حمله هؤلاء الملأ وهؤلاء الـ يظن أنفسهم أشراف من القوم للضعفاء منهم، فهؤلاء الضعفاء طبعا ما عندهمش مكان عندهم وما عندهمش قيمة لتحركاتهم ولا لتوجهاتهم الروحية، توجهاتهم يعني المفروض تكون نابعة من رأي الملأ من غير تثبت ومن غير تفكر حتى في رسالة نوح، لذلك قالوا مبادئ الرأي يعني يعيبون عليهم يعني أي على المؤمنين، أعابوا على المؤمنين سرعة استجابتهم لدعوة نوح، طول هكي مباشرة قال لك يعني تبعوك وما يعرفوش، وهذه يروفها ناس طول هكذا أن قفلان تبع طول مباشرة، واعتبروا هذا الكلام سذاجة واعتبروه يعني فجاجة وتسرع وسطحية وقلة تعمق في المسألة، وهذا طبعا رأي خطير، وهذا رأي خطير، ويعني المفروض هم كان عندهم نضج، وزي ما نشوف فيهم احنا كثير من الناس الآن لما يتبع الحاق يشوف بعض يعني اللي يتفلسف الشيخ مالك واللي عندهم بعض الشهادات يجوا ديما بدعوة مسألة لا هذا في تسرع والمفروض فيه نضج والمفروض فيه تفكير وفي تروي ونحو ذلك، ورغم أنه هو حق واضح، لما المسألة تكون حق واضح ما أشفاها مسألة الفلسفة الزايدة ونعتبره لا المفروض فيه تفكير ودراسات جدوى والكلام الآخر، لما الحق واضح واضح ما أش فيه كلام.
2: شيخنا زي القضية الفلسطينية توا
1: نعم
2: طالعين باحثين ودكاترة وناس على أساس أنها متعلمة ويقول لك لا المسألة فيها يهود من داخل وغزة فيها يهود من داخل وإخوان وحماس.
1: هذا يعني مثال الشبهات يعني لما المعركة بين مسلمين وكفار مسلمين ويهود يجي بعض من يتفلفس ويتكلم عليهم، والحق واضح في هذه المسألة ولا تتهم الآخرين بأنهم لا المفروض يفكروا أكثر، لا هذه الشبهات نفس الشبهات اللي قالها يعني الملأ من قوم نوح، اتهموا المؤمنين الذين اتبعوا نوح عليه السلام بأنهم متسرعين وبادي الرأي وعندهم سذاجة وتسرع وسطحية وما عندهمش تعمق وما همش ناضجين ومفروض يقلبوا الأنظار والأفكار وكأنهم هم عقلاء الزمان وهم المرشدين والتانين أصلا حمقى فارغ عقولهم وقلوبهم ويعني وما همش في الحين إلا في الأكل وكذا يعني ملأ الكروش والجيوب، وهم يعني قد مارسوا ما عابوه بأن ردوا الدعوة بادي الرأي، هم أول لهذه الأشياء طبعا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا، لعلنا نكمل باقي الآية في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. بهذا نصل وإياكم أيها المستمعون الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامجكم وتلك الأيام، تعلمنا اليوم أن دعوة الأنبياء واحدة في أصلها، وأن الحق لا يقاس بكثرة أهله ولا يضعف بقلة أنصاره. وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما أفادنا به من علم وتوجيه وبيان، والشكر موصول لكم أنتم أيها المستمعون الكرام
0: على حسن المتابعة وطيب المصاحبة. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام. فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام، يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
5: 90.9 FM.
6: هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشين كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا فهالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملة غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامه. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقول إحنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10 لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال، يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى نصرف معاش موجود، فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض، لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه لين تقع المصيبة، بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب، هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء، يعني أنا دفعت الفلوس اللي عليا وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات، ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته، وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقول لك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق ليه، وكيل عليه، تبيع له في بضاعته فقط. فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك، بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة. اللي ينباع عندي فيه نسبة، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات، عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض، وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما نقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
2: الشيخ النفاتي موسى.
1: علم الشريعة باب.
3: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات الصفات الله جل وعلا.

0: أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء اللي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر. إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. الذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء. فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام وأن يكون له نصيب في الثلث الأخير.

هل من سائل وأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام وأن يكون له نصيب في الثلث الأخير.

هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير، صليا لله ويركع ركيعات لله ويعقبها

0: صلاه العشاء، هذه كلها فرائض الخمسه، ما غير هذه كلها يا اما سنن يا اما مندوبه، وفي اللي هي مرتبتها سنه مؤكده زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابه مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها اجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمه لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول انا بنصلي الفرض بس والثاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل انت المفروض تحرص على ادائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب الي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادعنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى. نور

يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء اللي من الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر. إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. الذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء. فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثالث للأخت أم أنس وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث. وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المستمعين الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث سنرحل اليوم إلى زمن كانت فيه الرمال شاهدة على ملاحم الإيمان، إلى شهر عريق سمي من زمن بعيد بجمادى الأولى، لأن العرب حين سموا الشهور وجدوه يقع في زمن جمود الماء من شدة البرد، فجاء اسمه من الجمود والتجمد، وكانوا يربطون أسماء الشهور بما يشهدونه من أحوال طبيعية وأخرى تاريخية، حتى صار الاسم يحمل في طياته أثر الزمن والذاكرة والمناخ معا. وفي هذا الشهر المبارك تعود بنا الصفحات إلى محطات خالدة في مسيرة الأمة، محطات حملت فيها الأرض عبير البطولة، وارتفعت فيها رايات الإسلام عالية على صدى التكبير.

وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة، حين تحركت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بعيدة تدعى مؤتة في أرض الشام. وكانت هذه أول مواجهة بين المسلمين والروم في زمن لم يكن للعرب فيه شأن بين ممالك الأرض الكبرى. خرج جيش صغير لا يتجاوز 3000 مجاهد تحت راية بيضاء تحملها يد الصحابي القائد زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومعه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كانت الرحلة صعبة، ولكنها لم تكن مجرد معركة، بل إعلانا بأن الإسلام قادم، وأن عروش الروم والفرس بدأت في الاهتزاز. فقد قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، ولكنهم قتلوه ظلما وعدوانا. فنهض الإسلام يرد الكلمة بالفعل وينتصر للحق بالحكمة والعزم. وفي سهول مؤتة وقف المسلمون في وجه جيش يفوقهم عددا وعدة، فاستشهد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وتقدم خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود الجيش بعبقرية

لا يراه المقاتلون الآخرون، وكان يخطط تخطيطا عبقريا، فصنع من التراجع نصرا معنويا وأنقذ جيش الإسلام من الفناء. وكانت تلك المعركة رغم ألمها مفتاحا لبوابة الشام ودرسا خالدا في الشجاعة، بأن القوة ليست في الغلبة بل في الثبات على المبدأ حين تضعف السيوف. ولم تمض سوى شهور قليلة حتى بدأت ملامح حدث آخر يتكون في الأفق، حدث سيعيد للإسلام مهده الأول ويغسل أدران الوثنية من الحرم الشريف. ففي جمادى الأولى بدأت الاستعدادات الهادئة لفتح مكة، حين أرسلت قريش رسائل العداء ونقضت صلح الحديبية، فأذن الله أن يطهر بيته من الأصنام. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في سر تام، وجيش عظيم يتقدمه الإيمان للسيوف يمضي نحو مكة دون أن تراق قطرة دم واحدة إلا لضرورة. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا مطأطئ الرأس تواضعا لله، وقد طأطأ ناقته حتى كاد ذقنه يمس ظهرها، وقال لأهلها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يومها لم يكن الفتح فتح مدينة فقط، بل فتحا للقلوب قبل الجدران، فتح انتصرت فيه الرحمة على الانتقام والعفو على الغضب، فكان أعظم مشهد للإنسانية في وجه التاريخ. وبين معركة كانت بداية الصراع مع قوى العالم، وفتح أنهى عصور الظلام حول بيت الله الحرام، يحمل لنا هذا الشهر أيضا ذكرى رحيل رجل لم يكن قائد جيش فقط بل قائد ضمير، والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي توفاه الله تعالى في جماد الأولى سنة 101 للهجرة، بعد أن أضاء في ظلم السياسة نور العدل. كان الزمن حينها زمن ترف وبذخ، فجاء عمر ليذكر الناس بأن الخلافة أمانة، وأن الحاكم خادم للأمة لا سيدها. جلس على بساط من التواضع، يلبس الثوب الخشن ويخشى الله أكثر مما يخشى الملوك، فأعاد المظالم إلى أهلها ورد المال إلى الفقراء، حتى قيل في أيامه: خرج الناس بالزكاة فلم يجدوا من يأخذها، فقاموا بنثرها على رؤوس الجبال للحيوانات. وحين اشتد به المرض قيل له: ألا ندعو الأطباء؟ فقال الطبيب: أمرضني. ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم كما كنت بي لطيفا في الدنيا فكن بي لطيفا في الآخرة. فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، وخلد اسمه بين من حملوا أمانة العدل على أعناقهم. وهكذا يظل شهر جماد الأولى ساحة يلتقي فيها الصبر والجهاد والرحمة والعدل، شهر شهد سيوفا ترفع للحق وقلوبا تفتح للعفو، وحاكما يبكي خشية الله وهو على العرش وما بين سهول مؤته وفتح مكة وعمر بن عبد العزيز. تظل الرسالة واحدة: أن النصر الحقيقي لا يقاس بعدد القتلى أو المدن المفتوحة، بل بالقلوب التي بقيت مؤمنة والضمائر التي ظلت نقية رغم اعتلائها الحكم. فيا ليت حكام العرب والمسلمين ينظرون إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويتعلمون من تاريخه ومن طريقة حكمه وعدله. فالأمة الإسلامية في هذا الوقت في حاجة شديدة إلى أمير عادل وحاكم نتبع رايته واثقين فيه. إلى هنا أيها الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن نكون قد بينا لكم ولو شيئا قليلا من التاريخ القديم ومواقف الصحابة الشجعان وعفو من نبي كريم. إلى هنا أيها الكرام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى. ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل داء أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه. وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
1: سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال: واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول الأول: نعم، نسأل الله أن العفو والعافية وأن يغنينا جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات. إذا لم تكن هناك له ممتلكات والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسوى، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تصح المسألة لغني يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها. لكن لو جاه المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راهو هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع. لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت. نقول زي اللي عنده مريض، لو ما أخذاش الحقنة الفلانية نسأل الله العافية الجميع بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات. فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف فيما فيه صرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا إنسان ما ينبغي له أنه يقترض لأجله، لكن يقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات مع الشيء ما فيش بأس، ويعيد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه هو مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق الأفضل والأولى للإنسان للناس اللي يعطي واللي ياخذ يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستدين منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر الشيكات على الأقل كما يقولوا، حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق، المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة، لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عند بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها أنها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها، وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها ما دامت ملبوسة ما دامت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. الكنز يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت للبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول حني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، لوقت الحاجة نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ، شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحنا شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، من يوم الادخار مع ضرورة أن يكون نصاب، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات ولا الدولار ولا غيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، يزيد وينقص لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول له إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش شيء للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصله في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن شجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول له شجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال، إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام

0: يعني يربي فيه طيور، يربي فيه كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة. فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات.
1: طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة للناس يعني الـ الـ يعني الـ في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من النوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام عن اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هينا. بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من إثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد يعني المسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا، أو يظنونها كمثل الآثام الأخرى. لا، هذا أمر يعني ينبغي نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذن الكلام أخي الأخ محمد، أول شيء بارك الله فيك عليه يعني النصيحة اللي قدمتها لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان، أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخي محمد قلت كما قلت يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك، ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام، يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين، تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة، يعني لابس سنسلة في رقبته، وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقصه بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا، وهو يظن أنها ليست بذات بال يعني. فهذا اللي بنقول يعني الآن، هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاورت معهم أن صلاة تجوز بها وكذا، وأخي قال أنه هذا الوشم يزال يعني. فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم، الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن، يعني تجد مجال، تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذا اللي بنتكلم عليه.

0: يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيته للنزهة هي مشي البحر ولا مشي كذا هي أمر مباح استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله في كل أحواله. يعني فرق بين الشخص اللي جاء مثلا هؤلاء الشباب وكده مروا لعشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، والأخ هذا يعني شاف وأراد أن نصحتهم يعني، فأكيد يعني في فرق كبير والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص وهذه ينبغي نبولها أيضا حتى تنصح لو مستجاب لك إيش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات والله أعلم. فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا، وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا. ما الله يعاون الكلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن، وفيه وين اللي بنتكلم عليه إن فيه يعني أخذ ورد من الطرفين، يعني ما قولناش إن دخلك أنت ولا برا لحالك ولا أنت قالك لا مش كويس، لا، لأن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها في العادة. يعني الإنسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحة يناصح بالكلمة الطيبة، وقد يعني كلمة إنسان أو موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله إنسانا إلى طريق الخير. فالوشم الأخ الكريم تأكيده محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والوشم هذا في القديم كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن معينة، وإن كان في العادة وفي بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم يعني لن يطلع الدم، وبعدين يحطوا عليه في الكحل والله أعلم ويبقى هذا الكحل يتحول إلى اللون الأخضر، والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم، والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم هو الموشوم. وإذن هذا إلا بد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته. هذه مسألة. والمسألة الأخرى بهي اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه، يعني ما فيش إشكال والله أعلم، لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن نشوف فيه يعني هو مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم، يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاءنا الوشم هذا التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين، من ناحية أنه وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا إثم يعني بروحه، والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار، يعني يدخل بتشبه به الكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا، تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه كله وشام في وشام يعني، وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير يعني على حد سواء، يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من نوع اللي يزال إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني وطبقة تعزل الماء عن الوصول للجلدة فهذا أيضا لا يجوز فعله، وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل حتى أماكن الغسل، وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل، وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة يعني مسائل يعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يعني المجادلة بالتي هي أحسن، البيان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر، يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض، المسلم وأخو المسلم لا يشتمه ولا يلطمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها. ولا تحرك ساكنا، ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام، يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه، مما نحن عليه.
1: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض. ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا: العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه. أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به. أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك. طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له الشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم، لا العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ كريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول لها تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدا له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
2: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس، التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما. والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال له عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مش صادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت رأوا يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها، فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبتل أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتتضرر بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب، وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديما مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقولوا لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان كل امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، او يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكيتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
3: طيب عندنا الأخ خالد الغرياني يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة، ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أنا صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض الموسوس، يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة، صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب، يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
4: السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات، الحقيقة من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ الإنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، من الدولة يأخذ في مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل، لا يتفضل على أفراد الرعية، لا يتفضل، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك واخدها، أجرتك واخدها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخذ الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون. لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال، يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. في الدنيا محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي. والمرتشي هو القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا بعض الناس، يقول له باي ترى نعطيك المعاملة برا جيب لنا فطور. يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على انه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي بيه، ويمشي بالفطور في المؤسسة تاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما اكلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة. يعني واحد يجي يبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكيله يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينوضه ويقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة. نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيأخذها الراشي، ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام، وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع. والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا، حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم، قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل لسير المعاملات؟ يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لما تحصل على ما أريد، والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول لي نرفعوها اللي وقعها باش أنت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه، يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك أعطينا مرتب الأول فيه. هذه كله حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يأس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يأس من قبض الرشوة وبالتالي استقام. لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه، وإذا كما ينبغي للإنسان أن يعطي الرشوة. والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو ما أعطاش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه والله 10 جنيه، نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا، قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، وبالتالي ما يملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقه ولا بيقدمه لجاره هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس.
5: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها. وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما أفسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أن ما عنديش مال لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء أخونا علي وربي إن شاء الله.
6: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحدنا
5: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
6: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
5: آمين.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة

0: صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه عبر سلسلة حلقات كل ما يتعلق بباب الزكاة في الفقه الإسلامي، معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة فتح سليمان رفقة ضيفي الدائم طوال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس وعضو هيئة التدريس فيها. أرحب بكم شيخنا في هذا البرنامج في أولى حلقاته، ولعلي شيخنا أبدأ معكم بالسؤال الاستفتاحي يعني أو توطئة لموضوع البرنامج، لماذا هذا البرنامج؟ تفضل شيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم جميعا في هذا البرنامج لنتكلم حول ركن من أركان الإسلام وهو فريضة الزكاة. الإنسان خلق في هذه الدنيا لغاية واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمره به، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى تتركز على عدة جوانب: عبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وعبادة تجمع بين العبادة القلبية والبدنية والمالية. فمن عبادة الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، وهو هذا الأصل، الإيمان بالله تعالى، والإقرار باللسان، التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، والنية المصاحبة في هذه العبادات أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. ومن العبادات القلبية إذن ما تتعلق وموطنها القلب، وأولها كما قلت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما ورد في حديث جبريل. والمسألة أيضا تتعلق في عبادات قلبية أخرى مثل عدم البخل، أو عفوا عن عدم الغل أو للمسلم لأخيه المسلم أو لأي إنسان آخر ليس بينه ما يمنع من موانع توجب هذا البغض، لأن البغض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله. وهذا البغض هو أمر قلبي، والحسد أمر قلبي، والكبر أيضا حله يبدأ من القلب. فهذه عبادات أمرنا الله، أو هذه أشياء أمرنا الله باجتنابها، وهي من باب التعبد. هي من باب التعبد. وكذلك هناك عبادات من العبادات القلبية، وهو حب الخير. حب الخير يبدأ في الإنسان من قلبه، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحب موطنه القلب. ومن العبادات أيضا كما قلت عبادات بدنية، وهي الصلاة. وهي الصلاة وهي عبادة بدنية صرفة، يعني مفروضة على الإنسان في اليوم والليلة خمس أوقات، أو في خمس أوقات محددة من الشارع، لا ينبغي الإنسان ألا يتجاوزها، وينبغي المسلم ألا يتجاوزها، وهي عبادة بدنية. كذلك الصيام، الصيام أيضا عبادة بدنية، وهو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهناك أيضا عبادات مالية، وهي الزكاة والصدقة، زكاة الفطر وزكاة والزكاة العامة عموما، وكذلك الصدقات، وهي عبادات، منها ما هو مفروض فرض على الإنسان، ومنها ما هو حث الله سبحانه وتعالى على حث الإنسان على الإنفاق وعلى هي الصدقات العامة، سواء صدقة جارية أو صدقة المقيدة أو صدقة عفوا صدقة العامة مطلقا أو صدقة الجارية، فهي عبادة مالية. وهناك عبادات مشتركة، عبادات مشتركة يعني قلبية
1: وبدنية ومالية،
2: بدنية ومالية. مع أن الأولى كما سميناها بدنية وسمينا مالية، لكن أيضا مصحوبة بالعبادة القلبية وهي النية أن تكون لله وحده. والعبادة المشتركة أيضا بين البدنية والمالية مثل فريضة الحج. فريضة الحج هي عمل بدني وفيه إنفاق للمال في الطريق وفي الهدي وفي غيره وفي غير ذلك من النفقات. فهي عبادة بدنية
1: تجمع بين البدن والمال.
2: والبدن كذلك مع سبيل المثال الأضحية. الأضحية هي عبادة بدنية بإعمال الزكاة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وبأن تكون لله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية القلبية. وهي مال أيضا مكتسب وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات لو تأملنا فيها هو الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى. مالك وجسدك وروحك كلها في طوع الله سبحانه وتعالى. فمعلوم هناك عبادات يعني اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بفعله وفيما أمر باجتنابه. فهذه كلها مجمل العبادات تكون بين هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، ولا تكون خالصة إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك فريضة الزكاة التي سنتناولها في هذه السلسلة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهي ركن يعني يتعلق بجانبين، جانب المزكي أو المتصدق وجانب المتصدق عليه. ولا يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها أغنياء وجبت عليهم الزكاة، وفيها فقراء يستحقون لهذه الزكاة. وهذه المسائل وكل أمر أو عفوا يعني في كل باب من أبواب التي يتطرق إليها المسلم لا ينبغي أن يقدم فيها على أمر حتى يعلم أحكام الله فيه. هذا هو الأصل. يعني من أراد الزواج ينبغي عليه أن يدرك أو أن يتعلم أحكام الزواج وفقه الأسرة وما يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة وشروط النكاح وشروط صحة النكاح. على سبيل المثال من أراد حرفة أن يشتغل في حرفة في ما تتعلق بعمل من الأعمال مثل التجارة، ينبغي عليه ألا يقدم على هذا الأمر حتى يتفقه فيه ويعلم أحكام الله فيه. لأن القاعدة دائما لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني أردت أن تدخل التجارة، التجارة أنواع، تجارة الطعام وما يتعلق بها والحبوب لها أحكام خاصة بها، تجارة العروض لها أحكام خاصة بها، تجارة الذهب لها أحكام خاصة بها. فينبغي للمسلم أن يتفقه في المجال الذي يتقنه لكي يكون كسبه حلالا، وليطعم أهله من حلال وينفق من حلال، يكون الكسب من حلال والإنفاق بإذنه تعالى في الحلال. وهذه ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأحكام المال، ما يتعلق بفقه المال، فقه الزكاة. فكما قلت لا يخلو الإنسان يعني أو البلد من مزكين، يعني ينبغي عليهم أن يعلموا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وكما نعلم أن هي قرينة الصلاة في القرآن، الزكاة قرينة القرآن في قرينة الصلاة في القرآن في أكثر من 25 موضعا، وفي غيرها في مواضع متفرقة أيضا. وهذا يدلك على عظم هذه العبادة. يعني حتى لما في بيان أركان الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، ثم
1: إيتاء الزكاة.
2: وإيتاء الزكاة، فهذا يدل يعني على عظم هذا الركن العظيم من الأركان، ومدى أهمية معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثير من الأسئلة هو أحد الجوانب التي تدعو الحاجة إلى تناول هذه السلسلة إن شاء الله من فقه الزكاة بتوفيق الله وعونه، هو كثرة الأسئلة من المزكين بالدرجة الأولى على اختلاف أصنافهم واختلاف يعني أنواع تجاراتهم، من أهل الذهب والفضة، وكما قلت من أهل عروض التجارة، ومن زكاة الحبوب وغيرها والماشية وغير ذلك من الأصناف، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن شيخ، الذي يفهمه منكم أن يعني الدافع إلى يعني إخراج مثل هذا البرنامج هو كثرة الأسئلة الواردة، بحكم أنكم يعني تعملون في دار الإفتاء وتجيبون على الأسئلة، كثرة الأسئلة الواردة في هذا، إضافة إلى ما تفضلتم به من أن يجب على كل مسلم أن يعلم حكم الله فيما يأتيه، بالتالي الشخص اللي بلغ ماله النصاب مثلا، لو عنده تجارة أو عنده أي شيء، ينبغي عليه معرفة أحكام الزكاة حتى يقوم بهذا الواجب على علم وبصيرة، ويتجنب ما حرم الله عز وجل. طيب شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا التقديم. لعل نبدأ بداية بتعريف الزكاة كما هو الدارج عند أهل العلم، يبدأون بداية بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي، وذكر المناسبة بين التعريفين. تفضل شيخ.
2: الزكاة تعريفها لغة تطلق على عدة معاني، ولعل أكثر معنيين يعني يتطرق في الجانب الاصطلاحي وله علاقة بالجانب الاصطلاحي، معنى الطهارة وبمعنى النماء. يعني الزكاة تطلق بمعنى النماء، من قول العربي زكى الزرع أي نما وزاد إذا طاب واستوى. نعم. وكذلك زكى المال إذا بمعنى زاد ونما، ويقال أيضا زكت النفقة أي بورك فيها فزادت زيادة عما كانت عليه، هذا بالمعنى اللي هو بمعنى النماء. وتطلق أيضا بمعنى الطهارة، تطلق بمعنى الطهارة، من ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي تطهرهم بها من ذنوبهم، وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين، كما فسر أهل التفسير هذه الآية، ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وهذه الزيادة تعتبر زيادة، أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة يرفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، تدخل أيضا حتى بمعنى الزيادة، لأن ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وقوله تعالى صدقة مأخوذة أيضا من الصدق، مأخوذة من، قالوا مأخوذة من الصدق، يعني فإخراج هذا المال دليل على صحة الإيمان، دليل على صحة الإيمان باطنا وظاهرا،
1: العمل يصدق ما في القلب.
2: نعم، يعني بالضبط، يعني الأفعال تصدق ما فيها ما في القلب. هذا المعنى، بارك الله فيك. ومن ذلك أيضا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها. يعني الزكاة بمعنى أفلح من زكاها، أي أفلح من طهرها. وفي سورة الكهف أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، القراءة الأخرى زكية. أقتلت نفسا
1: زكية وزاكية،
2: زكية وزاكية، قالوا الزاكية هي التي لم تذنب قط. الزاكية، بعض المفسرين فسروا أن القراءة زاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. ولعل زكية هنا يعني تتماشى مع هذا المعنى، لأن تابت أي طهرت، طهرت، لأنه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولا يوجد مخلوق معصوم من الذنب. على كل، فمن معاني الطهارة أيضا في الزكاة، لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل. لو أخذناها بمعنى الطهر، يعني بمعنى الطهارة أيضا، تطهر النفس من رذيلة البخل والشح. وأي داء أدوى من البخل أو كما جاء في الحديث. فقد قيل من أدى زكاة ماله لم يسمى بخيلا. فعلى العموم يعني الحديث بمعنى في تعريف الزكاة اللغوي يدور بين معنيين أكثر شيء، وهو النماء ولها علاقة بالمال، وهي والطهر أيضا بمعنى أو بمعنى الطهارة أيضا. فالمعنيان يعني لهم علاقة وثيقة بمعنى بلفظ الزكاة عفوا. يعني فعلى كل حال نأتي للتعريف الاصطلاحي كما بلغة الفقهاء، بلغة الفقهاء. واصطلاحا هو إخراج يعني أو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. كلمة الاختصاص هنا كم تكررت
1: في كل جزئية،
2: في كل جزئية هو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة مقيد. هذه كلها قيود يعني ليس على الإطلاق. قوله قوله عفوا في التعريف هنا مال مخصوص وهو القدر المخرج من الزكاة. القدر المخرج
1: من الزكاة.
2: من المال لأجل الزكاة. القدر المخرج من المال لأجل الزكاة، زي ما نقول احنا مثلا فيما سقط السماء العشر، يعني العشر زكاة الحرث فيما سقط السماء، أو مثلا في 200 درهم، في 200 درهم خمسة دراهم، يأتي في حينها الخمسة دراهم، هذا هو المال المخصوص. فيما سقط السماء العشر، العشر هذا هو المال المخصوص، قدر الزكاة المخرج، قدر الزكاة.
1: إذن معناها المال المخصوص أولا هذا اللي مذكور في البداية التعريف هو القدر اللي بيطلعه صاحب اللي بيطلع الزكاة.
2: بالضبط.
1: المال اللي بيطلع.
2: أيوة القيمة اللي بيطلعها أنت من الزكاة. قوله هنا مال مخصوص بداية التعريف أي القدر أو المال اللي بيطلع في الزكاة. إذا كان زي ما قلنا مال 2.5% خلينا نعرف الناس معاي، وإذا كان هو من الإبل في خمسة من الإبل شاة، هذا البداية. القدر المخرج يعني في كل خمسة من البل اللي يحول على الحول وعنده خمسة من البل بيطلع عليهم شاه. ومثلا على فيما سقط قلنا السماء العشر يعني اللي بلغ النصاب زي لما حجي حرت الشعير ولا حرت الطعام ولا كذا، ولقي القدر يعني وصل النصاب يعني نقوله في خمسة أكثر من خمسة أوسق يعني نقوله حوالي 600 كيلو 675 كيلو بالضبط الدقيق وغيره، يعني لما جي وزن لقي عنده نصاب يطلع منه العشر. العشر هذا هو المال المخصوص المستخرج. المستخرج وفي مثلا صاحب الغنم في 40 شاة كما في حديث أنس في 40 شاة هذا هو القدر اللي يقول لك مال مخصوص
1: كويس.
2: أي قدر الزكاة الذي يخرجه المزكي. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص.
1: أيوة
2: يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وكلمة مال هنا شاملة يعني للنقد وللأنعام اللي هي الماشية اللي هي نقول إحنا الإبل والبقر والغنم وزكاة الحرث. هذه هي الثلاثة
1: درجة يعني تقول. شيخنا نقدر نقول أن المال هنا هي الأملاك، لكن مش كل الأملاك وإنما هي أملاك مخصوصة يطلعوا منها الزكاة.
2: نعم
1: هذا
2: الأملاك مخصوصة يعني اشترط فيها الشارع شروطا معينة مراعاة لحال المزكي وحال
1: المزكى عليه.
2: معنى
1: غرنا يا شيخ لأن أحيانا بعض الناس قد يفهم من كلمة مال هي الفلوس فقط، يعني المقصود هنا معنى الأملاك.
2: نعم
1: لكن فيه أملاك معينة هي اللي فيها الزكاة.
2: بالضبط أملاك معينة زي ما قلنا هي تشمل الأموال اللي احنا نقول الفلوس وعملات باختلاف أنواعها والذهب والفضة. هذه أيضا الماشية هي زكاة الماشية تدخل فيها، وزكاة الحبوب هذه ثلاثة أنواع بالدرجة الأولى. وعندنا الركاز اللي هو الدفين الجاهلية له حكم خاص أيضا وهو أيضا يدخل من الخمس، إخراج الخمس منه ويأتي كل في وحنطرق بالتفصيل
1: إن شاء الله
2: من كل نوع من الأنواع بإذنه تعالى. إذن يؤخذ من مال مخصوص، هذه اللي تكلمنا عليها هو مال مخصوص أي قدر معين من المال يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي
3: من صنف مخصوص
2: من أصناف نعم الأصناف التي تجب فيها الزكاة كل بحاله إذا بلغ قدرا مخصوصا أي إذا بلغ نصابا القدر المخصوص هنا النصاب والنصاب هو العلامة التي إذا وصل إليها المال وجبت فيها الزكاة مع بقية شروط أخرى نتكلم عليها فكلمة النصاب دائما الناس يعني هذه كلمة يعني غامضة عندهم كلمة النصاب هو القدر الذي كان القدر الذي إذا وصل إليه المال القيمة العدد يعني تجب فيه الزكاة زي ما نقول إحنا ما 85 جرام يعادله 40,000 شنو هو النصاب هل 40,000 هم اللي يعادله 85 جرام هذا هو سمي نصاب لما توصل ل 40,000 أو سمية هذا يسمى نصاب وبحسب ارتفاع الذهب وخفض الأسعار يعني كل ما هو ثابت ولازم نعرف دائما أن النصاب ليس في النسبة لزكاة النقدين اللي هم زكاة المال الفلوس العملات وزكاة الذهب ما ليش نصاب ما ليش قيمة ثابتة يعني تتغير بتغير أسواق أسعار الذهب
3: هذا شيخ فيما يخص النقدين لكن نعم. الذهب احنا عندنا ديما وزن معين ولا
2: نعم.
3: وزن

0: أمتى ما يخطر لك. لا الوقت المخصوص الشارع وضع زمنا مخصصا لإخراج الزكاة سواء زكاة الأموال زي ما قلنا بأنواعها الثلاثة يعني مثل وهو الحول بالنسبة لزكاة المال وزكاة الحرث وتحق يوم حصاده فهو هذا المراد به في وقت مخصوص في وقت مخصوص أي وقت الذي قدره الشارع اللي هو زي ما قلنا حلول الحول شو معنى حلول الحول أن المال اللي عندك النصاب هذا صك العام عندك على سبيل المثال هذا طبعا نأخذ الأمثلة ظروفها كأمثلة ليس يعني ليس شامل لكل أنواع الزكاة في وقت مخصوص يصرف عفوا في جهات مخصوصة نعود التعريف بصفة عامة هو مال مخصوص قلنا قدر المستخرج يؤخذ من مال مخصوص اللي هي أصناف الزكاة تجب فيها الزكاة إذا بلغ قدرا مخصوصا إذا بلغ النصاب في وقت مخصوص اللي هو الحول أو يوم الحصاد يصرف في جهات مخصوصة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية كما وردت هذه الأصناف الثمانية إذن حتى يصرفه في جهات مخصوصة أي جهات حددها الشارع وليس اجتهادا حددها الشارع وليس اجتهادا هذا هو التعريف العام أو التعريف الاصطلاحي لمعنى الزكاة إذن باختصار أيضا هو المال الذي إذا بلغ نصابا معينا وجب إخراج قيمة معينة منه للجهات التي حددها الشارع والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم يعني لابد ما اشتق هذا من كلمة زكاة إلا وفيه يعني دلالة لغوية تتعلق بالتعريف الاصطلاحي العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي
0: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني المعاني التي تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة
0: فعلاقة الزكاة بمعنى اللغوي النماء اللي هو الزيادة ما نقص مال من صدقة ما نقص مال
1: من صدقة
0: من صدقة والإنسان يعني الذي يزكي ماله يبارك له فيه عادة وهذه بالمشاهدة هذه بالمشاهدة يعني يتصل بك التاجر السلام عليكم وعليكم السلام هذا شيخ البيت التجارة مثلا بواحد الحجة 1443 ولما جيت في 1444 درت حساباتي لقيت أني عندي 60,000 ولا فيها الزكاة 2.5% قسم القيمة اللي عندك هدية على 40 ويطلع قيمة الزكاة يصل بك العام اللي بعد يقولك يا شيخ رواني درت حسابي في 43 السنة اللي بعدها رأوا عندي 80,000
1: سبحان الله
0: هذه بالمشاهدة هذه بالمشاهدة تجارة مع الله
1: ينميها الله سبحانه
0: ما في ذلك شك والنماء هنا على أمري نماء هنا بالزيادة الفعلية يعني اللي كان رأس ماله 100,000 ولا 130,000 و140,000 بعد 150 و160 وهكذا أو بحفظ المال حفظ المال حتى هو زيادة أن يقيك الله أن يحفظ المال من السرقة من الحريق من كساد الأسواق زي ما نقول وكذا هذا هو أيضا أن يحميك الله سبحانه وتعالى يعتبر زيادة حتى هي مالك محفوظ المال المحفوظ يعتبر أيضا يدخل فيه الزيادة وكما قلت يعني وربي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هذا كلام الله
1: سبحان الله
0: يعني لا أعتقد أمر قابل للنقاش أو قابل للشك أو قابل للتردد
1: حاجة بتنفقها يخلفه الله عز وجل
0: هذا من كلام الله سبحانه وتعالى سبحان يعني الله. هذا يعني ما هوش يعني اجتهادات زي ما قلت الآن قعمزوا كطلبة علم ونجتهدوا ونستخرجوا في أحكام هذا كلام الله سبحانه وتعالى
1: ولا دراسة إحصائية ولا حسابات ولا
0: نعم هذا هو كما الواقع هو يصدق كلام الله يعني سبحانه وتعالى يعني العبرة يعني ترى أن كلام الله على الأرض واقع قدامك
1: صحيح
0: يعني وما أنفقتم من

0: كيف هو يخلفه. وكثير الحين اعرف الان والناس كلها تعرف تاجر فلان يبدأ بشوية يبدأ بشوية يبدأ كذا، تلقى مخرج الزكاة، محافظ على ماله، مطهر ماله. وهذا قلنا بمعنى بمعنى الزيادة. وكلمة الزيادة راهي يعني الآن أنت لما بتأخذها من واقع وتحليلي سبحان الله، أنت الآن هذا العام زكاتك 100,000، بتطلع عليها 2500 دينار.
1: نعم
0: 2500 دينار بتوسع الرزق عليه، متى نقوله 5 عائلات في هالشهر هذا 500 500.
1: نعم.
0: العام اللي بعده ولو 150,000، زكاتك زادت، التوسع على الناس زاد.
1: سبحان الله.
0: اللي كان ياخذ 500 بياخذ مثلا 750، طيب وسعت عليه افضل واكثر. او مثلا ولو مالك 200,000 200,000 قديش بتطلع؟ بتطلع 5,000.
1: ايه
0: اذا عم نول احتويت 6 عائلات، اثنين كنت احتوي 8 عائلات، 9 عائلات، زياده في البركه، زياده في الانفاق، زياده في تفريج الكروبات على الناس.
1: صحيح.
0: صح ولا مش صح؟ زيادة ولا مش زيادة؟
1: وتفريج الكروبات على الناس يعود عليك أنت بالبركة وبالخير.
0: يعني أمر هذه يعني سنتطرق إليه لعل بعد قليل. يعني المسألة هذه بالذات يعني من حكمة الزكاة يعني. يعني تتصور أنت الآن فهمت الزيادة هذه مش الزكاة معناها اللغوي، معناها الزيادة. صحيح ولا؟
1: صحيح.
0: إذا زكاتك هنا نماها الله سبحانه وتعالى، أو عفوا مالك نماها الله سبحانه وتعالى، كنت تطلع في 100، كنت رأس مالك 100، طبع في 2500، بعد 3 سنين مالك أصبح 200,000، بدي تطلع فيه 5,000، كنت موسع ل5 عائلات، بدي توسع ل10 عائلات، وهكذا. وهذه زيادة.
1: أي والله صحيح.
0: هذه زيادة
1: فعلا.
0: بمعنى اللغوي متطابقة مع المعنى
1: صحيح.
0: اللغوي أيضا. أيضا الأمر الآخر حتى لو موجود بمعنى الطهارة. موجود بمعنى الطهارة. وهذه نصيحة لكل تاجر ولكل صاحب مال تجب فيه الزكاة. يجب أن تضع نصب عينيك أن مقدار الزكاة الذي أوجبه الله عليك. يعني نقول إحنا مثلا تاجر عروض التجارة ولا الذهب ولا كذا، أنت 2.5% في مالك. كلمة الطهارة هنا الشيخ أسامة قلت علاقة المعنى اللغوي بالمعنى. طهارة أنت عندك 1,000,000، تاجر
1: كويس
0: ماله 1,000,000 دينار، 2.5% كم؟ 25,000 دينار. معي؟
1: واضح.
0: يجب أن تعلم علم اليقين وتكون هذه هيك قناعتك أن 2.5% هذا ليسوا من مالك. لا حق يوم يحول الحول لا حق لك في درهم واحد. أنت مش تجمل راهو. أنت خلاص الزكاة دي فريضة. هذه فريضة. يعني 2.5% هذه راهي بتشوه لك 97.5% الباقيه.
1: سبحان الله. لو قعدوا
0: طبعا. لان 2.5% متفرع في هالمال كله.
1: صحيح.
0: مش محدده
1: شائعه
0: بيناتهم. يعني كل جزء فيه 2.5%، كل جزء وهكذا مقسم. فانت لو تعقل يعني امر الله سبحانه وتعالى ان 2.5% هذا راهو بشوهولك
1: باقي المال،
0: بقيه المال. فانت تطهر المال مالك باخراج 2.5%، من حيث 2.5% راه طهرت مالك هنا.
1: نعم.
0: هذا المعنى اللغوي ومعنى الفعلي. ومعنى الفعلي
1: إيه.
0: لانك انت هنا غاصب 2.5% زي ما قلنا اللي يعني عفوا يعني اللي ماله اطلع 100,000 2500 هم اللي هاز عليهم معي، ولا 12,500 اللي عنده 500,000، ولا 25,000 اللي عنده يعني 1,000,000 زي ما نقوله. 2.5% هذا انت راه اليوم اللي فوت حق للفقراء وتصبح غاصب، انت غاصب له.
1: فلازم تتخلص منه
0: على اسرع وقت.
1: سبحان الله.
0: تعطيه للجهات المختصه، الناس المختصه ولا كذا، وهم خلاص بدأ ذمتك. هم بيبحثوا في كذا يعطوا هذه اصحابه كذا. فهذا تطهير بمعنى انت قلت لي بمعنى اللغه بمعنى
1: العلاقه
0: بين اللغه اللغوي والاصطلاحي معي. ايضا تطهير للنفس.
1: نعم.
0: يعني اخراج هذا المال بمعنى المعنى الفعلي ومعنى العلاقه بمعنى اللغه ومعنى الاصطلاحي تطهير
1: للنفس.
0: الدعاء يقول اللهم اني اعوذ بك من النفس كان يتعود من البخل ومن الجبن.
1: صحيح.
0: اللهم اني اعوذ بك من البخل واي داء ادوى من البخل في الحديث. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الشح هنا بمعنى البخل، وتطهير للنفس، تطهير للقلب، لأن النفس مجبولة لحب المال.
1: لا.
0: في العموم نتكلم النفس مجبولة لحب المال، يعني حتى التقي يحب المال الطهر.
1: صحيح.
0: يحب المال الطهر، يعني يتمنى عنده 10,000، يتمنى عنده 200,000، ينفق ويتصدق. صحيح. على الناس ويوسع على نفسه. فإخراج هذا القدر هو تطهير للنفس من حب المال.
1: لا.
0: واليقين بأن هذا المال لا علاقة له به، وإنما هو حق لآخرين.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. هذه توا احنا اخذنا الخلاصة اذا في التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بينهم. نعم،
0: هو بالنسبة للعلاقات زي ما قلت لك ان الزيادة بمعنى الزيادة ايضا. نعم. نختم بهذه هذا الفاصل قبل الفاصل، يعني لزيادة الايمان. نحن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد
1: وينقص،
0: يزيد بالطاعات وينقص
1: بالمعاصي.
0: فكلما قدمت قربة لله ومفروضة أو يعني مستحبة أو كذا، فأنت الإيمان يقوى، وهذه زيادة وترتفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بمعنى الزيادة أيضا.
1: صحيح.
0: الزكاة بمعنى الزيادة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما قدمت طاعة لله كلما زادت درجتك وقوي إيمانك وزاد إيمانك. نعم. والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إذن الخلاصة في العلاقة بينهما أن تدور بين المعنى التطهير ومعنى الزيادة، الزيادة في المال نفسه وهذا مشاهد، وزيادته أيضا يوم القيامة مضاعفة الأجور، وزيادة في الإيمان كذلك، والطهارة أيضا طهارة للمال تطهير له وتطهير للنفس قد أفلح من زكاها.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا، أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله دليل وجوب الزكاة أو حكم الزكاة وأدلة وجوبها والحكمة من مشروعيتها، نتناول ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. نستأذنكم أيها المستمعون في الخروج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي الدائم في سلسلة هذه الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء. حياكم الله من جديد شيخ محمد. كنا شيخ قد تكلمنا في قبل الفاصل آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بين التعريفين. شيخنا لعل نتكلم الآن عن حكم الزكاة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أو وكذلك الحكمة من مشروعية هذه الفريضة.
2: نعم شيخ أسامة بارك الله فيك، كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام.
1: نعم.
2: يعني الطفل قبل سن البلوغ يعني من السنة السادسة والسابعة والثامنة يدرس فرائض أو عفوا أركان الإسلام، يدرس أركان الإسلام يعني في جميع مدارسنا.
1: صحيح.
2: وهذا أمر معلوم يعني، فحتى صار معلوم من الدين بالضرورة أنه تطلق الزكاة يعني ينصرف الدهن طول
1: أحد أركان الإسلام.
2: أركان الإسلام مثل الشهادتين والصلاة والصوم والحج.
1: نعم.
2: والأدلة على ذلك كما قلت في بداية الحلقة أن الزكاة قرنت مع الصلاة في أكثر من 25 موضع يعني في القرآن الكريم، منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة.
1: نعم.
2: ما تكلم عن المشركين.
1: نعم.
2: بعد الإمهال وقوله تعالى أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقيموا وآتوا أفعال أمر.
1: نعم.
2: فعله أمر يعني هذه، وكما مر عند الحديث الذي يعلمه القاصي والداني بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: نعم.
2: فالأمر بالمقاتلة هنا لا يكون لشيء مندوب أو مستحب.
1: صحيح.
2: ومعلوم أن معلوم أن حروب الردة أحد أسبابها قتال مانع الزكاة.
1: نعم.
2: قول المشهور لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو منعوني عقالا كانوا يؤدون هذه وسلم لقتلتهم عليه لقتلتهم.
1: نعم.
2: عليه. ويدلك هذا على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن الوجوب الذي يتعلق به لا يسقط بالتوبة. نعرج قليلا فقط هنا.
1: نعم.
2: يعني
1: شو المقصود بها هذه؟ معلش.
2: المزكي أو التاجر اللي وجبت الزكاة في حقه، وصاحب المال اللي وجبت الزكاة في حقه، يعني فيه اللي بالذات يعني وربما كان في السنوات العقد ما قبل العقدين الأخيرين أو ما قبل العقدين ما قبل العقدين الأخيرين لم يكن هناك اهتمام بالزكاة، بخراج الزكاة بين الناس، يعني ثقافة يعني ثقافة حكم الزكاة ومكانة الزكاة يعني عند عامة الناس يعني لم تكن منتشرة، أو هذا الذي نعلم على الأقل يعني المستعان. نعم. فبعض الناس لم يكن يخرج زكاة، وهذا يعني الأسئلة للأمس أو أول أمس والكذا تأتي، يعني لم يخرج زكاة من 10 سنوات 15 عام، ويأتيك سائل وحنتعرضوا لها إن شاء الله، يعني نقول لك والله أمي ذهبها معاش لبساتها وركنات على تركينا في ومعاش تستعمل فيه ولا تعطي فيه لأكثر من 20 عام. يعني هذه المسألة غيرها، أقول لك التاجر حتى هو بالتجاري 20 و15 و20 عام يقول لك الشيخ والله يعني رأوا ما كانش في، ما كنتش نعرف أن فيه زكاة وحكم الزكاة وكذا وإلى آخره، وما طلعت الزكاة من 10 و15 و20 عام.
1: سبحان الله،
2: موجود هذه، نسأل على هذه الأسئلة.
1: غريب أن واحد يقول ما كنتش نعرف وما كنتش منتبه، هو
2: هذه نعم
1: نقول يعني معلومة من الدين
2: أو لا يبالي. هو بما هي لو نفسرها بالتفسير الصحيح لا يبالي. لم يكن يبالي، كمن لم يكن
1: كانش مهتم بالموضوع أصلا،
2: إيه كمن لم يكن يصلي، يعني يعرف أن الصلاة واجب وأنها فرض وأن كذا يعرف، لكنه مهم المتكاسل، حب المال، سمي ما شئت. وربما يعني حتى يعني الجهل هنا، الجهل بخطورة هذه الفريضة، مش الجهل بعدم الحكم بها،
1: صحيح
2: في فرق يعني
1: حجمها،
2: الجهل إيه حجم بخطورة هذا الأمر. يعني بعض الناس لا يبالي به أو لا يظنه بذكاء يعني الأهمية، فيقول والله يا شيخ أنا لا والله لي 10 سنوات ما طلعت الزكاة، قلت لا خلاص والله، فمن تاب فأمره الله وخلاص، تاب من تاب تاب الله عليه، معي ولا أو الذي يتاب وخلاص. لا، التوبة يا سيد هنا لا تنجبر بهذا الأمر، لأن زي ما قلنا هذا حق الزكاة لا يسقط.
1: نعم.
2: يعني توبتك لابد أن تخرج الزكاة الواجبة في مترتبة في ذمتك وفي عهدتك منذ أن بلغ عندك النصاب وحال الحول عن كل سنة فاتت.
1: أيوة.
2: يعني سواء في ذلك التاجر، سواء في صاحب الأغنام اللي كل عام يعني يحول عليه الحول وتجب في مال الزكاة شاه ولا اثنين، ولا من الإبل، الإبل يعني بنت لبون أو بنت مخاض عفوا أو بنت لبون أو كذا أو إلى آخره، أو مسنة أو كذا، أو تبيع في أصحاب البقر وكذا، كل عام وجبت عليك فيه زكاة، رأي هذا الدين في ذمتك لا يغفر. ليه؟ زي ما قلنا لأن هذا حق الفقراء يعني والمساكين.
1: يعني شيخ، التوبة في هذا الأمر لا تتم إلا بإخراج ما وجب عليك في السنوات اللي فاتوا.
2: بالضبط. بالضبط،
1: مجرد استغفارك وخلاص، يعني لا يكفي هذا.
2: لا يكفي. لا يكفي، لأن زي ما قلنا 2.5% هذا حق لأناس أنت اغتصبته ولم تؤديه ولم تخرجه. دائما حنكرر الكلمة هذه حتى يعرف الناس خطورة هذا الأمر. فهذا الفرض وهذا الركن لا يسقط بالتوبة دون إخراج ما ترتب في ذمته. لازم بتطلع بتدير حسبتك وبتدير حساباتك، وربما هالمجال الآن في موضوع هذا الكلام أم لا، لكن على كل حال بتدير حسبتك وبتطلع، ما نعرفش يا شيخ أنا قداش والله بالضبط، لا بتدير حساباتك وبتدير بتخرج بالأحوط.
1: أيوة.
2: يعني مثلا نقوله مثلا في 2020 فلوسي متأكد أنهم مش أقل من 30,000، متأكد أن 30,000 عندي، لكن 35,000 عندي ما مش متأكد، طلع على حسابه كانوا 36,000 أو 37,000 بالاحتياط، في كل 25 دينار في الألف يعني،
1: صح
2: ليس بذاك الأمر ذبال يعني، لكنه ذبال كفرض شرعي، كأمر شرعي. وهكذا يعني سنتلعن نطلق إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا هو إذن فهي كركم من أركان الإسلام، وأنها فريضة يعني آيات الله يعني قطعية الدلالة فيها واضحة يعني بأمر الفرض هذا، وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، ولا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأمر المستحب أو
1: مندوب
2: أو كذا ومكروه يعني. فهذا المسألة لتطرق إلى الحكمة من المشروعية الزكاة. هو الحكمة الأولى الخضوع لله سبحانه وتعالى، في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو أحب الروايتين مما افترضت عليه.
1: نعم.
2: وما زال المقيدة حيث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث.
1: نعم.
2: فهنا كلمة أو لفظة الحديث القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب مما افترضت عليه.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأن الفريضة عكس أو مش يعني ليست بدرجة المستحب والتطوع. التطوع تأتي به أنت شيء بنفسك، تصلي ركعتين مثلا نافلة أنت من تلقاء نفسك، تتصدق بعشر دينار من تلقاء نفسك وبدينار تمام. لكن الفريضة فيها خضوع، فيها استسلام، ما فيهاش يعني مراجعة، ما فيهاش مناقشة، ما فيهاش اعمال فكر.
1: هذا الالزام،
2: الالزام هذا والالزام هذا هو الالزامك، التزامك هنا وخضوعك هو هذا اللي تحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني الان الفريضة ما زي ما قلت لك انت الان تبي تصلي ركعتين نافلة مثلا في جوف الليل او في اوقات المسموح بها بالخيار، تبي ما تبي لا شيء عليك، ما في حد يعني حتى يفطرك تصلي بعدين ما صار لك لا شيء يعني. لكن الفريضة ما عندكش حكم في يدك، اذا دخل وقت الصلاة
1: يجب
2: عليك، ما عندكش مراجعة، حتى مراجعة ما فيش، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة هي الخضوع لله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش السمع والطاعة.
1: معنى هذه توا نقدر نقول أن أجل حكمة من حكم فرضية الزكاة هي أن تتجلى العبودية والطاعة والخضوع والاستسلام لله عز وجل.
2: نعم هذا كما قلت، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندكش خيار. ما أمر وقضى الله به الله سبحانه وتعالى وأمر به الاستسلام الكامل، خضوعا زي ما قلنا مالا وجسدا وروحا.
1: ليس منه بد زي ما يقول.
2: لا لا نعم ليس منه بد. فهذه الحكمة الأولى، الحكمة زي ما قلت لك الخضوع، خضوعك كجسد انقياد جوارحك لإخراج الاستسلام لأمر الله في إخراج هذا المال الذي هو فرضه الله عليك. وخضوع في المالك، وخضوع في مالك أن تخضع هذا المال لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وكما في نهاية البقرة زي ما قلت لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا فأنك ربنا وإليك المصير. وما تقرب إلي عبدي أيضا الحديث، فهذا هو الخضوع أيضا. الفرائض الإسلام هذه يعني سواء كان الامساك عن شهوتي الفرج والبطن في الصيام 14 ساعة أو 16 ساعة وأنت بينك وبين ربي معك حد، وخضوع واستسلام لله سبحانه وتعالى، حجك وقطع المسافات وترك المال والولد يعني رغبة في أمر الله سبحانه وتعالى وفي ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا هو استسلام وخضوع وتصرف فيه الغالي والرخيص كما يقال. أيضا من فوائد الزكاة تطهير النفس من الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل. وفي الحديث واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الشح والبخل، داؤه وأي داء أدوى من البخل كما في الحديث. أيضا الحكمة أن خضوعك لله سبحانه وتعالى بشكره على نعمه التي أنعمها عليك. آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكما تكلمنا في بداية الحلقة تطهير المال وزيادته، وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية قيل نزلت في من كان يعني يهدي الهدية لينال بها هبة الثواب، يعني يهدي يعطي هدية. قولوا احنا مثلا شاه بشردوا لشاتين، أو مثلا احنا نقول يهدي يعطي توقول احنا في الهدية في المناسبات يعطي 20 جنيه بشترد لها 30 دينار. إذا ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طمع في الزيادة. لكن وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ذاك الذي ضعفه الله سبحانه وتعالى ثوابا وزيادة في الأجر وزيادة في
1: الرزق أيضا.
2: نعم. وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يعني المال الربوي صحيح، لكن كل مال حرام فالنار أولو به،
1: يمحق
2: يمحق نعم
1: سبحان يعني الله.
2: فلا بركة يعني مطروح البركة، لا توجد بركة فيه على الإطلاق، ويخرج هذا سواء على الشخص نفسه وعلى ماله وعلى في كل ما أطعمه من حرام. ويمحق قالوا يذهبه، يذهب المال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو المحق، يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركته. ويربي الصدقات تزيد الصدقات، يزيد الله الصدقات زي ما تكلمنا عليها أكثر من مرة من حيث النماء ومن حيث الطهارة. الأمر الآخر تفرج الكربات عن الآخرين، وخير الناس ينفعهم للناس، فرج الله عنه كربة، فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة لا تقاس ولا تتصور.
1: فعلا
2: يعني يوم يحشر الناس عراتا، يوم يحشر الناس عراتا، يعني هذا مسألة لا تجد الآن، مستحيل تجد الإنسان عاقل يمشي عاري إلا المجنون.
1: صحيح
2: صحيح، إلا المجنون في ذاك اليوم أعقل الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأصلح الناس، يحشر الناس عراتا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت أحد إلى الآخر، لا يلتفت رجل لرجل ولا رجل لامرأة،
1: من الفزع،
2: من الفزع والخوف. الأمر أشد من ذلك يا عائشة، لما سألت السيدة عائشة قالها الأمر أشد من ذلك يا عائشة. وهذه رسالة موجهة لكل مانع الزكاة ولكل قاطع رحم وكل من هو يرتكب الحرام، اتقي هذا اليوم كده تؤمن بالله واليوم الآخر. فتفريج الكربات يعني حقيقة هذا مال الزكاة الذي يخرج، يعني فيه ماذا أقول، يعني فيه نفحات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة. نحن بنتكلم الآن، كلموا الناس بالدارجة وبالواقع اللي عايشينه في مجتمعنا، في كل مجتمع مسلم يعني يكون الإنسان في أشد الضيق، في أشد الضيق. نعطيك أمثلة كثيرة، أعطيك أمثلة كثيرة. الإنسان خلاص يعني إيجار حوشته ما عشان ده إيجار، وصاحب البيت يقول له غضوة تطلع. فإذا الزكاة تأتي فتفرج عن هذه العائلة يا شيخ
1: سبحان
2: في
1: الله،
2: يبدأ هو في آخر الليل وكذا يطقطقوا عليه، هذا ما الزكاة جاك يعني خفية وكذا، شوف أنت كيف انقلب هذا الحال
1: سبحان الله
2: من حال إلى حال. هذه أشياء يعني ملموسة،
1: أشياء
2: فرج يشوف يعني يشوف في رحمة الله كيف نزلت عليه.
1: صحيح.
2: ناس رأوا في ناس متعففة، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى، ناس لا تريد المال الحرام، متعففة وضيق اليد يعني ألمت بها الظروف من كل جانب. ففي تلك اللحظة يعني أنت يعني تبين له رحمة الله سبحانه وتعالى كيف إنه قريب.
1: صح.
2: إن رحمة الله قريب من المحسنين يا جماعة الخير. نشوف أنت مال هذا الفقير والمسكين فيه اللي يعني العملية بتاعه زي ما نقولوا إحنا بعد غضوة ومش تلاقي كيف يدير. فإذا بمال الزكاة فيأتي ينقذ هذا الإنسان، شوف رحمة الله وفرج الله قريب كذا. وشوف الدعوات أنت من هؤلاء الناس الصالحة، الناس المستعففة في يراه يدعو في جوف الليل، يدعو للناس المتزكين والمتصدق عليهم والمتوسط والدال على خير كفاعله، كل من كان فيه سبب. يعني هذا نجي الأصناف الثمانية الآن لما نجي للعاملين عليها، طبعا جزء من الزكاة وهذا يختص بناس مختصة، يعني ممكن مش ليس هذا جانب يعني، لأن من بيت مال المسلمين في العادة هذا ولي الأمر المسلمين هو اللي يعينهم هو اللي كذا، وهذه راه رسالة تذكيرية يعني اللي يأخذ في مال الزكاة من الناس يوزع فيه تطوعا منا، اللي يحط شروح من العاملين عليها راه يبدأ يأخذ في جزء من الزكاة يحسب عمل له، ليس لا يجوز لك ذلك. هذه عرضت في محط الكلام، بنذكر بها بعض الناس، جمعيات خيرية، مؤسسات، ناس يعني من أهل الخير يعني يبحثوا عن الفقراء ويأخذوا من المزكين ويؤدوا، لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا بحجة العاملين عليه. هذا ليس حق، لأنه الأمر لم يكلفك بهذا، وأنت عملت هذا العمل من باب التطوع وقربة لله، فلا يحل لك أن تنتفع بمال الزكاة ولو بدرهم واحد. هذه مسألة ينبغي أن يكون الناس ينتبهونها، معلش بعض الأشياء تترد يعني
1: لا يستدعيها المقام،
2: يستدعيها الأمر يعني. نعم. فقلت لك الآن شوف أنت المؤلف قلوبهم، يعني القول أن هذا الأمر قاعد يعني أصناف الثمانية مستمرة، لما يدخل الإسلام ويؤتى له بالمال وكذا يشجعه على دينه، يعني عنده له إخوة في الله، يعني لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وبين أسود وكذا، وتعطيه مال وتوسع عليه معيشته شوية وكذا، هنا يزيد من الإيمان. عندنا أيضا الغارم، وكم من غارم وكم من مديون يعني أرهقه الدين وضاقت به يعني السبل وأصبح في حالة نفسية لا يعلمها إلا الله، كما قلت لك يعني ذل بالنهار وقهر بالليل أو كذا، يعني إنسان دائما في خمم، دائما خمم ويستحي من الناس ويمشي مع الشارع هذا بيتلاقى مع فلان وبيمشي ما يطلعش في الوقت الفلاني، يعني الفلان يطلع اللي بيمنه فلوس تلاقى هوية هو ما عنداش، هو ليس جاحد ولكن ضيق ذات اليد. فإذا بمال الزكاة يأتي ويفرج الكرب عن هذا الرجل وعن هذا الغارب، راه في ناس
1: تكون أنت سببا في هذا.
2: نعم قد يشوف يعني أنت صح وفرض عليك
1: صحيح،
2: لكن شوف البركة منين نجي، ما هو النمو والزيادة والتطهير منين يجي؟ لأن يعني تفريج الكربات عن الآخرين، ابن السبيل يعني خلنا نتكلم عن ابن السبيل أيضا في هذه المسألة، سأل متغرب في بلاد غير بلاد غربته بيروح لأهله، هو تلقى حتى غني في بلده مش مستحق، لكن جابت الظروف الله أعلم، يعني حق تذكرة ما عندهش، حق طريق ما عندهش، تلقى في شارع في كذا في محطة الحافلات، في البعض تلقى في محطة الحافلات ومحطة الركوبة بيروح ما عندهش باش يروح معايا، أو بيروح لبلاده في طيارة ما عندهش، وتأتي هذه الزكاة لتنقذ هذا الرجل، يعني في بين هو في غربة لكن يرى أنه بين أخوانه المسلمين هذه الزكاة، أخوانا مسلمين في هذا، يعرف أن فعلا المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كجسد الواحد. فعلا هو من مصر أخوه اللي بيساعده، هو من تونس أخوه اللي بيساعده، هو مثلا نقول إحنا من بنغلاديش من نيجر من السودان من كذا بيروح مقطع به السبل، فإذا يأتي مال الزكاة فيرسله إلى ويفرج ويوصله إلى أهله. شوف تفرج الكربات
1: صحيح،
2: يعني هذا أمر حقيقة يعني كما يقال يعني لا يعلم طعمه إلا من مارسه، بس يعني ينبغي المزكي يتخيل هذه الأشياء، يحطها
1: يستحضر هذه المعاني،
2: يستحضر نعم يستحضر هذه المعاني قدامه، شوف أن مال هذا اللي أنعم به الله، أنعم به الله عليك
1: صحيح،
2: أنت شن كنت معي، أنت شن كنت أصبح كيف كنت وكيف أصبحت، فهذا تعطيه وأنت فرحان به، لأنك يعني يعني نوع من حمد الله سبحانه وتعالى أو جزء من شكر الله سبحانه.
1: نعم حتى أن الشيخ يعني حتى بعض السلف أظن أو شيء كان يرى للمتصدق عليه، شوف أن له منة عليه لأنه قبله، فبالتالي تحصل على الأجر من من قبوله له.
2: نعم وردت في بعض الأثار هكذا يعني أطعمني حتى تؤجر يعني بدأوا إلى خير يعني. نعم فيها المسألة نتكلم عليها بعدين في وقتها إن شاء الله عند شروط صحة الزكاة بإذن الله إن شاء الله.
1: شيخنا بارك الله فيك، هو الحقيقة الوقت قد داهمنا وأظن انتهى الوقت، لكن احنا مازال ربما عندنا شوية في مشروعية أو حكمة من مشروعيتها، لا أدري لعلنا نرجئه إلى الحلقة القادمة بحكم أن الوقت ضاق علينا، ونتناول إن شاء الله بقية الكلام عن الحكمة من المشروعية وغير ذلك من الفصول والأبواب إن شاء الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس. كما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج فقه الزكاة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بالأرقام، بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0، 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة. نعم، الأخت أم أيوب تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
2: بالله لو سمحت، عندي استفسار. أنا زوجة أرملة من 23 عام، توفى زوجها. أثناء الوفاة قالت أنا مسامحاتها في مؤخر صداقي، وعندها أولاد وعندها بنات. الآن لما بيبيعوا منزل لورث من والدهم.
1: أراجي شوية أم أيوب، هذه أنت قلتي من اللي سامحتها؟ هي
2: الزوجة، سامحت زوجها لما توفى. نعم. في مؤخر صداقها.
1: نعم.
2: وتول لما أبنائها بيبيعوا المنزل الورث، قالت لا أنا نبي مؤخر صداقي. هني شنو حكم الشرع فيها هي؟ يعني هل هيك حلال أو حرام، أو داخلة في مال يتيم، ولا شنو الشرع يقول؟
1: والآن أبنائها لما بيبيعوا قالت نبي الفلوس.
2: قالت نبي الفلوس، مع أن هي أثناء وفاتها قالت مسامحات أكثر من مرة يعني. لكن الآن أثناء بيع الورث قالت لا نبي مؤخر صداقي. نبي حكم الشرع هنا.
1: حاضر حاضر، تسمعي الجواب.
2: ومعليش تحسب الليرات، تحسب بسعر الوفاة ولا بسعر الآن حتى هي؟
1: ما هي.
2: تمام، شكرا لك يا شيخ، بارك الله فيك.
3: شيخ معنا أشرف.
1: ما هي. الأخ أشرف تفضل.
4: عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: شيخ نسألك.
1: أيوة.
4: سلفت مبلغ أنا كبير من واحد. إيه. وطلع ناقص 10 دينار.
1: نعم.
4: تمام. هم أنا باش نقول له ليه ناقص 10 دينار؟ رقم كبير، قطع 10 دينار مش تدري. ألو.
1: أنت بعد ما خذيت تطلع ناقص 10 دينار.
4: ناقص 10 دينار بالضبط.
1: به.
4: فلتو لما مرد لك نزلت المبلغ كامل بالعشر دينار اللي ناقصه، تطب الربا ولا لا؟
1: باهي حاضر.
4: وعندي سؤال تاني يا شيخ.
1: ماشي.
4: أنا ماشي في الثاني كلمة علي اليمين. ألو.
1: نعم نعم.
4: وأنا مقبل على زواج، قلت لو مثلا لما كلمة علي اليمين الثاني نقول علي اليمين، بس لا تبرك يا ما شاء الله قاعد.
1: باهي.
4: تمام شيخ، بارك الله فيك.

0: أم محمد فضلي، الأخت أم محمد فضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ ليش نبي نستفسر في هذا؟ أنا عندي لا إله إلا الله مخلص من قبل الحمد لله، لكن في مرات خلص عندي طبعا ما عندي شرطي يعني.
0: بالله السؤال لك، عفوا يا أخت، يا أخت محمد، عاود نعم. السؤال بشوية لأن الصوت كان فيه تقطع، ما فهمتش منك من الأول بداية كده.
1: أنا قلت لك عندي ألم في ركبتي.
0: عندك؟
1: ألم ركبتي.
0: باهي.
1: وفي الصلاة طبعا صلي الحمد لله، لكن ذيك مرة ما نقدرش نوقف وننزل في الصلاة. بنضطر اني نقعد في الاسلام، اول ما نوقف نبدا الحمد لله نصلي يعني واقفه، لكن بعدين بسجل الاسلام كله وانا قاعده مزلوطه مش على كرسي.
0: يعني تحسي بتعب زايد؟
1: ايه لما يبدا عندي زي ما تقول في هلبة تعب وضغط عليه، انا ما عادش نقدر ننزل ونركب.
0: نعم به حاضر.
1: وعندي سؤال ثاني والله يا الله مني. كان في بالي ذكرت مني لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: معلش عاودي اتصلي من جديد. حاضر
1: معاود إن شاء الله. شكرا شكرا بارك فيك.
0: تفضلي. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يقول بأنه تأخر عن القيام في وقت صلاة الفجر بسبب النوم، ولما استيقظ من النوم وجد الشمس قد طلعت، قال هل نصليها مباشرة أو ننتظر إلى وقت آخر؟ طبعا لا شك أن وقت صلاة الصبح هي من بعد طلوع الفجر مباشرة، وماذا به الإنسان يصليها في وقت الغلس اللي هو الوقت الذي تختلط فيه الظلمة بالنور. لكن إذا كان جاء وقت الإسفار، الإسفار اللي هو يبقى نقول إحنا تشبح الضوء منتشر في الأرض ولكن قبل شروق الشمس، هذا يسمى فيه وقت الإسفار، وهذا يعدونه من الوقت الضروري لصلاة الصبح. فلو أدرك الإنسان صلى الصبح حتى في وقت الإسفار صلاته صحيحة وهي أداء، وهي أداء، ولكن هل هي في الوقت الاختياري أو الضروري؟ فهذا عليه الإنسان أن يعجل. لو كان هو كان في الوقت اللي يسمى وقت الغلس اللي هو ما زالت فيه لما يشبح برا في الفضاء يلقى فيه شيء من الظلمة، نقول هذا وقت الغلس، ما زال وقت الاختياري ممتد، حتى تأخرت شوية ما فيش بأس. لكن بمجرد ما أن تضوى الدنيا وهو ما يسمى بوقت الإسفار، وجبت المبادرة بصلاة الصبح. لكن لو طلعت الشمس يبقى قضاء، حتو يجب عليه المبادر لكن قضاء. لأن السائل قال هل نباشر بالصلاة هو لما استيقظ بعد الشروق ولا ينتظر إلى وقت آخر؟ نقول لا تنتظر، ما تنتظرش، عليك أنت أمتى ما فطنت من النوم حتى عند شروق الشمس أو بعد مباشرة عليك أن تبادر بالصلاة، إلا صلاة الفجر. صحيح صلاة الفجر التي هي نافلة نعم، باعتبارها نافلة تنتظر حتى يحل وقت النافلة، والنافلة يحل وقتها بعد الشروق بحوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد الشروق، فتنظر أنت كم ساعة شروق الشمس، تأجل بعد ثلث ساعة ربع ساعة وتقيم وتصلي صلاة الفجر اللي فتاتك كأنك أنت تبي تصليها. لكن بالنسبة لصلاة الصبح هذه تعجل بها على طول. ثم قال هل يجوز الإنسان أن يصلي وهو جالس إذا كان يستطيع الوقوف لكن يشعر بتعب شديد؟ طبعا مدام يستطيع يوقف، الشعور بالتعب هذا يختلف من إنسان لآخر، مسألة نسبية. فإذا كان الإنسان هو فعلا التعب هذا لو أن حتى بيقوم لأمر من أمور الدنيا يعجز عن القيام، يعني لو نادى عليه حد، لو ماشي بيقضي شغل معين لين يقدموا له الخدمات هذه، لأن يجوا يقولوا لا هذا فلان له ألم به تعب وعنده ظروف خاصة، جيبوا له الحاجة، قربوا له الحاجة، وكان بينوض لين ينهضوه والله غنده والله ربما عنده حتى كرسي متحرك ولا غيره، نقول له إذا أنت هذا الألم هو من قبيل العجز، ما فيش بأس تصلي من جلوس أو خايف تطيح مثلا بسبب دوخة ولا غيره، لكن لو كان هو مجرد إرهاق، لو ينادي عليك حد تنوض له تطلع له، لو أنت بتوقف لحاجة من حوائجك تمشي لها، إذن هذا ما يمنعكش التعب عن القيام، ما يصحلكش أنك أنت تصلي من جلوس إلا النافلة. النافلة تبي تصلي نافلة من جلوس صلي، لكن الفريضة لابد فيها من القيام. السائل آخر قال: أفطر إنسان في رمضان ولكنه توفي رحمه الله بعد رمضان قبل أن يقضي، بعد رمضان توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن من القضاء، قال: فهل يصوم عنه أهله؟ نقول لا، الأهل لو تطوع حد بيصوم ما نقدرش نقوله ما تصيمش، لكن لا يؤمر بذلك، لا يؤمر بذلك، لكن التصدق عليه لا بأس، لأن الإنسان بعد رمضان إذا كان هو عاجز عن الصيام وفي رمضان كان مثلا مريض، هذا حقه أنه يتصدق بمد من طعام عن كل يوم، فكون تتصدق عليه بمد من طعام على كل يوم أو تعطوا القيمة 5 دينار هذا لا بأس، لا بأس، باعتبار ابن عده عاجز عن صيام رمضان ولم يتمكن من الصوم. أما سائلة مرأة قالت: هل يجوز المرأة أن تستخدم حبوبا لتأخير الدورة حتى تصوم رمضان كاملا؟ تبي تستخدم حبوب منع الدورة الشهرية لأجل أن تتمكن من صيام رمضان كاملا؟ نقول لها هي من حيث المبدأ لا يجب عليها، غير مطالبة الإنسان بالمرأة غير مطالبة بهذا، ولكن لو فعلتها، لو فعلت هذه المسألة وخذت حبوب منع الدورة وانقطعت الدورة، صومها صحيح وصلاتها صحيحة لو انقطعت بفعل الدواء، لكن نقولها قبل القدوم على هذا، قبل القدوم على أخذ الدواء عليها أن تسأل حقيقة الدكاترة المختصين، تمشي هناك طبيبات مختصين في أمراض النساء، تسألهم هل هي المسألة آمنة من مأمونة الجانب، من الجانب الصحي، لأن لربما في اللي يمكن يأخذ أدوية لأجل مخالفة الفطرة البشرية لربما يتضرر، لربما تعود عليها بالضرر فيما يتعلق بالإنجاب وما يتعلق باختلال الدورة في المستقبل، يعني مرات في مخاطر أخرى يعرفوها المتخصصين في أمراض النساء، فعليها أن تسأل. إذا كان قالوا لها والله في مخاطرة ولو بنسبة محدودة في الاحتمال، الأولى أنها تترك مثل هذا التصرف، الأولى أنها تترك، لكن لو فعلته على كل حال صومها صحيح، لكن باعتبار هي مخالفة للفطرة تترك الفطرة البشرية على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الهيئة يعني الكيفية التي خلقها الله عز وجل هذه يعني فيها حكمة عظيمة، كما هو معلوم أنه الدورة الشهرية عبارة عن بويضة تفسد ثم تنزل، فهي يعني بتغير مسار ما خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن عليها بالرجوع إلى أهل الطب في هذه المسألة. السائل الآخر قال: عنده مبلغ من المال في المصرف، لكن جزء من هذا المبلغ يجمع لأجل شراء سيارة أو بناء بيت، يعني يجمع في مبلغ من المال ويبدو أنه نصاب، قال: هل تجب فيه الزكاة؟ نقول: نعم، الزكاة تجب بغض النظر عن الأهداف اللي أنت رسمها لإنجاز لأجل هذا المال، مهما كانت أهدافك، المال تبي تحج به، تبي تعتمر به، تبي تتزوج، تبي تبني حوز زي ما قال السائل الآن، ما دام هذا كله لا يعفيك من الزكاة، هذا كله لا يعفيك من الزكاة ما دام وقد وصل النصاب وحال عليه الحول، ما دام قد وصل النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة. أما ما يتعلق بالدين، إذا كان هو عند مع هذا المال عليه ديون، هل يؤثر هذا الدين في زكاة ماله؟ نقول: ننظر هل أنت عندك ممتلكات تقابل هذا الدين؟ إذا كان هو عنده ممتلكات، عنده سيارات، عنده أراضي أخرى، عنده شيء، لو باعها تسدد الديون، فنقول تزكي كل المال وكأنه ما عليكش دين أبدا. لكن لو كان أنت هذا ما عندك وعليك مبلغ من الدين وأخذ من الناس فلوس، 50 60 ألف يبيهم منك وما عندكش ما تقابلهم من الممتلكات اللي ممكن تباع. نقول لك نعم هذا هذا هذه القيمة تخصمها من عموم المبلغ وتزكي الباقي. السائل آخر قال هل الزوج يمنع زوجته من جميع الخروج وحتى من زيارة أهلها؟ نقول لا، هذه حقوق، هذه من حقوق الزوجة على الزوج أن تمكن من زيارة أهلها. طبعا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط يعني الكثرة المملة التي تتسبب في مشاكل اجتماعية مع الزوج، ولا يعني تركها بالكلية بحيث أنها تنغص على حياة الزوجة. فالرجل الزوج عليه أن يعلم بأن المرأة لها أرحام، فعليه أن يمكن من صلة أرحامها، أن يمكنها من أن تصل أرحامها، تصل للأرحام، تصل للأرحام أبوها وأمها وأهلها. فهذا أمر لا بد منه، هذا حق من حقوقها أن تصل أرحامها. نعم الأخ عبد الرحمن تفضلوا.
2: ألو
0: تفضلوا. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟
0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضلوا.
2: يا شيخ عندي بنية، أنا كنت أقرا شهادة ثانوية، فجالك تنزحني ربي بنخش جامعة مثلا جامعة معينة، لا نجحت هي وخشت الجامعة هذه، لكن ما وفقهاش ربي، ما مش تستمر، هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟
0: بالله عود لي السؤال، كيف قلت لي؟
2: قلت لك عندي بنية كانت تقرا شهادة ثانوية.
0: إيه.
2: فندرت قالت أنا كان نجحت بنخش مثلا جامعة زي ما تقول جامعة إسلامية أو حاجة. فخشت هي نجحت وخشت الجامعة دي، لكن ما وفقهاش ربي، قلتها صعبة ما تكمل، عليها شيء ولا ما عليها؟
0: هي بدت شرعت في الدراسة وعجزته.
2: هي مشيت وقريت وحضرت محاضرات لكن عجز ملامتي.
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم.
0: باهي. لو جينا للإخوة الذين اتصلوا الآن قبل قليل، منهم أم أيوب قالت بأن الزوجة سامحت زوجها في مؤخر صداقها، وعند بيع البيت بعد أن عفت عن حقها قالت تريد حقها من هذا، وسألت عن الليرات مؤخر الصداق. الحق أن هذه المسألة، أن المرأة إذا الإنسان هي بالعموم زوجة ولا غير زوجة، من تنازل عن حق من حقوقه، يعني سامح من عليه الحق، فهذا لا يحل له أن يعود فيما أعطاه. ولهذا مما تخشاه مثل هذه المرأة وغيرها، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد، أن الإنسان إذا عاد في هبته يبقى عادنا الله إياكم كالكلب يقيء ويعود على قيه. فهي لما سامحت زوجها الآن قالت بعد ما مات، قالت الله يسامحها في يعني حقها في مؤخر الصداق، هذا ما عاش عنده حق ما دام سامحته. الحق يعني كله ذهب إلى الورثة، وهي واحدة من الورثة، فما عليها إلا أن تتمسك بميراثها إذا كان عندها أبناء، الطالب بثمنها. وإحنا طبعا هذه مسألة قضية، هل الثمن تأخذ بروحها ولا معها زوجة ثانية يقسموه، ولا ما عندهاش صغار وبالتالي تأخذ الربع؟ نقول هذا عليك أنكم تدوروا فريضة شرعية وتعطوها حقها وافي، لكن فيما بينها وبين الله، فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، ما دام هي سامحاته في مؤخر الصداق، معاش الآن لما هم بيبيعوا الحوش تقول لهم أعطوني مؤخر الصداق، خلاص أنت سامحتي فيه، خذي حصة زيك زيهم. لكن بصفة عامة قالت الليرات في مؤخر الصداق، وهي مسألة عامة للنساء الآن، كيف تأخذها بسعر اليوم والله بسعر عند إبرامي العقد، عقد الزوجية؟ نقولها هي لم تشترط قيمة معينة في العقد، وإنما اشترطت ليرات بعدد معين، 20 ليرة، 10، وفي 60، وفي 80، وهكذا، فعليها أن هي تقدر تتمسك بنص الشرط. نص الشرط أنها تبي ليرات بعدد معين، يقول لهم جيبوا لي من مال الميت، أو إذا كان حي الطالب الزوج من ماله، أن يأتيها بهذا العدد، بغض النظر عن سعر الليرة، هل تسوى الليرة مثلا 100 دينار ولا 1000 ولا كذا ولا كذا، هي هذا أمر لا يعنيها، لها أن تتمسك بنص الوثيقة، نص وثيقة العقد تقول 20 ليرة، تقولهم أني عدوا لي 20 ليرة، ومن غير ما تسألهم شريتوها الليرة بجنيه ولا شريتوها بألف ولا شريتوها بألفين، هذا ما يعني لا علاقة لها به. نعم أم معتز.
3: نعم
0: تفضلي.
3: شاء الله.
0: أيوة تفضلي.
3: نعم
0: تفضلي تفضلي يا أخت أم معتز.
3: أنا عندي سؤال يا أخي.
0: باهي تفضلي.
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله عندي سؤال يا شيخ.
0: هي قولي هي.
3: والله الدين شوية هو لي.
0: نعم.
3: عندي سؤال، يعني زمان في رمضان. هو حال علي رمضان، لكن أنا ما نعرفش صغيرة يعني. صغيرة ما نعرفش يعني كليتها هو، فهمت يا شيخ؟ لكن ما عادش نتذكر يعني إني ليه قداش صمت منه والله ما صمتش.
0: وانت ما تعرفيش ان وجب عليك رمضان يعني؟
3: هو حل علي نقرا في الصف السابع متذكرة يعني.
0: لا نقصد انت ما تعرفيش ان وجب عليك الصوم.
3: لا ما نعرفش انه وجب علي يعني، صغيره شويه وما وتو لما بديت نعرف يعني تذكرت صمت منه 10 ايام، سأل الشيخ قال يسيني منه يعني.
0: باهي
3: شنو يعني الحكم شنو؟
0: باهي حاضر تسمعي الجواب ان شاء الله.
3: ان شاء الله
0: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. باهي. معنا الأخت أم أيوبو.
4: السلام عليكم يا شيخ. إيه؟
0: أنت صاحبة السؤال، المرأة اللي سامحت في صداق زوجها.
4: إيه وأنا ما عنديش راديو ونبي نسمع منك الإجابة.
0: باهي حاضر. هو إحنا كيف كنا نجاوبه فيه. الحقيقة بالنسبة للمرأة التي إذا عفت عن زوجها في مؤخر الصداق، هذه ما عادش عندها حق الطالب به مؤخر صداق، لأن حقها تنازلت عنه، ما عادش عندها حق فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، كونها هي ما دارتش ورقة وهم ما الورثة ما عندهمش وثيقة تفيد التنازل، ممكن تغلبهم الآن لو هي القاضي بيقضي به بهذا، والقاضي يحكم بظهر الحال، لكن هي فيما بينها وبين الله يجب عليها أن تقر، حتى ولو كانت في محكمة تقولهم ماني ما نبيش مؤخر صداق لأنها تنازلت، وتاخذ حقها وافي في حقها تام في في كميراث يعني، اذا كان هو عنده ابناء بتاخذ من رزقه كلها التمن، واذا كان عندها زوجه ثانيه بيقسموا، على كل حال يديروا فريضه شرعيه تاخذ حقها. انت سالتي سؤال اخر كذلك بصفه عامه، اللي بتاخذ يعني حقها في مؤخر الصداق بالليره، هل تاخذها بسعر ذلك اليوم او بسعر اليوم؟ نقولها هي من حيث المبدا ما هيش معنية لا بسعر ذلك اليوم يوم العقد، ولا هي معنية بسعر اليوم، هي معنية بعدد الليرات، فهي تقدر الطالب تقول لهم ماني كاتبين لي في وثيقة الصداق أو وثيقة نعم العقد الزوجية 20 ليرة، جيبوا لي عدوا لي 20 ليرة، بغض النظر شروه لها ب10 دينار ولا ب1000 ولا ب2000، هي ما تبحثش فيه كلام هذا أبدا، وإنما تقول ماني عندي 20 ليرة قداكم، جيبوا لي 20 ليرة، كيف ما تجيبوهم باهي، مرات شريم هو من وقتها وداسهم اعطوه اللي بتشروهم اليوم رزقه باهي، هذا باب وتقدروا تتصالح

0: تمام.
1: معاش فيه ليرات. كان هي السؤال الثاني متعلق بالسؤال الأول،
0: ايه متعلق
1: لا عاد
0: بالأول،
1: فيه ليرات
0: متعلق
1: ولا عاد
0: بالأول.
1: فيه فلوس ولا عاد فيه شيء.
0: لا هو متعلق بالأول، لو قالت لازم ناخذ مؤخر صداق يعطوهولي فلوس يعني.
1: لا هي ما هو احنا من القضية قضية حلال وحرام، ونقولها انت حق كان عندك حق لكن انت تنزلتي عليه سمحتي، الآن انتقل لجميع الورثة، فهي من حقها الآن تاخذ ميراثها، بس كان هي عندها
0: تمام
1: صغار الميت تاخذ الثمن، لكن احنا نتكلموا بصفة عامة على الليرات اللي مش متنازلة تاخذ
0: ايه
1: العدد
0: ايه
1: الليرات، او يتصالحوا على اي مبلغ، يعطوها مبلغ ولا يعطوها ارض، غير تكون القبض مباشرة بعد الاتفاق.
0: وضحت الإجابة، بارك الله فيك يا شيخ، بارك
1: تفضل.
0: الله فيك على التوضيح،
1: اي الله تفضل.
0: شكرا شكرا.
1: الأخت أم يعقوب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله يا شيخ وعانك الله إن شاء الله.
1: أمين أمين تفضل.
2: يا شيخ الله يرحم والديك، اللي بيشوف هذه رغيفة الفجر مثلا، أنا خمسة في ثاني يوم قبل الظهر.
1: كيف هذه رغيفة الفجر؟
2: يجوز بإني نقضيها.
1: كيف قلت؟ رغيفة الفجر كيف قلتي؟
2: أني أخداني مثلا مرضت ولا أخداني النوم في غفلة، نوم نضت قبل الظهر بشوية، يجوز إني نقضيها ولا لا؟ أنا مرة هيك فاهم يعني، شوف بينا عادي من دم بدنش الظهر عادي، والله أعلم العلم
1: باهي
2: يعني
1: تسمع
2: أتوقع أني ما أثبت الله باهي
1: باهي حاضر.
2: وحاجة ثانية يا شيخ، كيف مرات أنا اللي بيمشي للخلوة نصلي في العصر في البيت، لأني نقول بالك ما نلحقش على صلاة الجماعة، بعدين نكتشف إني نفس نار تصوبني جاهم هم يصلوا. هذه أنا شو ندير يا شيخ؟ نقول بيني وبين قلبي نقول تولي صلاتها في الفوش هذه نافلة، ونين
1: نبي
2: نربح
1: صلاة العصر
2: جماعة،
1: يتفلي
2: ولا خطأ ولا
1: باهي تسمعي إن شاء الله. الأخت حنان تفضلي.
3: الاسم حنان
1: لحنان تفضلي. الأخت حنان تفضلي.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله فضيلة الشيخ، أنا بنسأل، أنا بطاقة الدولار تبي تعبيها صاحبتي والربح نقسم أنا وياها، هل هذا حلال ولا حرام؟
1: هي يا أخت حنان، راهو أولا كما هو معلوم أن الدار بينت بأن شراء الدولار الآن بالبطاقة ممنوع كصفقة، لكن حتى ولو بالطريقة الأولى لما كان شراء الدولار حلال ما يصحش المشاركة، المشاركة ما لا تجوز المشاركة في البطاقة، تبقى يجب يا إما أن يكون فلوسك أنت بروحك، يا إما إذا كان ما عندكش فلوس تتسلفي منها، تتسلفي منها ويبدو المكسب كله لصاحب البطاقة وتردي لها رأس مالها فقط. اللي ما عندهاش الحاجتين هذوما ما عليه إلا أنه هو يتقي الله سبحانه وتعالى ومع يعني يرضى بما قسمه الله له.
3: لا الحمد لله، لا الحمد لله، شكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
1: تفضل تفضل.
3: شكرا.
1: الأخ رمضان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: مرحبا شيخ، لبس عليك.
1: الله يبارك فيك.
4: بالله استشار، الله يبارك فيك.
1: تفضل.
4: بالله في واحد يا شيخ طلق زوجته مرتين.
1: نعم.
4: أما يا شيخ.
1: إيه. با.
4: ألو.
1: إيه نسمع فيك نسمع فيك.
4: طلق زوجته مرتين، يعني كل مرة قالها أنت طالق. وبعدين أنت طالق، وبعدين في اسمها المرة الأخيرة، المرة الأخيرة اللي هو طلقها لكن طلاق معلق، قال لها إن استعملت النت فأنت طالق.
1: هذه الثالثة.
4: إيه الثالثة. قال إن استعملت النت فأنت طالق، هي الآن ما استعملتهاش.
1: ألو. أنا باهي تمام نسمع فيك.
4: هي الآن ما استعملتهاش. لا وبعدين هو الآن رجعها زوجته. رجعها، لكن هذه الطلقة الأخيرة هذه هل هي تمشي يعني؟ لا هي تو الآن يريد أن يريدها أن تستعمل النت مرة أخرى،
1: هو
4: لكن الطلاق المعلق هل قصدي تمشي طلقة والله يعني هو قال ما أردتش الطلاقة، أنا أردت أن نمنحها من هذا.
1: لا لا هذا لعب، هذا لعب يعني. هو
4: قال
1: بعد
4: ما أنا ما أردتش أردت أن نمنحها لكن ما نقصدش الطلاق يعني.
1: هو اللي قالها كانك استعملت النت انت طالق، وهو اللي قالها استعملي النت تو.

0: ايه هي، لان هو قال احنا نحتاجوه قصدي النت وكذا وغيرها، فقال نبي نراجعها، قال قصدي فيش هل مثلا فيها خلاف او في اذا كان المنع لا باس او شيء، انت ممكن اعلم يعني.
1: والله يسمع راه هذا اني يعني علاش قلت لك لعب هذا، لانه هو ابتداء ما عندهاش حق يعني لاتفه اسباب يستخدم التطليق هذا من الاول. المره الاولى قال هي انت طالق، نعم. وعاود لها قالها انت طالق، باي هو لو كان هو وازن كلامه ومش لعب مش طلقها المره الاولى وهي ما تنفعش وهي كذا كذا، لا شرادها متطلقه الاولى مش الحاله، لكن ما دام ردها باش حط لها طلقه، هذا دليل على الطلقه الاولى مش في محلها، معناه هو واخذتها غضبه واخذتها هوا نفسه، يعني ما هوش متزن باش اهو استحق ندم على تصرفه ما هوش موزون، ردها وبعد ما ردها يجي يقول لك هاك تستعمل لي النقال انت طالق، هذا طلاق معلق، هذا معاش الطلاق المعلق هذا صاحبه معاش عنده فيه اختيار، يعني معاش كيف يبي هو الان، طلقه معلقه على استعمال النت، ولذلك نقولها انت الانترنت يا بالنسبه لزوجته ما تستعملهاش ابدا.
0: باي تو يا شيخ لو استعملها خلاص تبين منه،
1: خلاص ما دام مطلقها قبل مرتين هذه الطلقه الثالثه، تبين منه الا ان تتزوج زوج اخر.
0: يا شيخ سامحني شوي الله يبارك فيك.
1: ايه
0: انا والله حسب علم المتواضع اني سمعت على المساله فيها خلاف، يعني اذا كان اراد المنع فان الطلقه لا بتمشيش.
1: توب الله عليك هو يسيب
0: هذا حسب علمي والله اعلم.
1: غير اسمع احنا ما ننكرش في بعض الجزئيات الخلاف فيها، لكن نعم. القضيه اخطر من المجازفه، القضيه اخطر من ان الانسان يجازف انسان نعم. يسيب الحلال المحض المتفق عليه اللي ما فيش ريبه.
0: ايوه
1: يجي لي شيء فيه اللي يقول لا يمضي وفي اللي يقول لا يمضي، في اللي يقول لا ابنك وفي اللي يقول لا مش ولدك، في اللي يقول لا حلال وفي اللي يقول لا حرام، يسيب صحيح. الامر الواضح البين ان لما عقد عليها زوجة ما فيها شك ابدا، وينتقل من الحال الواضحه الصريحه هذه الى حال اشبح، واحد يقول له هكي واحد يقول له هكي.
0: بارك الله فيك.
1: راه بصراحه الرجل اللي يدخل في مثل هذا التصرف راه الحكمه هذه بعيد عليه، ويظلمه في النساء راه مهما نعم. كانت المراه مهما فعلت المراه من مواقف برا، حطها اهلها شهر شهرين يربوها يوروها يوجهوها، والطلاق خليه اخر حل لما يعزوا الناس كلهم اهلها ناسها، حتى كان عندها مدرس مقريها خلي يفهمها، عندها مدرسة عندها مديرة قديمة تجي تفهمها، لما يعزوا الناس كلهم ويستخير الله ويمشي يستشير يقول لها معاش في حل الاطلاق، هذاك الوقت يطلقها طلقة واحدة وبعدها معاش يندم هو يقول هذه الحل الأخير تمشي لحالها، لكن اللي يغضب زي الطفل يغضب مهني يتصرف مهني يغضب مهني هذا ما إن شاء الله ربي ييسره. بس
0: يعني يا شيخ الخلاصة أنه معاش تستعمل النت يعني
1: معاش كأنها ما هيش في عصر الانترنت الآن، هي لن يموت
0: تمام.
1: كان مات هذاك الوقت تستعمل النت نهار يموت هو، أما مدامهم على مدامهم في عقد الزوجية وهي تاركة الانترنت.
0: أيوة بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع.
0: جزاك الله خير.
1: آمين. الأخ عبد الحي تفضل.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تي قلت لك يا شيخ نبي أسألك سؤال.
1: تفضل.
2: قلت لك أنا توش نسمعه أنا نبي نشحب تاخذ دولار 2000 دولار عرفتها وش صار، وفي اللي يقولوا بالشحن حلال وفي اللي يقولوا بالشحن حرام، أنا ما عادش فهمت شيء من اللي بنسأل باش نتأكد بس.
1: باي حاضر حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
2: أنت نسمع بالجواب.
1: عندك راديو أنت ولا ما تتبعش فينا في الراديو
2: ولا ما تتبع فيه الراديو شيء؟
1: باي حاضر نقول لك يا أخ عبد الحي الآن الفقهاء دار الإفتاء ذكروا بأن البطاقة شراء الدولار الآن بصفة عامة ممنوع لوجود بعض العلل الشرعية في العقد، لوجود بعض العلل الشرعية في العقد اللي بين المصرف والزبون ومكتب الصرافة، قالوا بأن هذا عقد ما ينبغي الإنسان أن يخوض فيه يدخل فيه، ولذلك يجنبه
2: معناها حرام.
1: أيوة نعم هذا ما أصل
2: ما هما المدرفات مصر اللي بمركز منزلين بيان إنه هي حلال.
1: نعم والله اسمع أنا تو بنقول لك أنت وغيرك يا أخ عبد الحي، النوازل هذه اللي يسموا فيها الفقهاء النوازل، يعني الأشياء الجديدة اللي ما مرتش على الناس قبل، تلقاها عقود معينة الخلاف فيها راهو مش غريب، الخلاف هذا مش غريب. ولذلك هذه مسألة ينظر الناس يختلفوا في علل المسألة، في اللي يبدو أن تبدأ تظهر له المسألة أنها جلية خالية من أي علة شرعية، فهو بيجتهد فيها وبيحكم بحليتها. يجي عالم آخر يرى أن فيها علل شرعية ولا زالت قائمة ويحكم بفساد الصفقة. ولكن لما يكونوا هم كلهم فقهاء كما يذكر العلماء، يقولوا من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، وعليه اللي هو صاحب الأمر اللي بيطبق ماذا به يتحرى بقدر الإمكان ما يعني ما صفى له من الحلال إن شاء الله.
2: فهمت عليكم، معناها تيتوى حرامي معناها.
1: نعم، هذا ما صرح به فقهاء دار الإفتاء بأنها لا زالت تشتمل على علل شرعية، ولذلك ما يصحش بهذا بهذه العلل القدوم عليها.
2: معناها هي قابلة تعديل ولا ما عادش قابلة خلاص؟
1: لو كان هي أنت الشاهد لسؤالك، فيما سمعنا من العلل كثرها قائم على المكاتب الصرافة. لو مكاتب الصرافة الآن وخروا قالوا احنا ما دام المشكلة بسببنا هي ما عادش نبوا وخلوا القضية بين المصرف والزبون، الظاهر ما عادش فيه مشكلة. لو هم انسحبوا قالوا ما دام الناس يعني نقصنا عليهم وحني كذا ونسحبوا من الصفقة وخلوا الزبون يشري من رزق المصرف تشري فيه انت، يبين لك توقف قداش اليوم بستة جني بخمسة جني باربعة جني اللي هو هو، تقول له بيعطيني كذا كذا، تعطي فلوسك ويعطيك، هذا التقابض وهذا ما فيش مشكلة. وكل الشاهد اللي قلت لي انت لو فيه تعديل ومش تعديل، يعني هذا اللي بدأ لي بحسب النقل عن الفقهاء، والله أعلم.
2: صحيت بك الله فيك يا شيخ.
1: الله يبارك الجميع. الأخ يونس تفضل.
0: السلام عليكم دكتور النفات.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
0: حياك الله وبارك الله فيكم.
1: إن
0: الله العظيم أن يكون لكم التواب والصواب إن شاء الله وبارك، جزاكم الله خير.
1: أمين يا رب العالمين.
0: إن شاء الله أخوتنا مستضعفين في غزة مصالح الدعاء نقتدوا بها في هذه الظروف، وحدها لا تصمات والوحدة، والله الشيوخنا ما مش مقصين، لكن التذكير يعني واجب علينا.
1: نعم.
0: هذه شريحة مهمة جدا وناس متعلمة، المفروض يكونوا عندهم ردود فعلهم أكثر من هيك عقلانية. نتمنى الحقيقة كلمة هذا يعني هذا مش قايل ما فوضى، لكن حقيقة قد يكونوا مساهمين يعني والله ما عندهم، ما دام الأمور الشرعية واضحة وأنتم مش مقصرين في انتقاد الحكومة صباح المساء، ولكن هذا خروج البلاد. نرسل الله أن يصلح المعاليش ولازم نطرها شوية ونفاق. أنا في غزة العزة كل العبر، إن شاء الله رب يوفقكم ويهدينا إلى سواء السبيل، بارك الله فيكم.
1: آمين آمين. الأخ أشرف قال استلف مبلغ كبير، والمبلغ هذا قال وجده ينقص 10 دينار، قال هل عند الرد يرده كامل؟ والله يرده ناقص. نقول له يا أخ أشرف، رحم الفقهاء بينوا بأنه لا يحل التصديق في أو المصادقة في قيمة المبلغ عند الاقتراض وعند الصرف. شو معنى الكلام هذا؟ يعني اللي ماشي بيتسلف 1000 جنيه ولا 500 ولا اللي هم من صاحبه لابد يعدهم حداه. علاش يعدهم حداه؟ لأن احتمال يلقى فيه من ناقص. لما يلقى فيه من ناقص واقف حداه يقول يا فلان أنت بتعطيني 1000 أهو ناقص مثلا 10 أو 20 جنيه، خلاص 1000 إلا 20 تم، كان أكمل هلك وانت واقف باهي، وكان ما كمل هلكش يبقى هم عارف يقولك خلاص ما لاعتبرهم 1000 إلا 20 ولا إلا 10. هذا اللي ينبغي أن يكون، عدم التصديق في التسليم المبلغ، لابد تعدهم لأن ما يتحملش أنك أنت ترد زايد. لكن تو ما دام أنت وقع الأمر هذا أنت بترد هلا ناقصات 10 جنيه، بترد هلا ناقصات 10 جنيه، وتقول له بتقول ترى أنا عديت ولقيت ناقصات 10 فبيتعطي هلا. هذا يعني بتنحي 10 يا أخ أشرف من المبلغ. لكن مرة ثانية الإنسان يعد الحاجة لما في صورتين لابد من العد، في حال الاقتراض وفي حال الصرف، لأن هدوما هم اللي يمثلوا جانب الربوي. في حال الاقتراض أنت بتتسلف من صاحبك، وفي حال الصرف تبي تصرف ذهب ولا بتصرف الدولار لابد كل واحد يعد فلوسه. أما باش يجي ولي لا يقول له الذهب يعني بعد ما شريت ذهب ولا شريت دولار يقول له كملي 10 ناقصات، نقولك كمل لك ولا ما كمل لكمش، وقعت في ربا النسيئة لأن التأخير ربا، وفي القرض الربا مش في التأخير، الربا في الزيادة. فأنت مرات اللي ما عدش قدام صاحبه يتحشم من صاحبه يقول لا تو مش معقولة بردهم 10 أو 20 نقصات، خلي نكمل هلا. نقول له خشيت في الربا فاللي لقيته ردة، ولذلك أنت ما تبيش الموقف الصعب عدهم قدامه باش لما نلو تقول له هذا مع 1000 إلا 10 1000 إلا 20 يقول لك تم خلاص ترد هلا. لكن توا ما دام وقع الأمر أنت بتردهم حتى أنت ناقصات 10 جنيه يا أخ أشرف. قال كذلك من أسئلة الأخ أشرف، قال مما جرى على لسانه أنه يقول عليه اليمين، قال والآن يريد الزواج. هذا من الحقيقة من سوء التصرف في حال السعة. الإنسان ماذا به ما يعودش نفسه إلا على الكلام الطيب، إلا على الكلام الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إنسان يحلف أو عندك الأسماء الحسنى احلف بها بما شئت. لكن اليمين هذا من يبقى من الكنايات التي تنصرف للطلاق، من الكنايات التي تنصرف للطلاق. اللي يقول عليه اليمين معناها عليه حل عصمة الطلاق إن وقع في هذا الشيء. لما يجي واحد يقول عليه اليمين ما هو ماشي لبيت فلان، معناه هذا كأنه قال عليه حل عصمة الطلاق لو ذهب إلى بيت فلان بيلتزمها، فالتزمها فعليه أن يقوم تنحل هي العصمة بروحها، بمجرد ما مشي لبيت فلان تنحل بروحها العصمة النكاح، وبالتالي نقول له حصلت طلقة. فأنت نقول له يا أخ أشرف رد بالك الآن قبل الزواج، أقطعها من لسانك كلمة عليك اليمين وعليك الطلاق والكلام هذا، أي يقطعها الإنسان ومعاش يقولها، لأن لو قلتها بتنحسب عليك راهو. نعم أخت منى.
3: أيوة
1: تفضلي يا أخت منى.
3: عندي قلت لك منزل يسوى مثلا 300,000 باهي. اسمع فيها.
1: نسمع فيك.
3: وكيف نبي نوزعها مثلا؟ كيف نبي نوزعها؟ عندها حياة الوالد زوج زوجات، الزوجة الأولى مطلقها باهي، عندها منها 5 بنات، والزوجة الثانية عندها منها 7 أولاد و5 بنات، وهو الوالد كيف نقسمهم عليهم كي؟
1: هو عنده زوجتين، الواحدة عندها 5 وواحدة عندها
3: مطلقها اللي عندها 5
1: نعم،
3: والثانية عندها 7 أولاد و4 بنات.
1: قداش عندها ولد؟
3: وهو عندها 7 أولاد تانية واربع بنات، وهو الوالد عنده 5 أخوات.
1: وعنده أبوه وأم ولا ما عندهاش؟
3: لا متوفين، هو متوفي والد حتى هو.
1: هو يا أخت منى إحنا توا باش أنت باعتبارك موجودة، أني أني راه ما بيش نجاوبك عليها، لكن بنوريك كيف تديري، لأن الحقيقة الميراث لابد ديري فريضة شرعية راهو، لابد من فريضة شرعية. ولهذا بالنسبة للإخوة والأخوات، أنت قلتي عند أخوات ولا لا؟ هذا ما يورتوش مع الفرع الوارث. الإخوة والأخوات ما يورتوش مع الأبناء، وهو عنده أبناء، عنده ذكور أبناء. والمطلقة حتي ما تورش ما دامها مطلقة ولها فترة خارجة من العدة ولا ما طلعتش من العدة؟
3: لا فترة
1: خلاص عندك. والزوجة الأخرى حية ولا متوفية؟
3: لا توفت لو بعد لها سنتين قريب
1: متوفية. بعده توفت بعده ولا قبله؟
3: لا هو متوفي ليه قريب 25 سنة.
1: خلاص الثانية لولا المطلقة من فترة طويلة هذه ما حصلت شيء، واللي هي قعدت بعدها هذه بتحصل تمنها، هي التمن اللي لها بروحها. وبعدها لي بقية الأبناء كلهم الأبناء سواء من المرة الأولى ولا من المرة الثانية كلهم صوصوا علاقتهم بأبوهم علاقة واحدة، فبيقسموا للذكري مثل حظ الأنثيين، بيعدوا للولد بيعدوا بحصتين والبنت بيعدوها بحصة، ويقسموا يقسموا لما ينحوا التمن يعدوهم قداش واحد، كل بنت يعطوها رقم والولد يعطوه رقمين يعني حصتين، ويعدوهم ويقسموا على هذا الباب. لكن انت ديري فريضة شرعية باش ما تضل محد في هذا الباب في هذه المسألة، وراهم يتفقوا سواء اللي أمهم مطلقة ولا اللي أمهم توفيت بعد الصغار كلهم يتساوي لان ما بيملكوا في بيهم. الزايد عليهم شنو؟ التمن لما ينتح التمن متاع امهم هذوما اللي السبع اللي عندهم سبعه ابناء واربع بنات هذوما بيختصوا بتمن امهم. تمن امهم بيتوزع عليهم بروحهم. بيتوزع عليهم بروحهم وبعد هذا بيقسم حتى يشبح للمراه هذه هل عندها ابو ولا ام ولا ما عندهمش، يعني الصغار جدتهم حيه ام امهم ولا ام ولا ابو.
3: لا ما شاء الله عندهم احفادهم وكرينهم.
1: اما كان عزوز طال العمر ربي في عمرها تبي حقها. المهم كان عندها جده السبعه من اولاد هذوما كان عند جدتهم وجدهم اللي هم اباء امهم حيا بياخذوا نصيبهم وكان هم ميتين لو يقسموا بروحهم خلاص الابناء والبنات بعتالي ياخذوا التمن بروحهم وما ياخذوش منه اصغار المطلقه. امشي ديري فريضه في اقرب مؤسسه شرعيه تجي لي دار الافتاء ولا تمشي للمحكمه ولا لاي مطرح.
3: ايه
1: ايوه
3: ان شاء الله ان شاء الله. صحيت بارك فيك.
1: الله يبارك جميل
3: صحيتي.
1: باهي باهي. هذا إذن ما يتعلق بقضية الأخ أشرف فيما يتعلق بقال اعتاد أنه يقول عليه اليمين. إذن أقطعها من لسانك يا أخ أشرف باش ما تكونش محسوب عليك. الأخت أم محمد قالت عندها ألم في ركبتها وأحيانا تحس بألم زائد فتعجز عن القيام. هذه نسأل الله العفو والعافية الجميع علل. نعم فإذا كان أنت استطعت القيام أوفي ولما تعتريك مثل هذه الحال وعجزتي لا بأس أقعدي كملي من جلوس وانت جالسة على الأرض جيبي السجود من الأرض كانت تقدر توصل جبهتك للأرض اسجدي ولكن يبقى يسقط عنك القيام اللي انت عاجزة بسبب الألم الشديد في الركبة اللي ما تقدريش توقفي معاه يبدأ ألم لا يطاق لو وقفتي خلاص اتركيه اجلسي أقري يعني القراءة والكذا كله من جلوس ولكن حاولي توصلي جبهتك الأرض اسجدي على الأرض. ناخذ سؤال الأخ عبد الرحمن بعد نخرج الفاصل لإعادة لتكمل بقية الأسئلة. الأخ عبد الرحمن قال له بنت تدرس في الثانوية ولكنها ندرت إذا هي نجحت بتدخل إلى جامعة شرعية فإحنا سألناه قال دخلت ولكنها عجزت. يعني إن شاء الله هني تكون برت بندرها يا أخ عبد الرحمن. تقول كأنها لم تدخل مطلقا ونقولها حرام عليك أنت ما وفتيش بندرك. لكن هي ندرت أن تدخل إلى جامعة شرعية من لم ما ندرش قالت لين نكمل ولا لين نتخرج لأن هذا مر مش بيدها. فهي حق دارت اللي بيدها قالت لندخل لجامعة شرعية فدخلت لكنها عجزت خلاص لما خرجت منها عجزة هي إن شاء الله تكون دارت اللي عليها ولا بأس عليها وإن شاء الله ربي يوفقها ويعوضها خير إن شاء الله. باهي نخرج لفاصل قصير كما دخل الأخ المخرج بعدها نعود لسؤال الأخت أم يعقوب ومن كان بعدها.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
1: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي عصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان قامته وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب قرآنا. يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02 092-092-15-02. كان لعل من الأسئلة التي توقفنا فيها قبل هذا الفاصل سؤال الأخت أم معتز، قالت زمان في رمضان حال عليها الوجوب، حان وقت الوجوب. هو طبعا الناس يقولوا حل عليه رمضان، هو وجب عليه رمضان، أما من حيث الحل بمعنى الجواز هو يجوز من حتى من الصبي الصغير، لكن نقوله حان وقت الوجوب، فهي حان وقت وجوب الصوم، قالت ولا هي لا زالت في حال كما ذكرت وصفت نفسها بأنها صغيرة ما تعرفش، قالت وأكلت ولم تعلم الأيام. نقول لها والله يا أخت أم معتز، أنت قالت لأنها ما نعرفش أنها واجب عليها أصلا، بعدها تبين لها أنها بوجود بعض العلامات أنها من ذلك الوقت هي يجب عليها البلوغ، يجب عليها الصوم. فنقول لها أنت لم تقصدي انتهاك حرمة الشهر إن شاء الله، فأكلك ناتج عن مثل هذا الجهل، فإن شاء الله عنك أنت تقضي هذه الأيام، اقضي مدام إذا أنت شهر كل ما صمتيش يقضي حتى متفرق، وإذا كان صمتي منا بعض والبعض لا، اللي تتوقعي نفسك حتى بغالبة الظن أنك ما صمتيش صيميه، لكن يعني إن شاء الله بهذا المعنى اللي انت ذكرتيه بالعموم ما عليكش كفارة إن شاء الله. لكن لو كان إنسان عارف أن رمضان، يعلم أن اليوم رمضان ولا واجب عليه، وانتهك حربة اليوم يبقى هني يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. الأخ طارق تفضل. الأخ طارق تفضل. يا أخ طارق نعم. أيوة. الأخ خالد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: شحالك شيخ نفاتي؟
0: بارك الله فيك، بارك الله فيكم.
1: تفضل. استكمال اللي سؤال اللي طرحه الأخ أشرف.
0: إيه.
1: اللي حلف باليمين يعني قال هنا هو خاطئ.
0: إيه نعم.
1: وقالت يعني سؤاله يقصد أنه هو قاري الفاتحة لكن مش متزوج، هل يعني في الحالة دي شين كيف يكون؟
0: لا، هو حتى اللي قاري الفاتحة أراه ملزم بما يلزم به، هو زوج، هو العصمة فيده، فلذلك الطلاق يقع حتى قبل الدخول، يعني قبل يروح بالي حشاهله قد يقع الطلاق.
1: هذا الحبة استوضحها منك.
0: اي بارك الله فيك، انت نبهت لي مسألة، وهذه مرة هي مسألة خطيرة جدا، يعني في اللي يقرأ الفاتحة ويبقى يعني ما زال يتصرف في تصرف صبياني وأحمق، وقد ما توصف وراه شوية فيه
1: حنين، ما هو حتى هو نفسه هو شخص لا خشر توصف المعلومة،
0: هو حنين هو لا خشر حق في ذاته، بارك الله فيه وجزاه الله خير، لكن حنين راه لما نوجهه في الخطاب هذا نوجهه لبقية شباب الأمة، أما هو في حد ذاته بارك الله فيه، نسأل الله أن يهنيه إن شاء الله. لكن الحماقة لما نتكلم طبعا مش على الأخ أشرف، لعموم الشباب لما يبقى يعقد على مهني ويطلقها ويوليلها ويطلقها، ولكن هي غر الفتاة الله غالب، وكن هذا حتى فهم الحوش معش خليه يقفلها، اللي ما عرفش قدرها ويطلقها حتى قبل لا تروح لبيت الزوجية، فهذا كلام خطير جدا جدا، يجب عليه حتى اللي مش متجوز الفقهاء قالوا يأدبوه لما يقول عليه اليمين ويقول عليه الطلاق، حتى مش خاطب بوه وما يضربوه حتى بالعصا.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ.
0: الله يبارك الجميع، بارك الله فيك. الأخ سالم تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: طيب شيخ مالك.
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
2: والله أنا عندي سؤالين.
0: إيه.
2: السؤال الأول، أنا نقرأ في سورة ياسين والواقع والرحمن السورة هذه. يعني لكن أنا أقرأها قبل وصل الفجر، نقرأ في سورة ياسين مجرد ما يأذن الأذان، نقرأ في سورة ياسين ونقرأ في أذكار الصباح. اعتبارا كنت نشتغل، أنا نمشي للعمل عندي شغل باش نقرأ يعني السورة هذه كذلك في العصر
0: نعم.
2: هل نمشي على نفس النهج هذا توا باعتباري تقاعدت ولا ما في يعني من ناحية الشرعية شنو رأيك أنت بالأمور؟
0: باهي حاضر.
2: عندي سؤال ثاني طبعا أنا تسمع فيه شيخ؟
0: نسمع فيه.
2: السؤال الثاني أنا في 2017 2018 عندي أرض طبعا احنا يعني أرض قديمة فيها كنا ساكنين فيها لكن قربنا منها. وذا فيها أنا سارح بتاع غنم. بلقي خرصة هو طايحة كيف ال يعني بس بعيد على كنا نسكنه قبل يعني خرصة قديمة يمكن من نوعية قديمة هذه زي الخلال المجوف هذه. المهم لقاها جابها لي قلت لنا إذا طلع الذهب نعطيك نص المبلغ تاعها. المهم شاء القدر أني رفعت للذهب وفعلا طلع الذهب ودارت 660 دينار بالضبط يعني القيمة يعني. فترة طبعا الذهب زاد أول غالي. فأعطيتها نص المبلغ وبعدين أنا صار لي شك يعني قلت أنا باعتبار أن كان أخوي يسكن معي غادي بس المكان هذا فقلت ربما ما ضيع منه هو ولا من عياله ولا من أمي كانت معه ساكنة طبعا توفت أمي في 2010 فسألت أخوي قال لي أنا ما عندناش ذهب ضيع منه ولا سمعنا بأن أحد عنده ذهب ما عندناش معلوم يعني بالأمور هذه فأنا شنو الصرف يعني في القيمة هذه الله كله خير يا شيخ.
0: باهي حاضر بارك الله فيك.
2: شكرا بارك الله.
0: الأخ عدي تفضل. يا أخ عدي
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
3: نهارك طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: أنا عندي سؤالين. السؤال الأول مرات يبقى معي الولد صغير طبعا هو قاعد صغير بالحفاظة وشدني متى أدان المغرب ولا حاجة في الطريق مرات هو كرامكم الله فيه الحفاظ فهمت هل وأنا وياه بس بروحنا هل يقعد معي ونسيب الصلاة لنوصل الحوش أو كيف نتصرف؟
0: انت قصدك على النزول به في المسجد؟
3: ايه
0: بح.
3: تبدأ عندي طريقة طويلة مثلا هو يبدأ معي وهو مش نضيف فهل كيف نتصرف معه نسيب الصلاة لنوصل الحوش ولا كيف ما نقدرش نخليه بروحه في السيارة؟
0: باهي حاضر حاضر تسمع الجواب.
3: ايه بارك الله فيك شيخ.
0: نعم الأخ عبد الحي.
4: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا.
4: انا سالتك بكري على بتاخذ دولار
0: ايه
4: مثلا كاني مثلا بنشحنها وماني صارتها ليبيات مثلا
0: بتشحنها
4: وماني بايعها الليبي ماني بايعها السوق السوداء.
0: لا ما وانت العبره ان ملكت الدولار العبره انك انت المنع وين المنع في اشتراء الدولار في امتلاكك للدولار لابد تملكه بطريقه مشروعه خاليه من الشبهات والعلل.
4: ما هو الدولار لما تشحنها على سعر المصرف انت ولا
0: هو احنا مش قضيه انك انت بتبيعها ولا مش بيعها يا اخي عبد الحي القضيه انت كيف تبي تملكه كيف تبي تملكه الجهه اللي تملك منها الدولار كما وصفها هني الفقهاء قالوا هل انت اللي بيع لك المصرف هذا باع لك رزقه ولا رزق المكتب الصرافه والله شنو دوره مكتب الصرافه معاك هل هو مالك بالتالي انت شريت منه ولا ضامن ولا شنو فالقضية قضية إن كيف تبي تشتريه هي هذه المعضلة في شرائك أنت مش في بيعك ولهذا كانك أنت يا أخ حي أنت الآن اتركه لين يسهل الله ولو أن المصرف نقول حين يعني أقام الطريقة بطريقة يعني 100% خالية من العلل اللي ذكرها الفقهاء أو انسحبت المكاتب الصيرفة وبدت أنت تشتري منهم وتأخذ بعدها اللي بيع بيع بدس دس على كيفك لما يبينوا لك حلية الموضوع يعني فهذا أولى ليك راه الإنسان لأن راه الإنسان أحيانا يبتلى ويمتحن بأشياء والأشياء اللي يختلف فيها هذه بين الفقهاء والعلماء زي ما قلنا يعني تختلف الأنظار فيها من أخطأ في تصوير المسألة له أجر ومن أصاب له أجران وهذا علمه عند الله من الذي أخطأ ومن الذي أصاب لكن أنت اجتنب هالمسألة ولك أجر إن شاء الله في اجتنابها ولين يأذن الله عز وجل وتستقيم المسألة إن شاء الله.
4: تمام. باي شيخ.
0: أيوة.
4: هل نبي نسأل سؤال تاني تو في واحد كلمني باي. إيه. كلمت الرفاق قال لي أسأل سؤال تاني.
0: إيه.
4: في واحد يا شيخ رمضان اللي فات.
0: إيه.
4: شو صار رمضان فات من اللي قبله مش عارف معاه نتذكر شيء بالضبط.
0: إيه.
4: قال لي أسأل الشيخ شو صار وهو ولده هواي شيخ. ما مشاكل مش فارق يعني، هو ما يسبش الجلالة باي رمضان هو قال لي مشاكل في طلعت ما نعرفش، قال لي وين صايم، قال لي ما فهمت شيء، ما طلعت بغير قصد. شن حكمه أنا ما...
0: والله شو بنقول لك أنت تو هذا يا هو خلاص معاش الجيم، يقول معاش أرى الجلالة اسم الله عز وجل الذي خلقه ولم يكن شيء، وخلقه آدم بدل كله خلق الله عز وجل. الله عز وجل خلق الدواب وخلق الحشرات وخلق الفيل، خلقهم بنادمية ومسخهم قردة وخنازير، حتهم من خلق الله. وهذا ربي خلقه آدمي وبقاه آدمي، هذه نعم مني وين يلقى هذه، وهو الحافظ وهو المنعم، معاش يلقى من يسب خلاص.
4: لكن هو يا شيخ راه من انا مانيش بحضر فيه الحق انت وما مانيش سمعتها منه، لكن مش قال لك طلعت في الصيام
0: باي كيف طلعت شنو مجنون هو والله، حد كان اسمع كان فقد عقله والله، جاي حد شد عليه موس والله شد عليه سلاح وقال لابد تقول وتقول، هذا اكراه.
4: لا هو الشيخ يلعب ببجي هو اخو ما ندري عليه، قال يلعب ببجي
0: هذا هم اللي يلعبوا في اللعب هذا. ما على العموم يا اخ عبد الحي يعني الان ما عندي ما نقول الا ان يجيني لدار الافتاء هذا الحق، لكن بصفه عامه الكلام خطير جدا جدا. يعني الانسان لما يذكر الله عز وجل يتذكر النعم فيشكر، ويتذكر القدره ويخاف، اما يتذكر قدره الله عليه ان نهار بيموت ونهار بينتهي من هالدنيا، وان القادر ان يبتليه ربي بالعلل والامراض والافات ويذكر فيخاف مش يسب، وان هو لما يذكر النعم تجري عليك نعم الله بالليل والنهار، انت ما فيش بطال النعم ماشي جايه عليك، ومع ذلك انت بتم تذكرها تذكر الله تشكره. اما يجي واحد يعكس المساله له من الخوف وله من الحب، يعني معاش الجيمين يسب، فنقول له انت هذا امرك خطير جدا جدا. يعني هو بحد ذاته يجيهني للدار لكن بصفه عامه هذا السب والعياذ بالله خروج من الملة. لكن ما نجاوبش فيك على صاحبك راه فهمتني، لان تنزيل الحكم على المعين هذا ما هوش امر هين، فعليه ان يجيه للدار.
4: قلت له كيف درت انت يا
0: رب. خلي يجيهني للدار باك يطلع فاقد عقله والله يطلع مكره
4: يجيهني. لا امور عاديه
0: يجيهني للدار ويفهمه ان شاء الله.
4: خلاص يجيك دار الافتاء ومقع هاي
0: يجيهني في الظهر، غير يوصل في الظهر يقول وين دار الافتاء الاول اللي نعتف.
4: خلاص تمام صحتك الله فيك
0: الله جميل ان شاء الله. الاخت ام محمد
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله،
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: تفضلي الله يبارك فيك.
5: عندي سؤال، عندي اختي رجلها متوفي يوم 28 ذي الحجه، نبي نعرف المدة قداش باش ترمي السو.
0: هو يريدك اتصلت انت في اول الحلقة باش نحسبنا لكم في وسط الفاصل، لكن نحاولوا تو بناخذوا منك وخذوا منها الرقم بالله من الاتصال، تو ياخذوا منك الرقم لانه يبي حساب اعطيني تو البيانات. يوم 28 ذي الحجة مش كي؟
5: يوم 28 ذي الحجة.
0: باهي لما توفى توفى في النهار ولا في الليل؟
5: لا في الليل
0: يوم
5: 28 قبل الفجر.
0: يعني صباح 28؟
5: ايه صباح 28
0: قبل الفجر.
5: هم قبل صلاة الفجر توفى.
0: باهي باهي تمام ان شاء الله.
5: تمام
0: ان شاء الله خليته ياخذ منك الرقم ولعله يتواصل معك باذن الله.
5: ان شاء الله. شكرا الشيخ بارك الله فيك. ان شاء الله.
0: نرجع للأسئلة التي للإخوة الذين اتصلوا. عندنا نعم أخ محمد تفضل يا أخ محمد. نعم باهي باهي. عندنا الأخ سالم قال كان يقرأ في سورة ياسين ويقرأ في سورة الواقعة وأذكار الصباح لما كان يشتغل وكذلك في العصر، فهل يستمر عليها الآن بعد أن تقاعد؟ نقول لك نعم يا أخ سالم بارك الله فيك. عندنا نحن طبعا الأذكار فيه من أذكار هي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي أذكار عامة أذكار في لي مخصوصة بالصباح والمساء، وفي أذكار عامة. الأذكار العامة يقدر الإنسان من باب تنظيم وقته ومن باب يعني إشغال وقته بالكلام الطيب، أنه هو الآن تستمر على ما كنت عليه، بل بإمكانك أنت حتى تضيف إذا كان بحسب سعة الزمن متاعك، يعني زي فترة الصباح هذه فترة أذكار حتى بتزيد على اللي كنت تقول فيه أو تقرأ فيه من القرآن الكريم. هذا ما فيش باس يا أخ سالم، وخاصة أنت لو أضفت لسورة ياسين والواقعة أضفت سورة تبارك، باعتبار وارد فيها فضل سورة تبارك أنها تقرأ، فهذا كله من الطيب، يعني سواء إنسان إن جعل لنفسه ورد دائما يقرأ فيه من القرآن أو من الأذكار. فأنا نقول لك يا أخ سالم استمر عليها وضيف ما استطعت إليها إن شاء الله. عندنا نفس الأخ سالم عنده سؤال آخر، قال في سنة 2019 ونحو هذا، المهم في سنة في سنين ماضية، قال عنده أرض كان يبدو أنه مقيم فيها ولكن خرج منها، وعنده فيها أغنام وعنده راعي يرعى في الأغنام، لكن هذا الراعي قال لقي خرصة الذهب فوعده، قال له إذا كان اتضح بأنها من الذهب نعطيك نصفها. قالوا فعلا صرفها، تبين أنها قطعة ذهبية وأعطاه نصفها، لكن بعد ذلك هو شك في الأمر، قال هل هي منهم طايحة والله يترى، قال لربما لأهل عند أخوهم يبدون معاه أو لغيره من الناس تحتمل. فنقول طبعا أنت أخطأت يا أخ محمد يا أخ سالم في الأول، لأن هذه لقطة تحتاج إلى تعريف، فكنت أنت من الواجب تسأل تشوف أهل بيتك هل هي طايحة منهم، كان هي طايحة منهم حتى أعطيت منها بعتالي لمن وجدها نصف ما فيش بأس، فإذا كان هي مهيش ليكم لربما سقطت من غيركم، يعني من لأن هذه مهيش من الركاز الدفائن الجاهلية، هذه لقطة طايحة جديدة، فتسأل لأخوك ولا لمنه. بعدها إذا انتهت المدة الحاجة اللي لها تمن عالي تعرف حتى سنة، إذا انتهت المدة بعتالي جي تحقيق لهذا الأمر، تقسمها أنت وصاحبك تعطيه العام النصف ونتأخ نصها مثلا. لكن تو على كل حال أنت الآن بعد ما تصرفت العامل مش بالضروري تأخذ منها القيمة، ولكن تقدر أنت الآن القيمة اللي قعدت عندك الأفضل أنك أنت تتصدق بها، الأفضل أنك أنت تتصدق بها، وكانك أنت قدرت تسأل أسأل، ما زال الوقت فيه فرصة ما دام هي قديمة، وإن كان أنت المفروض قبل تتصرف، هي قبل تتصرف تقول من اللي طايحة منها حاجة، فبيجي كل واحد يقول لك حاجة، ربما يجي حد يقول لك زمان طايحة مننا خرصة بصفت كيت وكيت. فعلوم أنت الآن دير لي عليك، إذا كان ما لقيتش حد تتصدق باللي قعد في يدك أنت من قيمة. الأخ عدي أو الأخ عدي قال أحيانا يبدأ ماشي في الطريق ومعه ولده لابس الحفاظات، ولا ربما تكون الحفاظة فيها شيء من النجس، قال هل ينزل به المسجد ولا يفوت الصلاة؟ نقوله والله هو الحفاظة هذه ما دام هو لم يخرج منها شيء، فهذا الحفاظة سواء كانت الكبير والصغير هي في عفو خاص بصاحبها، خاص بصاحبها، فيحتاط، والأطفال خاصة الأطفال بالخصوص يحتاط دائما الإنسان من تشويشهم في المساجد ومن تلويتهم من النجاسة، فإذا أنت تعتقد أنه هو لربما يخرج منها شيء على فرش المسجد وما تقدرش طبعا تخليه بروحها باعتبار عيل، هذا تنصرف في بيتك وتصلي في بيتك، لكن إذا كان هي من النوع اللي ما يخرج منه شيء فهذا ما يضركش يا أخ عدي أنك أنت تنزل به في المسجد، ما دام هو إذا كان هو ولدك مش من النوع اللي يشوش على المصلين وما يخرج شيء من الحفاظة، فهذا إن شاء الله ما عليك شيء لو حتى لو انزلت. الأخ محمد،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: أخي الفاضل أسعد الله مساك.
0: أي والله إياكم إن شاء
6: الله. بالله عندي سؤال أخير.
0: تفضل.
6: يا شيخ قلت لك بالله ما حكم المرأة التي تهاجر زوجها أكثر من سنتين؟
0: باهي. حاضر. الأخت كوثر تفضلي. تفضلي الأخت كوثر. الأخت كوثر عندنا معانا قاعدة. ما هي ما جي الأخ محمد تفضل. هاي الأخ محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: معك الشيخ.
0: بارك الله فيكم.
7: سمح لي عندي سؤال. أنا مرات نخدم في خدمة داخل غبرة مرات مش ملبس ولا في نجاسة ولا شيء داخل غبرة ما نخدم صاروخ ونخدم شباك أو كهرباء.
0: نعم
7: هذا ويأذن الجامعة قريب لي ويأذن لكن ما نقدرش نمشي بالغبرة هذه مداعي وكذا ومش ما عنديش باش نبدل. هل الجوز ينزل يصلي في السوق مداعي فصل الكهرباء الخدمة
0: ما هي عندنا سؤال الهجر الحقيقة قبل قليل الأخ محمد قال الهجر الزوج هذا ممنوع. هذا الحقيقة ما دام الأزواج قاعدين عقد الزوجية قائم راهو عقد الزوجية من بداية مبني على المكارمة مبني على المكارمة يعني مش مبني على المشاحة وردات الفعل وكذا ولكن كذلك راهو بنبه الأزواج حتهم الرجال أحيانا المرأة هذه ردة فعل من ظلم الزوج فهي هجرته فعليها الزوج هو ولي البيت راهو لكن دائما يقدم الصورة الطيبة وينصح ويدير اللي عليه بعدها لما تقصر المرأة يلومها ويأنبها فالحق. وكذلك الزوجة العاقلة والحكيمة ما تبداش عايشة على ردات الفعل يعني تغضب من زوجها وحتى ولو زوجها أخطأ تعامل بهذه المعاملة كل من هو عنده عقل أتم راه مش حيتصرف التصرف هذا. كان الرجل العاقل وحكيم ما يقعش منه مثل التهور هذا والمرأة اللي هي تام عقلها وحكيمة حتى ما يقعش منها مثل التهور هذا خاصة إذا كان عندهم أبناء أطفال ما ينقلوش المشكلة إلى محيطهم الاجتماعي إذا كان عندهم صغار. فالمفروض الأسرة الحقيقة يترفعوا عن التصرفات الصبيانية هذه. وأنا طبعا نقول في كلام هذا لأن الحق نسمع فيه من خلال واقع الحياة اللي يعني يبدو متعاركين اللي يبدو ما يكلموش بعضهم أيام اللي بالشهر الراجل محسوبك زعلان ما بيش يكلم المرأة وهي تتودد أو هي اللي محسوبك زعلانة وهو يتودد لها. والله في البيوت تسمع يعني كأنهم أطفال مفروض يرقع من هالمستوى هذا. فلذلك أنا ننصح هذا الأخ اللي هجرات زوجته حاول تصلح ما بينك وبينها وما تحاسبهاش اللي فات ولكن أبدو أفتح صفحة جديدة واتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائكم. الأخ الصادق.
8: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
8: مرحبين يا حمشي.
0: الله يبارك فيك.
8: معليش يا شيخ.
0: إيه
8: نبي نسأل على حاجة.
0: إيه؟
8: هو الموضوع يخص الشهادة. إني نبي نشهد في موضوع.
0: إيه؟
8: تمام. هنحكي لك بالضبط عشان تجد الفتوى صحيحة. هي عمتي أخت الوالد. تمام. عندها موضوع في قصة سنة الميلاد متاعها. موقفة أوراقها. فهمت الفكرة؟ أنت عارف طبعاً إن سنة الميلاد داخلة في موضوع الرقم الوطني. فمش قادرة تدير جواز سفر وإجراءاتها و قصة العمل وانت عارف ما يترتب عليه.
0: نعم.
8: فالمهم ان هي الموضوع وصل انت عارف للمحكمة والنيابة والحاجات هذه.
0: ايه بتحديد العمر يعني السن.
8: ايوة. ان نحن زي ما تقول بنشهد ان هي مواليد 64.
0: ايه نعم نعم. نعم.
8: تمام بالتاريخ وباليوم وكذا.
0: ايه.
8: فطلب مني اني نبي نمشي للنيابة نبي نشهد في المحكمة يعني.
0: ايه.
8: بحكم صلة القرابة أنه ضروري يكون أقربائها. أنا عندي الوالد طال الله في عمره مواليد 65 وأنا نعرف أن عمتي هذه أكبر منه أنها هي 64 يعني على ما يتداول على السماع. فهمت يا شيخ؟
0: إيه.
8: فشن صار؟ أنا أمس كانت فيه موعد للمحكمة وقدر الله أن ما صارش منها وأنا ما نكذبش عليك يا شيخ شيء في نفسي هكي يعني فكرت فيها حتى قلت لهم كيف ياخذ حتى الشهادة مني وأنا مواليد 90 والشخص هذا مواليد 64 شيء أنا ما نظرتش. قالوا لا مبني القرابة أنك أنت تقدر تشهد لأنك أنت تكون عارف يعني بحكم الكلام الوارد ما بين الأسرة أن هذه أكبر من والدك كذا يوم ميلادها الأشياء هذه. فأنا كنت حاب نبي نسأل عليها يا شيخ هل يجوز أني أنا عن طريق السمع أو حتى الشيء الثاني يا شيخ عشان نكون أعطيت اللي عندي بالكامل هل يجوز أن هي لو قسمت لي بالشيء هذا أني نقدر نمشي نشهد بناء على القسم متاحة أو حديثها هي وتأكيدها أو لا؟
0: لا، هو من حيث المبدأ يا أخ صادق، أنت في فرق راه بين إنسان يشهد شهادة رؤية أنه رأى أنها ولدت في اليوم كذا وكذا، أو قضية السماع أنه شاع وتبين القاضي يقول له منها وجدت فيها دنيا وأني نسمع أنها عمتي هذه أكبر من بوي وبوي عمره كذا، إذن هي أكبر، قل له بحسب ما نسمع أن هذا هو، هذا أن هذا هو الموجود، فتخبر القاضي بواقعك أنت اللي تعرفه. لكن المهم الإنسان ما يزيدش عليه، ما يغيرش التاريخ. لو كان يعلم أن هو عمرها في سنة نقوله إحنا كذا، بتزيد هي تزيد عليه كم سنة ولا تنقص، هذه شهادة زور ما تخشش فيها. لكن أنت اللي ترى أنه حق، اللي ترى أنه حق تقول والله يعني نسمع يا حضرة القاضي، نسمع من أهلي من هرصرت أنها هي أكبر من والدي وأنها فيها الجل وهذه متاع كذا كذا، هذا إن شاء الله ما فيش بأس بشهادة السماع زي ما تسمع أنت في محيطك الاجتماعي. المهم ما تغيرش ما تغيرش المعتقد متاعك أنه الصواب. يبدو مرات بينقلوها من سنة بينقلوها إلى عمر أكبر ولا أصغر، لا، اللي أنت تعتقده صواب هو اللي بتقوله للقاضي.
8: تمام. أنا في نقطة ثانية، أمس لما كنت في المحكمة وتداول معي المحامي اللي يبي يدخل، أنا بالفترة سألته قلت له هل نقدر نقول يعني إنهم قالوا لي لا ما ينفعش إن نقول هي يعني حدثتني بالحديث هذا قبل ما ندخل؟
0: لا هو
8: بس هو الحق شن قال لي؟ قال لي شنو؟ قال لي بالعكس لما حكى معي وحكيت لنفس ما حكيت معك إن هي أكبر من الوالد وأنا الوالد مواليد 65، قال لي خلاص هذا اللي مطلوب منك. حتى لما قلت له موضوع يعني انه بالتاريخ يعني باليوم انه 17/12 قلت له ما مرت ممكن يصلني، قال لي تقول له عادي بحكم متداول يعني عارف انت
0: اعياد الميلاد وعياد بالله. اسمع حكايه اليوم والشهر هني مرات يخشوك انت في اللي ما تعرفهاش، فهمتني انت؟ لان مش حاضر ميلادها باش تقول اني حضرتها انها ولدت في يوم كذا في شهر كذا، انت هذا مو انت ندري عليه. لكن انت من نهار صرت تسمع أنها هذه عمتك وأنها أكبر من بوك واللي بوك عمره كذا، فأنت بالله ما تجي أمام القاضي وتقول لأني هذه عمتي ومنها صرنا نعرفها أنها هي أكبر من والدي ووالدي في العمر كذا كذا، إذن هي أكبر منه. يسألك القاضي يقولك فهم يوم فهم شهر، هذا الله أعلم، أنت وين تندري عليه؟ أنت مرات تختبر في اختبار تبدأ تكتشف أنك أنت تزور في شيء ما تندريش عليه أنت، وهل يشاع هو على الكبار أنهم ولدوا في يوم كذا وفي شهر كذا؟ هذا ما في الغالب ما هو الشايع في الأسر. الشايع أن فلانة أكبر من فلان، الشايع أنها مولودة في العصر الفلاني، أنت اللي شايع ويدور في ذهنك من قبل ما تطلب منك الشهادة هو اللي بتبلغه، مش هي كونة قالت لك قراتك قول قول اللي قالتها هي أنساها، أنت ما هو كان شايع وتعرفه قبل لا تطلب منك الشهادة هو اللي بتنقله بس.
8: تمام يا شيخ، عشان شنو ما نبيش نطيل عليك ونكثر عليك. أيوة. لو كانت الشهادة متاحتي مترتبة على موعد باليوم وبالشهر معناها نلغي أنا شهادتي؟
0: ما تلغيهاش برا، واللي ما تعرفهاش واللي ما تعرفهاش قول الله أعلم، قول نعرف أنها أكبر من بوي وكيتو كيتو بس، إلا إذا كانك أنت متأكد وشايع في أسرتكم شايع أنها مولودة في يوم كذا وفي شهر كذا، شايع قبل لا تطلب منك الشهادة قول. لكن اللي بيش اللي بينشهد لي يقريني ونمشي نقول، هذا ما يجيش. أنت بتشهد شهادة السماع من محيطك الاجتماعي، شي اللي كان في محيطك الاجتماعي أنها عمتك أكبر من بوك وبوك بتاريخ كذا، إذا أنت بتشهد بهذا. إذا كان شاع أنها ولدت في شهر واحد في شهر يوم 10، إذا كان شاع قبل لا تطلب منك عمتك على كيفك، لكن ما تقريك وأنت تمشي تقولها.
8: يعني موضوع أنها هي عشان هي حلفت بالموضوع هذا،
0: خلي تحلف هي بشأنها للقاضي، هي تمشي تحلف القاضي ما تحلف لك أنت، أنت برا القاضي يقول اللي تعرفه بس، اللي تعرفه أنت من محيطك الاجتماعي وسامعه عن طريق السمع وتعرفه.
8: بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله. ما هي الحق أن عندنا في الحلقة الماضية بعض الأسئلة، منها الآية التي سأل عنها السائل وهي قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول

0: ظلم، وهو لعل تمت الإشارة لي في الحلقة الماضية، اللي متسلف من حد حاجة ولكن ما أطلع ما أطلع ما باش يسدد له، هذاك لما يجي الموعد وما باش يسدد وعنده قدرة على السداد يبي، هذا ظالم. فمطل الغني ظلم، هذا لو جيت تحدث بها أمام الناس خافوا يسلفوه ويقعوا في مثل هذا المحظور لا حرج عليه لو ذكره. ومما ذكروه كذلك فيما روي عن عبد الله بن عباس وكذلك الحسن البصري أنهم قالوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا قد يراد به حتى الدعاء، الدعاء على الغير، فالدعاء على الغير ظلم إلا لمن ظلم، إلا على من ظلم. فالدعاء بعضهم قال هذا ما جاء عن ابن عباس وكذلك ذكر الحسن البصري، قال لا يدعو الإنسان على الناس بالشر ولكن إلا من ظلم له أن يدعو على الظالم. ومع ذلك حتى هم اللي قالوا يدعو على الظالم قالوا ماذا به، يدعي عليه، يدعي كيف أنه ينجو من شره، يقول اللهم اجعل بيني وبينه حائل، اللهم اصرفه أنهم كذا، بخلاف ما لو يدعي عليه هو أنه هو يقع عليه مصيبة الموت كيت وكيت، يمكن هذيك تكون لكبار الجبابرة كما وهو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل العفو والصفح وعزائم الأمور، أنه ظلم من قريش لا شك في الغزوات، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم كبار المجرمين الذين اعتدوا على أصحابه دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وكما جرى هذا حتى على ألسنة الأنبياء والرسل كما جاء في القرآن الكريم. على كل حال هذه من المعاني التي ذكرت في الآية، أن الإنسان لا يعتدي على الناس بالدعاء، ومنه خاصة النساء في تبدأ تدعي على صغارها وتدعي على كذا، فهذا من الظلم، فهذا من الظلم بمقتضى هذه الآية. الأخت كوثر،
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: كيف الحال؟ أنا بنت عمري 16 سنة بها، بنمشي مع خالاتي للعمرة بها، وخالاتي معاهم محرم زوز ولاد، لكن بيكونوا في حجرة بروحهم وإحنا نسوين في حجرة بروحنا، هل عادي نمشي معاهم بدون محرم أو لا؟
0: باهي أنت عماتك ما فيش معاك عم ولا خال ولا؟
1: لا والله خالاتي معاهم ولادهم محرم.
0: والله تبي الحق ما يصح لكش يا أخت كوثر إلا إذا كان حج الفريضة تقدر تمشي معاهم حج الفريضة، لكن عمرة إلا ما إذا كان معاك أنت محرم، كان عندك أخ ولا عم ولا خال ولا حتى ولد خو ولا ولد أخت حتى صغير، حتى ولد خو ولا ولد أخت حتى
1: يعني ها؟ خالاتي وجداي ما فيش يعني معايا أنا
0: لا ما لابد من الذكور، حتى عندك ولد خو ولا ولد أخت يقدروا يرفعوا معاك اللي كنتي ولد خو ولا ولد أخت، حتى صغير عمرها 10 سنين ولا كذا تقدري ترفعي معاك، لأن قالوا المرافق كمحرم مش بضر لا يشترط فيه البلوغ، وإلا
1: يعني ما تمشيش.
0: لا لا ننصحك أنك تمشيش. لا
1: تمام.
0: عندنا كذلك قضية أخرى من المرة الماضية، الرجل الذي سأل عن الرجل الذي قال بأنه تشيع وقال هل نحن نقاطعه ولا ما نقاطعوش، أجبناه بأنك أنت أنصحوه كذا، ولكن هو ذكر مثلا الحقيقة ما غفلنا عنها، وهي الشبهة التي ذكرها، ذكر شبهة اللي من أجله يعني مال للتشيع. طبعا هي قضية الشبهات اللي ننصح الحقيقة عموم الناس عدم الإنصات للقنوات التي تبث هذه الشبهات، سواء قنوات شيعية أو نصرانية أو إلحادية أو بأي شيء بوجه من وجوه الذي هو ينتقد في الإسلام، ينتقد في الإسلام راه عدم الإنصات أولى. لماذا؟ لأن مرات هم يجيبوا شبهات تاريخية كذا كذا ويقولوها للإنسان اللي يبدأ خاصة خاوي شوي ويصعب عليه دفعها، يشككوه، فنقول الأولى عدم تتبع مثل هذه المحطات وشبهاتهم، بل حتى اللي عرفها راه ينبغي أنه هو ما يقومش حتى بعرضها. ولهذا الشبهة التي ذكرها الرجل في المرة الماضية ما نبيش نذكرها، ولو نذكر شبهاته ما هي كثيرة جدا، لكن ما نعاونهمش في عرضها الشبهات، لكن احنا بنجاوبوا على ما يفندها. نقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو رسول لله عز وجل منذ يعني كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، والأمر هذا قديم من قبل أن يعني يصل النبي

0: صلى الله عليه وسلم البلوغ، بل قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بوصفه واسمه. كان الرسل من قبل، الرسل لما بعثهم الله سبحانه وتعالى كان كل رسول يوصي في قومه بأنهم من بلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليتبعوه. يعني الرسل السابقين قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم راه سيختم الرسالات برسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يلحق عليه ويدرك ذلك الزمن عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ووصفوه لهم بصفاته الخلقية، يعني كيف الخلقة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم الجسدية، وأخلاقه، حتى الأمور الاجتماعية ذكروها، أنه يتيم وأنه كذا وكذا ذكروها الرسل الأولين لأقوامهم. وذكرت لهذا بقية منها موجودة في كتبهم الآن، بني إسرائيل وبعض صحف النصارى موجودة اليوم من هذا رموز تدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الذين كانوا يبشر، دخلوا بعضهم الذين هربوا من العدوان على كما هو معروف، لما حصل العدوان على عيسى عليه السلام بمحاولة صلبه ولكن الله رفعه إلى السماء، أو معروف من الناحية التاريخية أن كثير من الأحبار وتلاميذهم هربوا في اللي مشي لبلاد العرب وفي غيره، وصاروا هم قوموا بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث نبي آخر الزمان، فكانوا يعرفونه باسمه ووصفه حتى بأوصافه الاجتماعية. ومنهم بحيرة لما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن وذهب مع عمه، فرأى هذا الرجل النصراني رأى صحابة تضل القوم، فتعجب كيف هؤلاء تضلهم صحابة، لابد أن يكون في حدث. فلما استضافهم لم يدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنجيبوها القصة بإيجاز بسرعة. فلما يعني نظر في حالهم وجد بأنه ما فيش واحد منهم زي ما نقول احنا بالعمية يستحق ويستاهل أنه يعني تسير فوق صحابة. فلما أكد عليهم الكلام ذكروا أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد مع القافلة، فلما أدخلوه تعرف عليه بوصفه الخلقي، وصار يسأل عن عمه عن ما عن أحواله، يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته وفي منامه. ثم لما نسبه العم نسبه لنفسه قال بأنه ابني، انظروا ماذا قال له، قال ما ينبغي أن يكون أبه حيا. قال هذا مفروض ما يكونش مو حي، حتى العلامات الاجتماعية، حتى العلامات الاجتماعية قال هذا ما ينبغي أن يكون أبوه حيا، ينبغي يكون متوفى بحسب العلامات واللي موجودة عندهم. وفعلا أقر بأن هذا أبوه توفي. بينما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وهو الذي قام بالانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة. إذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أبوه قبل أن يولد، بينما علي بن أبي طالب أبوه كان موجود، أبو طالب، هذا شيء معروف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كانت الحجارة تسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسلم، ولهذا بعد البعثة كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك حجارة يعرفها إلى الآن، كان لما يمر تسبح عليه أو تسلم عليه. يعني هذه التي تسمى بالإرهاصات. ولما ولد حصلت بعض الغرائب في الكون، ومن يقرأ في قصة حليمة السعدية رضي الله عنها كيف أنها لما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث العظيمة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع عليه الصلاة والسلام، حصلت وهي تسمى الإرهاصات. فهذه الإرهاصات تنبيه بأن هذا له شأن عظيم، هذه لم تحصل مع علي بن أبي طالب وإنما حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إحنا لما نبوش نذكر الشبهة، ولكن نذكر ما يدل على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. وكان معروف، ولهذا لما ذهب القوم إلى النجاشي وذكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أهو النجاشي نصراني، ومع ذلك عرفه وأسلم رضي الله عنه وهو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الرجل. كذلك لما ذهب الناس إلى الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هرقل وأخبر أبو سفيان، وكان أبو سفيان لا زال على الشرك في ذلك الوقت، لما التقوا بهرقل صار يسأل هرقل عن عن عن صفات وسمات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمونه في ما وجدوه من كتب عندهم. وانظروا في قصة سلمان الفارسي، بين لهم الرسل الأحبار الذين التقى بهم سلمان الفارسي من بلاد فارس جاي، فلما مروا على بلاد الشام علموه، بينوا له صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بخاتم النبوة الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سماته أنه لا يأكل الصدقات. وفعلا لما جاء سلمان الفارسي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. ثم آخر علامة لما شاهد خاتم النبوة، وهو الشيء الخلقي الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم الرجل. فهذا يعني الشاهد. على كل حال بالعموم، ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته وينصت لقنوات لا شيعية ولا نصرانية ولا إلحادية، مخافة أنهم يلقوا في نفسه شيء من الشبهات الخطيرة ويوعد والعياذ بالله يعني يعاني من شرورها. باهي أن نعود الآن لبعض الأسئلة اللي موجودة عندنا. الأخت كوتر هذه أجبناها، عندنا سائل آخر قال: هل يجوز شراء سلعة من الانترنت بالتقسيط عن طريق بطاقة مصرفية إذا كان تأخير السداد يترتب عليه زيادة؟ نقول الشراء المهم ما يكونش ذهب ولا فضة ولا دولار، الذهب والنقد كله ما يصحش أن يشترى بالتقسيط، هذا يبقى هذا صرف نوع من أنواع الربا. لكن بتشري سلعة أخرى، سيارة، بضاعة، مواد بناء، أي شيء تقدر تشريه كون فيه يعني نسبة زيادة، هذا أمر لا يضر الصفقة اللي أنت فيها. لكن كون هو اللي عاطينا الماكينة شرطين عليه عدم الزيادة، هذا أمره بينه وبين الجهة اللي عاطيت الماكينة وشرط عليه. لكن أنت الصفقة اللي أنت عقدتها معه عقدك صحيح، ولأن الأجل له حصة من الثمن. السائل آخر قال: هذا يشتغل في محل تجاري ويبيع، لكن قال دخله اللي يعطى له بسيط، لكن يأخذ في نسبة من المال يأخذ فيها من غير علم صاحب المحل، ويقول هذا مقابل تعبي، قال هل يجوز له ذلك؟ نقول لا، حرم عليك، هذه سرقة، هذه سرقة. هذا العامل في الدكان يأخذ في زايد من الجر زي ما يقول إحني، ويقول هذا في مقابل تعبي، نقول هذا مش تعبك، هذا سرقة. أنت تبي تزيد، كمل الشهر اللي أنت فيه، وقبل لا يكمل قول لي صاحب الدكان كان تبيني نبدأ معاك في شهر جديد، زيدني كيت وكيت، أطلب منه يزيدك، بعدها يعطيه لك هو كأجرة، والشهر اللي بدأ معاش عندك حق تزيد عليه أنت منك ليك، لكن أنت أشرط على الشهر اللي قبل يبدأ، لأن الشهر كان بدأ أصبحت هذه أجرة، والإجارة من العقود اللازمة اللي ما عندكش حق تسيب صاحبك في نص الشهر، بتسيب قبل يخش الشهر الجديد، قل له هذا آخر شهر إلا نبدأ معك في شهر جديد بسعر كيت وكيت، سمي اللي تبي، لكن هيك حرام عليك تأكل في الحرام، وهذه سرقة. السائل الآخر قال: هل يجوز أن أخذ عمولة من شخص مقابل أن أبحث له عن سيارة أو عقار، وصاحب السيارة والعقار لا يعلم أنني أخذ عمولة؟ نقول لك راه العبرة في منه، العبرة في اللي تدور له، اللي تدور له في سيارة ولا في بيت ولا غيره هو لابد يعلم أنك أنت تأخذ في عمولة. السبب لأن في اللي جي تقول له باك تبي السيارة ندور لك، آه في حوش، آه في كذا، يحسابك يعني تخدم فيه لوجه الله، يحسابك تخدم فيه لوجه الله ويحسابك ناصح، فيسلم لك نفسه ويقول لك باهي لقيت لي سيارة ولا لقيت لي حوش يمشي معك طول. لكن لذلك لابد تبين له، تقول له راه ناخذ في أجرة من صاحب السيارة أو من صاحب البيت، باش هو يعرفك أنك أنت مش ماشي على خاطره، ماشي لأنه هو يدير في صفقة لنفسه، باش هو صاحبك اللي يشري يفكر تصلح به ولا ما تصلحش. لكن تجيه أنت بدعوة أنك أنت ناصح وأنك أنت صديق وأنك كذا يغتر بكلامك، هذا غرر غررت به. ومن الصور الحقيقة الغريبة اللي جرت بعضهم سأل عنها، أنه لما أوصاه قال له دور لي سيارة ولا دور لي كذا وأعطيك نسبة، مشي لي صاحب اللي بيبيع له وقال له، كان هذاك طلب منه 100,000، قال له لا ديره بمية واش، بمية وعشرة، شنو السبب باش بيرفع؟ هذه خيانة وغدر، هذه خيانة وغدر راهو للي وكلك. أنت اللي وكلك تبي تكون ناصح ليه وتبي تجتهد في تخفيض السعر. لما وكلك قالك برا شري أرض ولا شري كذا، أنت لما تمشي لصاحب الأرض تماكسه تنزل السعر، دي تماكسه كيف تنزل السعر لمصلحة المشتري، لأنه هو اللي موكلك. مش تجي تقول لا زيده فوق باش نسبتك من المشتري تزيد لأنه مربوطة بالثمن. هذا أنت حرم عليك وغاش وغدر وغش، هذا في وخيانة للتوكيل اللي مديره لك، سواء كان مكتوب ولا غير مكتوب. أنت تبي تزيد الأجرة، قول لنا نبي كيت وكيت، لكن كن ناصح، ماكس السيارة نزل لها بقدر الإمكان، ماكس تصير مماكسة على الأرض نزل لها السعر بقدر الإمكان، تكون ناصح ليه بقدر الإمكان. مش أنت تكون يعني تجي ضده مع البايع وتقول له لا خليه بنزيده عليه. فهذا اللي بيخدم خدمة الوسيط ولا اسمه سمسر ولا باش بتسميه سمي، لابد يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بها باش ما يبقاش هو يأكل في الفلوس بالحرام ويحسب روحه يعني يخدم على رأسه. نعم. عندنا باهي قال قال قال هذا الزوج قال قال كلمة الطلاق وهو في حال غضب شديد، كيف نعرف هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول له والله هذه شنو هذه، ينظر الغضب مش كله يعني هو يعذر فيه الإنسان، الإغلاق لا طلاق في إغلاق، اللي وصل في درجة الغضب معاش الفقهاء يقولوا معاش عرف السماء من الأرض، معاش يميز اللي قدامه معاش يعرفها منه، لو حد ضربه في هذيك اللحظة ما يعرفهاش منه، لو حد نخدم منه نقال ولا خدم منه مفاتيح سيارة معاش يعرف شنو صار، لين بعدها يقول راه صار وصار، ومن هالكلام اللي قاله كلام التطليق. لكن إذا كان هو مازال يعرف يسوق في السيارة وينزل للدكان ويعرف لو كان حد كلمه، نقول له أنت حتى طلاقك مسؤول عليه، بتدعي أنك غاضب أنت لم تصل إلى الدرجة المقابلة، ولكن أنت مازال مسؤول على التصرفات. كان طلقتك طلاقك معتبر، وكان بعت سيارتك بيعك معتبر، وكان شريت شراك معتبر، ما دام أنت قاعد على فكرك. فكل واحد عليه يجب عليه الحقيقة يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعني ويؤدب نفسه وما يبقاش ويلعب بعصمة بالنساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يؤلف ويصلح بين أهل هذه البلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجيني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما نجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش، يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، ولي صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعصبي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من مطرق وأعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحري فمنبوش إحنا الآن، أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر، يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لليها ولعليها، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمع مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش، طيب يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحات معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو هذا فساد من من من الدولة نفسها يعني؟ وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره يعني؟ على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس ما شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد يعني، حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه قديش بيعطيني؟ بيعطيني 700-800 ألف الشهر؟ لا لا، أنا مقعمس في الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي موقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح، عشان من نقدم معك أنت يعني. التأثير يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر منها الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومن يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات يعني، زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني، حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني. عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمع فيه يعني، هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء يعني، قصدي نسمع فيه. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص، التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد يعني، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس انت اخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص معاملة التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني. ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير. حنقولوا لي ليه واللي عليه الاثنين. المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي، كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقول، أو حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر. من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاءا، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم راه اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها. أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم، هذا هو الأساس. أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضاية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والإعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة طول زي ما نقول. تبدأ منين تبدأ؟ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، طريق بناء الدولة الناجحة التعليم، لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته على الوجه الأكمل، إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو مدرسة خاصة ممكن الفصل تلقى فيه 20 و15 طالب، مدارس خاصة، مدارس العامة من الضغط يقول لك فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع الفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب، هو حتى الطالب نفس البيئة نفسها ما تساعدها في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والإعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن، يعني عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب، وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط يعني بيشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. نتكلم طبعا كلام على الصحة نفس الشيء، الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول يعني الإقفال يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة شرعية وحديثة يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا فجبدا مطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه يعني غياب التعليم يؤثر فيه غياب الصحة يؤثر فيه يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به ما يأثرش فيه لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه المستوصف اللي نعالج فيه ولا المستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن ليه تأثيره الخدمات العامة أصحاب شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيها فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن لا نمن عليهم لا نمن عليهم لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا من لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية نظرتني أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يناقش في أحد وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ولا رئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يد القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الجهاد قد يكون كلامي صوابا أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هكذا، دي أعلمه والله أعلم يعني في شوفوا الأخبار يعني. فنبو نجمعوا بين شيئين، معلش إخوان نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا توا زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين 2 سنين، ولو زدناهم شهرين ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي يتحمل سنة وسنة نص يتحمل شهرين ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتحوا المجال للمفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن تعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلب على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.
2: قالت هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعها واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة،
3: نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. كذا الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس، وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح العقد، صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية، وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في راسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما يصيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارته البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثق لك بمأذون ونحبسوك ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا احنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناها معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قل والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قل له هكي لو تزوجنا بدون تقييد في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد على هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي، العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي. كان قال لكم لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها، هي اللي بتسوق. فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال فيه اللي ما عنداش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش حتى لو أسائلها.

0: ما وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
3: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه، أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقدورا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون الطبق والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
2: ممحوق البركة.
3: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبق الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني هو مفاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني احنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة.

0: وإحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم. قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، ولا أعتقد تجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وحاتر تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدد لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح المحل دخان في محل في جهة أخرى. لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال، فأي اسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني، يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لمن فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
1: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
2: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
3: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، ما زال أيام ولا ما زال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي يخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الأرحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما يجي أمام الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام ممنوع، أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا ويبدأ يجددوا في الأحزان ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر ومدايرة فردة مهني وفردة مهني الحدام تاعها وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 أو 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض. ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة وإذا كان عنده تقصير ينبغي نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن. فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا هو العلم لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة. كان فرحهم مع شعره كيف يفرح يفسد وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض. لا المسلم يكون في اعتدال ما ينفع. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
2: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
3: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته. هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية لأن في من زوجات الحقيقة وهذا من باب التنبيه لحق الزوج.
2: نعم.
3: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها هاجرته. فهذا ظلم وعدوان. ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة حتى الأم في البيت. ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا ما عليه أنه بينصحها ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها كونها هي ما استجبتش. علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة عند معصية تتعلق بأداء الصلاة. يصلي من غير طهور في الوضوء ما يعرفش يتوضى يوصل في رجل رجل لا لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر. قالوا نصلي خلف البر والفاجر كانوا يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه عنده زوجته عنده كذا مالك وماله. وضوء صحيح غسله صحيح قراءة طيبة خلاص.
2: نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في 80s من القرن الماضي وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
3: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يجيبها هني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز أن ولي الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك. وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن طلع على وجه الانتفاع والانتفاع لا يقتضي الملكية وإنما يقضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا مزارع الناس عادية سواني،
2: نعم،
3: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقول إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعها، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهوا لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة حني، نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي في ايديهم الأوراق واللي في ايديهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما جيل وارث شنو يقولوا له؟ يقولوا لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
2: نعم،
3: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظرها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
2: نعم، بارك الله فيكم.
4: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وأنا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير، يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم، راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا، يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
5: الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنه صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا، من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين من قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، انت الان خذيت المنصب غنيمه لكن لا بد ان تتحمل الغرم اللي هو المحاسبه على هذه الغنيمه وهذا المنصب. شن درت فيه الان؟ احنا اعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الاجهزه الرقابيه الخدمه هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للاسف سواء في دوائر الدوله من عهد القذافي الى الان، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة شر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، والطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارفين وين، شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
6: الأخ حسين قال أن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله، قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت سلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
4: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في عهده، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
6: بارك الله فيك شيخنا.
5: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز، الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من التناجس، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي نأخذ هب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: 90.9 FM.
1: من رياض الصالحين، باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها

0: أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب سؤال أهل المريض عن

0: حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو رأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصر، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر.
1: من رياض الصالحين.
2: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح.
1: من رياض الصالحين.
0: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الاستئذان وآدابه.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في الثمرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الثمرات. قالوا الثمرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نستضيف في هذا البرنامج بصفة دائمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعينا نرحب بشيخنا الكريم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد كلامكم وأن يبين الله عز وجل على لسانكم الحق وهذه الأحكام التي نتناولها في برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، أتممنا الكلام عن ما يتعلق بمسألة الطهارة الصغرى، كما يقسم العلماء والفقهاء الطهارة إلى صغرى وكبرى. فالصغرى فيها يعني الوضوء، وفيها المسح، وفيها يعني ما درسناه سابقا وتناولناه في الحلقات السابقة، والطهارة الكبرى ويتكلمون فيها عن الغسل. فلو تعرف لنا شيخنا الغسل وتطلع المستمعين الكرام إلى حقيقة الغسل وعن الأسباب التي توجب الغسلة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
0: آمين آمين.
1: الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية إباحة الصلاة أو رفع الحدث مع الدلك وتخليل الشعر. هذا التعريف يشمل الغسل الواجب. من ناحية اللغوية، الغسل يصح في غسل أي جزء أو عضو من الجسد. فنقول مثلا كما مر بنا في الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى الكوعين، غسل الوجه، غسل الرجل أو الرجلين. فيصدق فيه لفظ الغسل من ناحية اللغوية. أما هذا التعريف فيخرج منه حتى الغسل غير الواجب، لأنه قيده بنية إباحة الصلاة أو رفع الحدث. ومعلوم أن النية يجب أن تتحقق قبل الفعل في العبادات، فلا يصلح مثلا أن يغتسل الإنسان بالماء ثم خلال الغسل أو بعده يقول إذن أنوي به رفع الجنابة أو الطهارة من الحيض أو النفاس، فهذا لا يجزئ ولا يصح. فالنية تكون قبل الشروع في العمل. مسألة الدلك أيضا عند بعض أهل العلم، فإن الدلك ليس بواجب، وعند علمائنا لا يتحقق الغسل إلا بصب الماء مع الدلك. ومن الغسل كما قلنا ما يكون واجبا كالغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس، وكذلك تغسيل الميت. ويكون أيضا سنة كغسل الجمعة وكذلك غسل الإحرام للعمرة أو الحج. ويكون مندوبا كغسل العيدين أو غسل دخول مكة أو الغسل لوقوف عرفات، ولعل الآن يعني أكثر الناس يعني لا تعرف هذه الأنواع من الغسل اللي هي في شعيرة العمرة أو شعيرة الحج لصعوبة الأمر، ليس كما كان في السابق يعني. ويلحق أيضا بالغسل المندوب غسل الاستحاضة أو غسل من الاستحاضة، ولتشابه اللفظين الحيض والاستحاضة يحدث فهم خاطئ لكثير من النساء في هذا الأمر. فالحيض هي أيام الدورة الشهرية التي تأتي للمرأة البالغة، لأن الحيض هو من علامات البلوغ، ويبدأ الحيض بما يسبق الدم من صفرة أو كدرة، وهنا أيضا يجب تصحيح فهم خاطئ عند كثير من النساء. فمن النسوة من يعتقدن أن الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست من الحيض، وهذا غير صحيح. ففي العادة أول الحيض يكون بصفرة ثم كدرة ثم دم. إذن الكدرة والصفرة قبل الدم هي من الحيض، فتمسك المرأة عما هي ممنوعة منه حال حيضها. ولكن يفرق الأمر في الكدرة والصفرة بعد الحيض. إذا رأت المرأة علامة الطهر بعد انقضاء أيام طهرها من القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت، ثم رأت الصفرة أو الكدرة، فإن هذه الصفرة والكدرة ليست من الحيض، بخلاف ما إذا كانت الكدرة والصفرة متواصلة مع الدم ولم ترى المرأة علامة الطهر، فعندها تكون هذه الكدرة وهذه الصفرة من الحيض. أردت التنبيه على هذا الأمر لما يقع فيه كثير من النساء في فهم خاطئ في معرفة الكدرة والصفرة وهل هما من الحيض أو لا. إذن الغسل بالمعنى الشرعي هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد، فلما نقول ظاهر الجسد يخرج باطن الجسد بنية، والنية هنا قلنا تكون قبل الشروع في الغسل إباحة الصلاة أو رفع الحدث. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكون إلا بطهور، ورفع الحدث هنا مقصود به الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس مع الدلك وتخليل الشعر، والله أعلم.
0: نعم شيخنا الكريم، إذن الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد.
1: نعم.
0: وهذا شيخنا سيأتينا في فرائض الغسل أن ظاهر الجسد يعني قيد، فلا يتتبع ما بطن من الجسد أو داخل الشفتين ونحو ذلك.
1: نعم.
0: شيخنا ذكرتم أن الأسباب التي توجب الغسل الجنابة أو الحيض أو النفاس، فلعلنا شيخنا الكريم نبدأ في مسألة الجنابة ونفصل فيها الكلام، وهل يعني هي مقتصرة يعني على العلاج فقط أو الأمر أكثر من ذلك وإنما مجرد خروج المني ونحو ذلك؟
1: نعم. إذن نشرع بحول الله تعالى في بيان الأسباب التي توجب الغسل. وعندنا قاعدة هنا، إذا كان الإنسان عليه الجنابة أو عليه الحيض المهم يحتاج الغسل الأكبر فما ينفعش الوضوء، ما يغنيش الوضوء. هذا بعض الناس يقول لك ليش أنا مدام نقدر نتوضأ ليش نتيمم؟ هو يبدأ عليه غسل وما يقدرش يغسل، يقول لك بقى أنا ما نقدرش نغسل لكن نقدر نتوضأ، ليش أنتوا تمشوا التيمم؟ نقولوا لا، نحن متعبدون بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، هذه عبادة، والعبادة يعني نأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بها، والسنة القولية والفعلية والتقريرية يعني منهج لنا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستعمل عقلنا هنا في الوضوء أفضل من التيمم مثلا، لو قال لنا توضأ ولا توضأنا، لأن هذه عبادات والعبادات توقيفية ما ينفعش فيها مثل هذه الافتراضات وهذا الكلام. السبب الأول هو الجنابة، والجنابة في اللغة يعني اللغة العربية معناها يرجع إلى معنى وهو البعد، وسمي من اتصف بها جنبا لاجتنابه وابتعاده عن المسجد حتى يتطهر. وهنا نعرف أهمية علاقة المسلم بالمسجد، فالمسلم في الغالب على أقل تقدير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أنه يتواصل مع المسجد 5 مرات في اليوم، كانوا يعني لا يتكاسلون عن إجابة المنادي الذي يدعوهم إلى المسجد إلى الصلاة. وفي وقتنا الحاضر يفرط كثير من الناس في هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير. أما تعريفها في الشرع يعني الجنابة، الجنب هو الذي يخرج منه المني مقترنا باللذة المعتادة التي يعقبها تخدير الجسم وارتخاؤه، وهذا سواء كان في اليقظة أو في النوم. ولهذا من استحلم يعني خرج منه المني في نومه فإنه يجب عليه الغسل، فإنه يجب عليه الغسل، أو يكون منه الجماع ولو من غير خروج مني، يعني واحد باشر الجماع ولم يكمل، أو باشر الجماع ولم ينزل لأمر ما، فنقول له بمغيب الحشفة مقدمة الذكر في الفرج فإنه يجب الغسل. والجنابة ثلاثة أنواع: النوع الأول خروج المني في اليقظة، يجب الغسل بخروج المني في اليقظة مقتننا باللذة المعتادة التي يعقبها ارتخاء الجسم، سواء كان من فكر، سواء كان من نظر، سواء كان من مقدمات الجماع كمن يقبل أو يلمس فيسبقه المني، أو ما يسمونه بالعادة السرية وخرج المني، فهذا كله يوجب الغسل. كان ذلك من رجل أو امرأة، سواء بجماع أو بغير جماع كما ذكرنا. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. شو معنى هذا الحديث؟ أي إنما الغسل من خروج المني، يجب من خروج المني الغسل بالماء. وجاء أيضا في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. انظر إلى هذا الأدب الرفيع وإلى هذا الأدب الجم من هؤلاء الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن، يعني الأمر فيه حياة وتستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يمنعها استحياؤها من أن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى. وراه هذا الأمر يحصل عند أبنائنا وبناتنا في سن المراهقة وفي سن البلوغ، وجينا دائما فتاوي اللي تقول لك أنا راني كنت صغيرة واستحييت وصار أمر كذا وكذا، وأنا راني قعدت سنتين ما نصليش، سنتين ما نصيمش، وأنا جيني الدورة ولكن أنا متحشمة فهنا يعني واجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا بهذه المسألة حتى يتعلم أولادنا أحكام الشريعة وما يجب عليهم في هذه العبادة. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني المرأة ترى في النوم ما سبب لها الاحتلام، سواء الذكر أو الأنثى يرى في النوم أشياء، كأن يرى مثلا أنه يجامع أو كذا، فهذا يحدث، أمر طبيعي جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني. ولهذا بعض الناس يقول لك: يا شيخ، أنا ريت في المنام لكن منزل مني شيء، ما لقيت شيء في ثيابي، ما خرجش مني. نقول له لا، إذا ما خرج الشيء ما يجبش عليك الغسل. أما لو رأيت شيء لقيت المني خارج منك فإنه يجب عليك الغسل. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. يعني المذي إذا خرج من غير لذة كمن يلهث على الإحصان نقوله، ولا تجري به ذابة ولا يضيف رياضة ولا غيرها، مرات يلقى المذي ولكن ما عندهاش لذة، ما فيش لذة من غير شهوة، هذا ما يجبش منه الوضوء. لكن لو وجده فيغسل ذكره من المذي ولا يجب عليه الغسل. ومن المني الغسل، يعني إذا خرج المني باللذة فإنه يجب بخروجه الغسل. هنا مسألة: إذا خرج المني بعد ذهاب اللذة من غير جماع كمن داعب زوجته مثلا ولم يخرج منه شيء وتوضأ وصلى، وبعد صلاته انتهاء من صلاته أحس بخروج المني، قالوا إن خرج المني فإنه يجب عليه الغسل ولكن لا يعيد صلاته. ليش؟ وخرج المني ومن مداعبة، نقولوا لأنه وراه ما سميناش مجنب إلا بخروج المني، ولهذا لما صلى ما كانش مجنب. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر: إنما الماء من الماء. طيب لو جامع ولم ينزل فاغتسل للجماع وصلى، لو جامع ولم ينزل يعني هو بمجرد الجماع بمغيب الحشفة في الفرج وجب عليه الغسل، واغتسل للجماع لأنه كونه عرف روحه مجنب وصلى وبعد ذلك أحس بخروج المني منه، فهنا لا يجب عليه أن يعيد الغسل ولا الصلاة لأنه اغتسل قبل ذلك. ولا يغتسل الرجل لجنابة واحدة مرتين لأن نفس الجناب. نحن ذكرنا من موجبات الغسل العادة السرية أو الاستمناء باليد، يعني هنا لما نقول العادة السرية توجب الغسل مش مجرد البدء في العادة أو لا ما نتج عنها، يعني نقول مثلا واحد بدأ في العادة لكن ما كملش، هذا ما يجبش عليه الغسل، ما يجبش عليه
2: بالخروج.
1: أيوة بخروج المني. فما حكم هذه العادة تسمى بالعادة السرية أو سماها الفقهاء الاستمناء باليد أو غيره؟ جمهور العلماء على تحريمه. والآن حديثا يا شيخ خالد، بعض الناس يسألوا عليه بعض الأشياء يستعملوها في إخراج المني، الآن يقول لك فيه هذه الـ الـ يعني احنا نسمو فيها البنابل، نقول احنا على هيئة البشر يستخدموا فيه تو من الصين وغيره. فقالوا هذا شنو حكمه؟ قالوا هذه حكمه في حكم العادة السرية، كعلى هيئة إنسان مصنوعة من

0: صريح من الشارع أكان ذو همة يرضاه لنفسه؟ ومن أهل العلم من خفف فيه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلماؤنا يستدلون بتحريم هذه العادة بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا أنه لو خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا تحققا فهذا الأمر أخف مراعاة للخلاف في المسألة. تو احنا قلنا ان اللي يوجب الغسل هو خروج المني بلذة، فإن خرج من غير لذة فإنه لا يجب بخروجه الغسل، وإنما يجب منه الوضوء فقط. وهناك حديث وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا فضخت الماء فاغتسل. شو معناه فضخت الماء؟ شو معنى فضخ الماء يعني هو؟ قالوا: فضخ الماء يعنى به خروج المني باندفاق وضفخ، وهو ما تصعبه اللذة عادة، وكل إنسان يعرف هذه المسألة. وسأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كلما بال خرج منه الماء، وهذه رأي المسألة توا كاثرة عند شبابنا، وخاصة اللي هم مش متزوجين أو هم مراهقين، ديما هذه المسألة يكثر السؤال عنها. كلما بال خرج منه الماء الدافق الذي يكون منه الولد. فانظر ابن عباس رضي الله عنه بما أجابه. سأله ابن عباس، سأل السائل هذا، قال له: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قلبك؟ فيه لذة يعني، فيه شهوة في قلبك مع فتوره طبعا. فأجابه قال: لا. فقال: هل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال رضوان الله عليه: إنما هذه برذة يجزيك منها الوضوء. شو معنى الكلام هذا؟ أن المني إما أن يخرج بلذة أو يخرج من غير لذة. إيش هو اللي يوجب الغسل عندنا؟ هو الذي خرج بلذة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا مستمعين الكرام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هذا هل تساءلت يوما

0: عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
1: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. إذا شيخنا، في مسألة أسباب الغسل يأتي عندنا شيخنا السبب الثاني بعد خروج المني، السبب الثاني انقطاع دم الحيض أو دم النفاس، فلعلكم شيخنا تشيرون إلى هذه المسألة وتبينون كيف أو متى يجب على المرأة الاغتسال.

0: إذا نزل دم الحيض من المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل بعد أن ترى علامة الطهر، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقول الله تعالى حتى يطهرن معناه انقطاع الحيض برؤية علامة الطهر، وقوله سبحانه فإذا تطهرنا معناه إذا اغتسلنا بالماء. وهنا لا يجوز أن يأتي الزوج زوجته قبل اغتسالها. وجاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهنا يجب التنبيه على أن الغسل من نزول الحيض واجب سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، بل حتى لو كان قطرة واحدة، لأن أقل الحيض قطرة فيسمى حيضا. مسألة نرجع إليها في ما يوجب الغسل، وقد ذكرناه في محض التعريف بالغسل، وهو الاحتلام وخروج الماء في النوم، مني في النوم. فإذا وجد النائم في ثوبه عند القيام المني سواء شعر به أو لم يشعر فإنه يجب عليه الغسل، لأنه ربما يقول لك: كيف عرفت أن المني خرج بلذة أو بغير لذة وأني لم أدري؟ ومعناها أني مدام لم أدري معناها أني ما خرج من غير لذة، معناها ما نقول لا لا كلام هذا، لا هذا الكلام لو أنت مستيقظ، لو أنت مستيقظ هذا هو الكلام نقوله لك، لكن لما نائم معاش في غيد بلذة، معاش في غيد. فهني
1: إذا وجد أثره
0: إذا وجد أثرا في ثيابه للمني فإنه يجب به الغسل. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الصلاة والسلام: يغتسل، يعني يجب عليه الغسل. والرجل والمرأة في هذا سواء، لأن الاحتلام يأتي للرجل ويأتي للمرأة كما ذكرنا في الحديث. لكن لو وجد النائم في نومه اللذة وعندما استيقظ لم يجد شيئا، لم يجد أنه أيوة قد خرج، فهنا لا يجب عليه الغسل حتى ولو وجد اللذة وجد المتعة، ولكن لما قام ما وجد شيء، ما وجد شيء خرج منه، فهذا لا يجب
1: عليه الغسل.
0: عليه الغسل كما ذكرنا في الحديث. تأتينا مسألة: من شك في الاحتلام، يعني وجد في ثيابه شيئا ولكن شك هل هو من احتلام أو من غيره، ممكن يكون من يقظة أو من احتلام، فهذا يجب عليه الغسل. أيضا مما يوجب الغسل التقاء الختانين، والمراد به إدخال الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر رجل أو امرأة، سواء كان آدميا أو بهيمة، أنثى أو ذكرا، نائما أو مستيقظا، طائعا أو مكرها، حيا أو ميتا. فمن فعل ذلك أو فعل به وكان بالغا فقد وجب عليه الغسل. بل قال فقهاؤنا، وهنا لبيان الأحكام الشرعية نذكر الصور حتى نبين الأحكام، حتى لو أخذت امرأة من ذوات الشدود لا تخاف الله تعالى ذلك من حيوان وأدخلته في فرجها وجب عليها الغسل والعياذ بالله. وكذلك الرجل لو أدخل وأولج في بهيمة فإنه يجب عليه الغسل، ولا يشترط خروج المني، فمجرد تغيب الحجفة في الفرج هنا يوجب الغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وزاد في رواية: وإن لم ينزل. ربما يقول أحد: أنا فهمت من الحديث المماسة أنه حتى لو مس الفرج دون إدخال. لعل يقول لك أنا هيك فهمت، ما فيش إدخال مس من برا، ولكن نقول لا لا، المماسة دون إيلاج لا توجب الغسل. المماسة دون إيلاج لا توجب الغسل، كمن يجعله بين الفخذين أو في أي مكان آخر خاطي الفرج، أو حتى من الخارج بين الأرداف وغيره، فهذا لا يوجب الغسل، إنما يوجب هو المغيب في الفرج، لأن الحديث الآخر المفصل للحديث الأول قال: وجاوز الختان الختان. جاوز الختان الختان يعني الإيلاج. يأتي أيضا جزئية هنا يقول لك: ما يعرف بالسحاق بين النساء تفعله شرار النساء. شنو هو السحاق؟ هو نوع من الشذوذ. إذا قلنا اللواط هو ذكر مع ذكر، فالسحاق هو أنثى مع أنثى. اللي عليه الفطرة أن الرجل يتلذذ بالأنثى ويتلذذ بآدمي مثله أنثى، فإن كان رجل برجل هذا شذوذ، أنثى بأنثى شذوذ، رجل مع حيوان شذوذ، امرأة مع حيوان شذوذ. فالمساحقة ليس فيها إيلاج، ولهذا إن فعلت المرأة السحاقة فإنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا خرج منها المني، عندها يجب عليها الغسل. وهذا الأمر أمر محرم لا يجوز، بل ورد فيه التأديب عند علمائنا، أوصله بعض فقهائنا إلى 100 جلدة بالصوت. أيضا مسألة وطء غير البالغ، الذي قرره علماؤنا أن وطء غير البالغ لا يلزم منه غسل لا على الواطئ ولا على الموطوء. هذا الفعل محرم لا يجوز ويعاقب عليه، لحتى لا يفهم أحد من عدم وجوب الغسل مثلا الجواز. لا، اتكلموا من ناحية الطهارة. ولا على الموضوع ولو كان الموضوع بالغا إلا إذا حصل من الموضوع البالغ خروج المني باللذة المعتادة. تكلمنا في انقطاع الحيض بأنه يجب الغسل، ومثل الحيض انقطاع النفاس. فما هو النفاس؟ النفاس يعنى به الدم الذي يخرج من المرأة عقب ولادتها. فيجب الغسل بانقطاع النفاس. وهذا من المسائل المجمع عليها، لأن النفاس كالحيض. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني شجرة، شجرة البيعة، وهي يعني ماشيين للعمرة والحج. وقد تكلمنا في النفاس أو سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الحيض والنفاس في أقل النفاس وتلفيق النفاس وأكثر النفاس، هذا كلنا سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. طيب، سؤال أيضا، أن الغالب في الولادة خروج الدم. طيب، إذا كانت الولادة لم يصحبها دم، وهذا نادر، هو هذا الأمر نادر، فهل يجب عليها الغسل إن ولدت بغير دم أو لا؟ نعم، يجب الغسل بسبب الولادة حتى ولو كانت بغير دم. وحتى الولادة هي تسمى نفاس ولو لم يصحبها دم. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم أو في أمره للنفساء بالغسل هو الذي يعتمد عليه، في أن المرأة إذا ولدت سواء كان بدم أو غير دم فإنه إن طهرت يلزمها الغسل، يعني ولدت وما نزلش منها دم باش بتصلي تغسل، لأن احنا بناخدوه في أقل النفاس ممكن يكون دفقة واحدة، حتى أحيانا المرأة الدم كلها مرات تطهر في اليوم نفسه اللي ولدت فيه، هذا أمر يعني يحصل. إذن أنهينا الكلام في ما يوجب الغسل، وبقي لنا الكلام عما يوجب الغسل أمران هما الإسلام والموت، نتركهما إن شاء الله للحلقة القادمة.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني. فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
2: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ. هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غاي، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
1: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع لتقرير الطب وكذا
2: بالضبط يعني، الله اعلم، حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب الدم ويتهموني بها وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما دي الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل. والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة، ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا، فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياه فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني، من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
1: الآن نحن نوجهنا يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
2: هذا الذي أعلم والله.
1: الله شيخ بارك الله فيك.
3: الأخت سامية سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشركتنا احنا في البطاقة نفسها الآن احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي. إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
4: سائل يقول: ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشراها منا واحد من أولادنا؟ هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث. علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي انت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي انت لانك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على ابوك، والبنت بتطلعها غريب على ابوها لانها في ذمة زوج اخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا اسباب الميراث، اما النسب واما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها: يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000. آه تفضلي 100,000 ونشرهاني، من حقك فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية، تدير حتى القرعة إذا كانت رضيت وأنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم. لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس، كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بالأرقام، بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0، 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة. نعم، الأخت أم أيوب تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تفضلي. بالله لو سمحت، عندي استفسار. أنا زوجة أرملة من 23 عام، توفى زوجها. أثناء الوفاة قالت أنا مسامحاتها في مؤخر صداقي، وعندها أولاد وعندها بنات. الآن لما بيبيعوا منزل لوالدهم.
1: أرى شوية أم أيوب، هذه أنت قلتي من اللي سامحتها؟ هي
2: الزوجة، سامح الزوجة لما توفى. نعم. في مؤخر صداقها.
1: نعم.
2: وتو لما أبنائها بيبيعوا المنزل الورث قالت لا، أنا نبي مؤخر صداقي. يعني شنو حكم الشرع فيها هي؟ يعني هل هيك حلال أو حرام، أو داخلة في مال يتيم، ولا شنو الشرع يقول؟
1: باهي. والآن أبنائها لما بيبيعوا قالت نبي الفلوس.
2: قالت نبي فلوس، مع أن هي أثناء وفاتها قالت مسامحات أكثر من مرة يعني. لكن الآن أثناء بيع الورث قالت لا، نبي مؤخر صداقي. نبي حكم الشرع هنا.
1: حاضر حاضر، تسمع الجواب.
2: ومعليش، تحسب الليرات تحسب بسعر الوفاة ولا بسعر الآن حتى هي؟
1: ماهي.
2: تمام، شكرا لك يا شيخ، بارك الله فيك.
3: شيخ معنا أشرف.
1: ماهي. الأخ أشرف تفضل.
4: عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: شيخ نسألك.
1: أيوة.
4: سلفت مبلغ أنا كبير من واحد.
1: إيه؟
4: طلع ناقص 10 دينار.
1: نعم.
4: تمام. هم أنا باش نقول له أنا ناقص 10 دينار، أنا رقم كبير قطع 10 دينار باش تتري. ألو.
1: أنت بعد ما خذيت تطلع ناقص 10 دينار.
4: ناقص 10 دينار بالضبط.
1: باه.
4: فالتو لما مرد لك نزلت له المبلغ كامل بالعشر دينار اللي ناقصة، تتبربة ولا لا؟
1: باهي حاضر.
4: وعندي سؤال ثاني يا شيخ. أنا ماشي في الثاني كلمة علي اليمين. ألو.
1: نعم نعم.
4: وأنا مقبل الزواج، قلت لو مثلا كلمة علي اليمين الثاني نقول علي اليمين، بس لا، الدكتور تبركي مش طلاق هذه.
1: باهي.
4: تمام شيخ، بارك الله فيك.

0: أم محمد فضلي، أخت أم محمد فضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ ليش نتأثر في هذا؟ أنا عندي لا إله إلا الله مخلص، ما مخلص الحمد لله، لكن في مرات خلصت عندي طبعا ما عندي شرفتي يعني.
0: بالله السؤال، عفوا يا أخت، يا أخت محمد، عاود
1: نعم.
0: السؤال بشوية لأن الصوت كان فيه تقطع، ما فهمتش منك من الأول بداية الكلام.
1: أنا قلت لك كذا عندي ألم في ركبتي.
0: عندك؟
1: ألم ركبتي.
0: باهي.
1: وفي الصلاة طبعا صلينا الحمد لله، لكن ذيك مرات ما نقدرش نوقف وننزل في الصلاة. بنضطر اني طبعا الاسلام اول ما نوقف نبدا الحمد لله نصلي يعني واقفه، لكن بعدين بجد الاسلام كلها وانا قاعده زلوطه مش على كرسي.
0: يعني تحسي بتعب زايد؟
1: ايه لما يبدا عندي زي ما تقول في هلبة تعب وضغط عليه انا ما عادش نقدر ننزل ونركب.
0: نعم به حاضر.
1: وعندي سؤال ثاني والله يا الله مني كان في بالي ذكرت مني، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: معلش عاودي اتصلي من جديد. حاضر
1: نعاود إن شاء الله. شكرا شكرا بارك الله فيك.
0: تفضلي. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يقول بأنه تأخر عن القيام في وقت صلاة الفجر بسبب النوم، ولما استيقظ من النوم وجد الشمس قد طلعت، قال هل نصليها مباشرة أو ننتظر إلى وقت آخر؟ طبعا لا شك أن وقت صلاة الصبح هي من بعد طلوع الفجر مباشرة، وماذا به الإنسان يصليها في وقت الغلس اللي هو الوقت الذي تختلط فيه الظلمة بالنور. لكن إذا كان جاء وقت الإسفار، الإسفار اللي هو يبقى نقول إحنا تشبح الضوء منتشر في الأرض ولكن قبل شروق الشمس، هذا يسمى فيه وقت الإسفار، وهذا يعدونه من الوقت الضروري لصلاة الصبح. فلو أدرك الإنسان صلى الصبح حتى في وقت الإسفار صلاته صحيحة وهي أداء، وهي أداء، ولكن هل هي في الوقت الاختياري أو الضروري؟ فهذا عليه الإنسان أن يعجل. لو كان هو كان في الوقت اللي يسمى وقت الغلس اللي هو ما زالت فيه لما يشبح برا في الفضاء يلقى فيه شيء من الظلمة، نقول له هذا وقت الغلس، ما زال وقت الاختياري ممتد، حتى تأخرت شوية ما فيش بأس. لكن بمجرد ما أن تضوى الدنيا وهو ما يسمى بوقت الإسفار وجبت المبادرة بصلاة الصبح. لكن لو طلعت الشمس يبقى قضاء، حتو يجب عليه المبادر لكن قضاء. لأن السائل قال هل نباشر بالصلاة هو لما استيقظ بعد الشروق ولا ينتظر إلى وقت آخر؟ نقول لا تنتظر، ما تنتظرش، عليك أنت أمتى ما فطنت من النوم حتى عند شروق الشمس أو بعد مباشرة عليك أن تبادر بالصلاة، إلا صلاة الفجر. صحيح صلاة الفجر التي هي نافلة نعم، باعتبارها نافلة تنتظر حتى يحل وقت النافلة، والنافلة يحل وقتها بعد الشروق بحوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد الشروق، فتنظر أنت كم ساعة شروق الشمس، تأجل بعد ثلث ساعة ربع ساعة وتقيم وتصلي صلاة الفجر اللي فاتتك كأنك أنت تبي تصليها. لكن بالنسبة لصلاة الصبح هذه تعجل بها على طول. ثم قال هل يجوز الإنسان أن يصلي وهو جالس إذا كان يستطيع الوقوف لكن يشعر بتعب شديد؟ طبعا ما دام يستطيع يوقف، الشعور بالتعب هذا يختلف من إنسان لآخر، مسألة نسبية. فإذا كان الإنسان هو فعلا التعب هذا لو أن حتى بيقوم لأمر من أمور الدنيا يعجز عن القيام، يعني لو نادى عليه حد، لو ماشي بيقضي شغل معين لين يقدموا له الخدمات هذه، لأن يجوا يقولوا لا هذا فلان له ألم به تعب وعنده ظروف خاصة، جيبوا له الحاجة، قربوا له الحاجة، وكان بينوض لين ينهضوه، والله غنده، والله ربما عنده حتى كرسي متحرك ولا غيره، نقول له إذا أنت هذا الألم هو من قبيل العجز، ما فيش بأس تصلي من جلوس أو خايف تطيح مثلا بسبب دوخة ولا غيره، لكن لو كان هو مجرد إرهاق لو ينادي عليك حد تنوض له تطلع له، لو أنت بتوقف الحاجة من حوائجك تمشي لها، إذن هذا ما يمنعكش التعب عن القيام، ما يصحلكش أنك أنت تصلي من جلوس إلا النافلة. النافلة تبي تصلي نافلة من جلوس صلي، لكن الفريضة لابد فيها من القيام. السائل الآخر قال أفطر إنسان في رمضان ولكنه توفي رحمه الله بعد رمضان قبل أن يقضي، بعد رمضان توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن من القضاء، قال فهل يصوم عنه أهله؟ نقول لا، الأهل لو اتطوع حد بيصوم ما نقدرش نقوله ما تصيمش، لكن لا يؤمر بذلك، لا يؤمر بذلك، لكن التصدق عليه لا بأس، لأن الإنسان بعد رمضان إذا كان هو عاجز عن الصيام وفي رمضان كان مثلا مريض هذا حقه أنه يتصدق بمد من طعام عن كل يوم، فكون تتصدق عليه بمد من طعام على كل يوم أو تعطوا القيمة 5 دينار هذا لا بأس، لا بأس باعتبار ابن عده عاجز عن صيام رمضان ولم يتمكن من الصوم. أما سائلة مرأة قالت هل يجوز المرأة أن تستخدم حبوبا لتأخير الدورة حتى تصوم رمضان كاملا؟ تبي تستخدم حبوب منع الدورة الشهرية لأجل أن تتمكن من صيام رمضان كاملا؟ نقول لها هي من حيث المبدأ لا يجب عليها، غير مطالبة الإنسان المرأة غير مطالبة بهذا، ولكن لو فعلتها، لو فعلت هذه المسألة واخذت حبوب منع الدورة وانقطعت الدورة صومها صحيح وصلاتها صحيحة لو انقطعت بفعل الدواء، لكن نقولها قبل القدوم على هذا، قبل القدوم على أخذ الدواء عليها أن تسأل حقيقة الدكاترة المختصين، تمشي هناك طبيبات مختصين في أمراض النساء تسألهم هل هي المسألة آمنة من مأمونة الجانب من الجانب الصحي، لأن لربما في اللي يمكن يأخذ أدوية لأجل مخالفة الفطرة البشرية لربما يتضرر، لربما تعود عليها بالضرر فيما يتعلق بالإنجاب وما يتعلق باختلال الدورة في المستقبل، يعني مرات في مخاطر أخرى يعرفوها المتخصصين في أمراض النساء، فعليها أن تسأل. إذا كان قالوا لها والله في مخاطرة ولو بنسبة محدودة في الاحتمال، الأولى أنها تترك مثل هذا التصرف، الأولى أنها تترك، لكن لو فعلته على كل حال صومها صحيح، لكن باعتبار هي مخالفة للفطرة تترك الفطرة البشرية على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الهيئة يعني الكيفية التي خلقها الله عز وجل هذه يعني فيها حكمة عظيمة، كما هو معلوم أنه الدورة الشهرية عبارة عن بويضة تفسد ثم تنزل، فهي يعني بتغير مسار ما خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن عليها بالرجوع إلى أهل الطب في هذه المسألة. السائل آخر قال عنده مبلغ من المال في المصرف، لكن جزء من هذا المبلغ يجمع لأجل شراء سيارة أو بناء بيت، يعني يجمع في مبلغ من المال ويبدو أنه نصاب، قال هل تجب فيه الزكاة؟ نقول نعم، الزكاة تجب بغض النظر عن الأهداف اللي أنت رسمها لإنجاز لأجل هذا المال، مهما كانت أهدافك، المال تبي تحج بيه، تبي تعتمر بيه، تبي تتزوج، تبي تبني حوز زي ما قال السائل الآن، ما دام هذا كله لا يعفيك من الزكاة، هذا كله لا يعفيك من الزكاة ما دام وقد وصل النصاب وحال عليه الحول، ما دام قد وصل النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة. أما ما يتعلق بالدين، إذا كان هو عند مع هذا المال عليه ديون، هل يؤثر هذا الدين في زكاة ماله؟ نقول ننظر هل أنت عندك ممتلكات تقابل هذا الدين؟ إذا كان هو عنده ممتلكات، عنده سيارات، عنده أراضي أخرى، عنده شيء، لو باعها تسدد الديون، فنقول تزكي كل المال وكأن ما عليكش دين أبدا، لكن لو كان أنت هذا ما عندك وعليك مبلغ من الدين وأخذ من الناس فلوس، 50-60 ألف يبيهوا منك وما عندكش ما تقابلهم من الممتلكات اللي ممكن تباع، نقول لك نعم هذا هذا هذه القيمة تخصمها من عموم المبلغ وتزكي الباقي. السائل آخر قال هل الزوج يمنع زوجته يعني يمنع زوجته من جميع الخروج وحتى من زيارة أهلها؟ نقول لا، هذه حقوق، هذه من حقوق الزوجة على الزوج أن تمكن من زيارة أهلها، طبعا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط يعني الكثرة المملة التي تتسبب في مشاكل اجتماعية مع الزوج، ولا يعني تركها بالكلية بحيث أنها تنغص على حياة الزوجة. فالرجل الزوج عليه أن يعلم بأن المرأة لها أرحام، فعليه أن يمكن من صلة أرحامها، أن يمكنها من أن تصل أرحامها، تصل للأرحام، تصل الأرحام أبوها وأمها وأهلها، فهذا أمر لابد منه، هذا حق من حقوقها أن تصل أرحامها. نعم الأخ عبد الرحمن تفضلوا.
2: ألو
0: تفضلوا. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟
0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضلوا.
2: يا شيخ عندي بني أنا كانت تقرأ شهادة ثانوية، فجارك تنزحني ربي بنخش جامعة مثلا جامعة معينة، فإذا نجحت لي وخشت الجامعة هذه لكن ما وفقهاش ربي ما قامش تستمر، هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟
0: بالله عود للسؤال، كيف قلت لي؟
2: قلت لك عندي بنية كانت تقرأ شهادة ثانوية.
0: إيه.
2: فندرت ندرت قالت أنا كان نجحت بنخش مثلا جامعة زي ما تقول جامعة إسلامية أو حاجة. فخشت هي نجحت وخشت الجامعة دي لكن ما وفقهاش ربي، جيتها صعبة ما يتكلمها عليها شيء وما عليها.
0: هي بدت شرعت الدراسة وعجزته.
2: هي مشيت وقريت وحضرت محاضرات لكن عجز ملامته.
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم.
0: باهي لو جينا للإخوة الذين اتصلوا الآن قبل قليل، منهم أم أيوب قالت بأن الزوجة سامحت زوجها في مؤخر صداقها، وعند بيع البيت بعد أن عفت عن حقها قالت تريد حقها من هذا، وسألت عن الليرات مؤخر الصداق. الحق أن هذه المسألة أن المرأة إذا الإنسان هي بالعموم زوجة ولا غير زوجة، من تنازل عن حق من حقوقه يعني سامح من عليه الحق، فهذا لا يحل له أن يعود فيما أعطاه، ولهذا مما تخشاه مثل هذه المرأة وغيرها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد أن الإنسان إذا عاد في هبته يبقى عادنا الله وإياكم كالكلب يقيء ويعود على قيه. فهي لما سامحت زوجها الآن قالت بعد ما مات قالت الله يسامحها في يعني حقها في مؤخر الصداق، هذا ما عاش عنده حق ما دام سامحته، الحق يعني كله ذهب إلى الورثة وهي واحدة من الورثة، فما عليها إلا أن تتمسك بميراثها إذا كان عندها أبناء الطالب بثمنها. وإحنا طبعا هذه مسألة قضية هل تمن تأخذ بروحها ولا معها زوجة ثانية يقسموه، ولا ما عندهاش صغار وبالتالي تأخذ الربع، نقول هذا عليك أنكم تديروا فريضة شرعية وتعطوها حقها وافي، لكن فيما بينها وبين الله، فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، ما دام هي سامحاته في مؤخر الصداق معاش الآن لما هم بيبيعوا الحوش تقول لهم أعطوني مؤخر الصداق، خلاص أنت سامحتي فيه خذي حصة زيك زيهم. لكن بصفة عامة قالت الليرات في مؤخر الصداق وهي مسألة عامة للنساء الآن، كيف تأخذها بسعر اليوم ولا بسعر عند إبرام العقد عقد الزوجية؟ نقولها هي لم تشترط قيمة معينة في العقد، وإنما اشترطت ليرات بعدد معين، 20 ليرة، 10، وفي 60، وفي 80، وهكذا. فعليها أن هي تقدر تتمسك بنص الشرط، نص الشرط أنها تبي ليرات بعدد معين، يقول لهم جيبوا لي من مال الميت، أو إذا كان حي الطالب الزوج من ماله، أن يأتيها بهذا العدد، بغض النظر عن سعر الليرة، هل تسوى الليرة مثلا 100 دينار ولا 1000 ولا كذا ولا كذا. هي هذا أمر لا يعنيها، لها أن تتمسك بنص الوثيقة، نص وثيقة العقد تقول 20 ليرة، تقولهم أني عدوا لي 20 ليرة، ومن غير ما تسألهم شريتوها الليرة بجنيه ولا شريتوها بألف ولا شريتوها بألفين، هذا ما يعني لا علاقة لها به. نعم أم معتز.
3: نعم
0: تفضلي. أيوة تفضلي.
3: نعم
0: تفضلي تفضلي يا أخت أم معتز.
3: أنا عندي سؤال يا أخي.
0: باهي تفضلي. هي
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله عندي سؤال يا شيخ.
0: هي قولي. هي
3: والله قديم شوية. هو أنا
0: نعم
3: عندي سؤال، يعني زمان في رمضان هو حال علي رمضان، لكن أنا ما نعرفش صغيرة، صغيرة ما نعرفش يعني كليتها هو فهمت يا شيخ. لكن ما عادش نتذكر يعني اني قداش صمت منها والله ما صمتش.
0: وانت ما تعرفيش ان وجب عليك رمضان يعني؟
3: هو حال علي نقرا في الصف السابع متذكرة يعني.
0: لا نقصد انت ما تعرفيش ان واجب عليك الصوم.
3: لا ما نعرفش انه واجب علي يعني صغيرة شوية، وما وطول لما بديت نعرف يعني تذكرتها صمت منها 10 أيام، سألت شيخ قال يسيني منها يعني
0: باهي
3: بشني يعني الحكم شنو
0: باهي. حاضر تسمعي الجواب ان شاء الله.
3: ان شاء الله. بارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع. باهي معنا الاخت ام ايوب.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: انت صاحبه السؤال، المراه اللي سامحت في صداق زوجها.
4: ايوه وانا ما عنديش راديو ونبي نسمع منك الاجابه.
0: باهي حاضر هو احنا كيف كنا نجاوبه فيه. الحقيقه بالنسبه للمراه التي اذا عفت عن زوجها في مؤخر الصداق، هذه ما عادش عندها حق الطالب به مؤخر الصداق، لان حقها تنازلت عنه، ما عادش عندها حق فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. كونها هي ما دارتش ورقة، وهم ما الورثة ما عندهمش وثيقة تفيد التنازل، ممكن تغلبهم الآن لو هي القاضي بيقضي به بهذا، والقاضي يحكم بظهر الحال. لكن هي فيما بينها وبين الله يجب عليها أن تقر، حتى ولو كانت في محكمة تقول لهم ماني ما نبيش مؤخر صداق لأنها تنازلت، وتأخذ حقها وافي، في حقها تام في كميرات يعني. إذا كان هو عنده أبناء بتأخذ من رزقه كلها التمن، وإذا كان عندها زوجة تانية بيقسموا. على كل حال يديروا فريضة شرعية تاخذ حقها. أنت سألتي سؤال آخر كذلك بصفة عامة، اللي بتاخذ يعني حقها في مؤخر صداق بالليرة، هل تاخذها بسعر ذلك اليوم أو بسعر اليوم؟ نقولها هي من حيث المبدأ ما هيش معنية لا بسعر ذلك اليوم يوم العقد، ولا هي معنية بسعر اليوم، هي معنية بعدد الليرات. فهي تقدر الطالب تقول لهم ماني كاتبين لي في وثيقة الصداق أو وثيقة نعم العقد الزوجية 20 ليرة، جيبوا لي عدوا لي 20 ليرة، بغض النظر شروه لها ب10 دينار ولا ب1000 ولا ب2000، هي ما تبحثش فيه كلام هذا أبدا، وإنما تقول لهم ماني عندي 20 ليرة قداكم، جيبوا لي 20 ليرة، وكيف ما تجيبوهم باهي، مرات شريم هو من وقتها وداسهم أعطوه لي، بتشروهم اليوم رزقه باهي. هذا باب وتقدروا تتصالحوا. الصلح أن يقعمزوا يكون في محضر واحد يبدو فيه فلوس ولا فيه كذا، يقولوا لها باهي أنت الليرات متاعك 20 ولا اللي هم، هيا نعطوك في إمكانهم مبلغ قدر كذا ولا قطعة أرض قيمتها كذا. فلو تصالحوا غير الشرط أن هي تأخذها طول البديل.
4: لكن يا شيخ معلش، هي هنا في حرام لأن هي سامحت وولت في كلامها أثناء تقسيم الورد.
0: لا احنا طبعا السؤال الثاني هذا ما ليش علاقه بالسؤال الاول. السؤال الاول اللي سامحت معاش عندها حق،
4: تمام
0: معاش فيه ليرات، كان هي السؤال الثاني متعلق بالسؤال الاول.
4: متعلق
0: لا عاد فيه ليرات ولا عاد فيه فلوس ولا عاد فيه شيء،
4: لا هو متعلق بالأول، وقالت لازم ناخذ مؤخر، صداقي اعطوه لي فلوس يعني.
0: لا هي ما هو احنا من القضية قضية حلال وحرام، نقولها انت حق كان عندك حق، لكن انت تنزلتي عليه سمحتي، الان انتقل لجميع الورثة، فهي من حقها الان تاخذ ميراثها، بس كان هي عندها
4: تمام
0: صغار الميت تاخذ الثمن، لكن احنا نتكلم بصفة عامة على الليرات اللي مش متنازلة، تاخذ
4: ايه
0: العدد
4: ايه
0: الليرات او يتصالحوا على اي مبلغ، يعطوها مبلغ ولا يعطوها ارض، غير تكون القبض مباشرة بعد الاتفاق.
4: وضحت الإجابة، بارك الله فيك يا شيخ، بارك
0: تفضل.
4: الله فيك على التوضيح،
0: اي الله تفضل.
4: شكرا شكرا.
0: الاخت ام يعقوب.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله يا شيخ وعانك الله ان شاء الله.
0: امين امين تفضل.
5: يا شيخ الله يرحمه، وليت لبنتك هذه رغيفة الفجر مثلا، انا صمت ثاني يوم قبل الظهر.
0: كيف هذه رغيفة الفجر؟
5: يجوز بدنا نقضيها.
0: كيف قلت رغيفة الفجر؟ كيف قلتي؟
5: أني أخداني مثلا مرضت، ولا أخداني النوم في غفلة، المهم نضت قبل الظهر بشوية، يجوز إني أقضيها ولا لا؟ أنا مرة هيك فاهم يعني، شوف بينا عادي من دم ما بدنش الظهر عادي، والله أعلم العلم منكم
0: باهي
5: يعني،
0: تسمع
5: جد أنا ما فتك الله باهي
0: باهي حاضر.
5: وحاجة ثانية يا شيخ، كيف مرات أنا اللي بنمشي للخلوة نصلي في العصر في البيت، لأني نقول بالك ما نلحقش على صلاة الجماعة، بعدين نكتشف بان هناك نرفع صوب نلقاهم هم يصلوا. هذه انا ايش ندير يا شيخ؟ نقول بيني وبين قلبي نقول تولي صلاتها في الفوش هذه نافله، وانا نبي نرفع صلاه العصر جماعه، يصح لي هيك ولا خطا ولا
0: هي تسمع
5: بارك الله فيك
0: ان شاء الله. الاخت حنان تفضلي.
6: الاسم حنان
0: لحنان، تفضلي اخت حنان تفضلي.
6: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: بالله فضيله الشيخ، انا بنسال، انا بطاقه الدولار تبي تعبيها صاحبتي، والربح نقسم انا وياها، هل هذا حلال ولا حرام؟
0: هي يا اخت حنان، راهو اولا كما هو معلوم أن الدار بيّنت بأن شراء الدولار الآن بالبطاقة ممنوع كصفقة، لكن حتى ولو بالطريقة الأولى لما كان شراء الدولار حلال ما يصحش المشاركة، المشاركة لا تجوز المشاركة في البطاقة، تبقى يجب يا إما أن يكون فلوسك أنت بروحك، يا إما إذا كان ما عندكش فلوس تتسلفي منها، تتسلفي منها ويبدو المكسب كله لصاحب البطاقة وتردي لها راس مالها فقط. اللي ما عندهاش الحاجتين هذوما ما عليه الا انه هو يتقي الله سبحانه وتعالى ومع يعني يرضى بما قسمه الله له.
6: لا الحمد لله، لا الحمد لله، شكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
0: تفضل تفضل.
6: شكرا.
0: الاخ رمضان.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
7: مرحبا شيخ، لاباس عليك.
0: الله يبارك فيك.
7: بالله استشار، الله يبارك فيك.
0: تفضل.
7: بالله في واحد يا شيخ طلق زوجته مرتين.
0: نعم.
7: أما يا شيخ.
0: إيه. ما.
7: ألو.
0: إيه نسمع فيك نسمع فيك.
7: طلق زوجته مرتين، يعني كل مرة قالها أنت طالق. وبعدين أنت طالق، وبعدين في اسمها المرة الأخيرة، المرة الأخيرة اللي هو طلقها لكن طلاق معلق، قال لها إن استعملت النت فأنت طالق.
0: هذه الثالثة.
7: ايه الثالثة. قال ان استعملت النت فانت طالق، هي الان ما استعملتهاش.

0: صرت 6000 ريال.
1: هو اللي قالها كانك استعملت النت انت طالق، وهو اللي قالها استعملي النت تو.
0: ايه هي، لان هو قال احنا نحتاجوه قصدي النت وكذا وغيره، فقال نبي نراجعها، قال قصدي فيش هل المساله فيها خلاف او في اذا كان المنع لبات او شيء، انت ممكن اعلم يعني.
1: والله يسمع، راهو هذا اني علاش قلت لك لعب هذا، لانه هو ابتداء ما عنداش حق يعني لأتفه أسباب يستخدم التطليق هذا.
0: صحيح.
1: من الأول المرة الأولى قالها أنت طالق،
0: نعم.
1: وعاود لها قالها أنت طالق. باي هو لو كان هو وازن كلامه ومش لعب، مش طلقها المرة الأولى وهي ما تنفعش وهي كذا كذا، لا شرادها متطلقة الأولى ومشت الحالة، لكن ما دام ردها باش حط لها طلقة، هذا دليل على الطلقة الأولى مش في محلها، معناها هو واخداتها غضبة واخداتها هوا نفسه، يعني ما هوش متزن باش اهو استحق اندم على تصرفه ماهوش موزون. ردها، وبعد ما ردها يجي يقول لك هاك تستعمل لي النقال انت طالق، هذا طلاق معلق، هذا معاش الطلاق المعلق، هذا صاحبه معاش عنده فيه اختيار، يعني معاش كيف يبي هو الان، طلقه معلق على استعمال النت. ولذلك نقولها انت الانترنت يا بالنسبه لزوجته ما تستعملهاش ابدا.
0: بايتو يا شيخ، لو استعملت
1: خلاص تبين
0: منه،
1: خلاص ما دام مطلقها قبل مرتين هذه الطلقه الثالثه، تبين منه الا ان تتزوج زوج اخر.
0: يا شيخ سامحني شوي، الله يبارك فيك.
1: ايه
0: انا والله حسب علمي المتواضع اني سمعت على المساله فيها خلاف، يعني اذا كان اراد المنع فان الطلقه لا بتمشيش.
1: توب الله عليك، هو يسيب
0: هذا حسب علمي والله اعلم.
1: غير اسمع، احنا ما ننكرش في بعض الجزئيات الخلاف فيها، لكن
0: نعم.
1: القضية اخطر من المجازفة، القضية اخطر من ان الانسان يجازف انسان.
0: نعم.
1: يسيب الحلال المحض المتفق عليه اللي ما فيش ريبة.
0: أيوة.
1: ويجي لي شيء فيه اللي يقول لا يمضي، وفي اللي يقول لا يمضي، في اللي يقول لا ابنك، وفي اللي يقول لا مش ولدك، في اللي يقول لا حلال، وفي اللي يقول لا حرام. يسيب
0: صحيح.
1: الامر الواضح البين أن لما عقد عليها زوجة ما فيها شك أبدا، وينتقل من الحال الواضحة الصريحة هذه إلى حال إشبح، واحد يقول له هكي واحد يقول له هكي.
0: بارك الله فيك.
1: راهو بصراحة الرجل اللي يدخل في مثل هذا التصرف، راهو الحكمة هذه بعيدة عليه، ويظلمه في النساء. راهو مهما كانت المرأة، مهما فعلت المرأة من مواقف برا، حطها أهلها شهر شهرين يربوها يوروها يوجهوها، والطلاق خليه آخر حل. لما يعزوا الناس كلهم، أهلها ناسها، حتى كان عندها مدرس مقرها خلي يفهمها، عندها مدرسة، عندها مديرة قديمة جديد فهمها، لما يعزوا الناس كلهم ويستخير الله ويمشي يستشير يقول لها معاش في حل الإطلاق، هذاك الوقت يطلقها طلقة واحدة، وبعدها معاش يندم هو يقول هذه الحل الأخير تمشي الحالة. لكن اللي يغضب زي الطفل، يغضب مهني يتصرف مهني، يغضب مهني هذا ما ان شاء الله ربي ييسره. بس
0: يعني يا شيخ توي في الخلاصه ان معاش تستعمل النت، يعني
1: معاش كانها ما هيش في عصر الانترنت الان، هي لين يموت.
0: تمام.
1: كان مات هذاك الوقت تستعمل النت نهار يموت هو، اما
0: أيوة.
1: ما دامهم في عقد الزوجيه وهي تاركه الانترنت.
0: ايوه بارك الله فيك،
1: الله يبارك في جميع،
0: جزاك الله خير.
1: أمين. الأخ عبد الحي تفضل.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: قلت لك يا شيخ نبي أسألك سؤال.
1: تفضل.
2: قلت لك أنا توش نسمعه، أنا نبي نشحب تاخذ دولار 2000 دولار، عرفتها؟
1: إيه.
2: وش صار؟ وفي اللي يقولوا بالشحن حلال، وفي اللي يقولوا بالشحن حرام، أنا ما عادش فهمت شيء. نبي ناس باش نتأكد بس.
1: باي حاضر. حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله.
2: أنت نسمع بالجواب.
1: عندك راديو أنت ولا ما تتبعش فينا في الراديو؟
2: ولا ما تتبع فيه الراديو
1: يا شيخ. باه حاضر. نقول لك يا أخ عبد الحي. الآن الفقهاء دار الإفتاء ذكروا بأن البطاقة شراء الدولار الآن بصفة عامة ممنوع لوجود بعض العلل الشرعية في العقد، لوجود بعض العلل الشرعية في العقد اللي بين المصرف والزبون ومكتب الصرافة. قالوا بأن هذا عقد ما ينبغي الإنسان أن يخوض فيه يدخل فيه، لذلك يجنبه.
2: معناها حرام.
1: أيوة نعم، هذا ما أصل
2: الحكم.

0: هم المدرفات مصر اللي بمركز منزلين بيان انه اي احلال.
1: نعم والله. اسمع، أنا تو بنقول لك أنت وغيرك يا أخ عبد الحي، النوازل هذه اللي يسموها فيها الفقهاء النوازل، يعني الأشياء الجديدة اللي ما مرتش على الناس قبل، تلقاها عقود معينة الخلاف فيها راهو مش غريب، الخلاف هذا مش غريب. ولذلك هذه مسألة ينظر الناس يختلفوا في علل المسألة، في اللي يبدو أن تبدأ تظهر له المسألة أنها جلية خالية من أي علة شرعية، فهو بيجتهد فيها وبيحكم بحليتها. يجي عالم آخر يرى أن فيها علل شرعية ولا زالت قائمة ويحكم بفساد الصفقة. ولكن لما يكونوا هم كلهم فقهاء كما يذكر العلماء، يقولوا من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، وعليه اللي هو صاحب الأمر اللي بيطبق ماذا به يتحرى بقدر الإمكان ما يعني ما صفى له من الحلال إن شاء الله.
0: فهمت عليك، فهمت عليك، معناها تو حرامي معناها.
1: نعم، هذا ما صرح به فقهاء دار الإفتاء بأنها لا زالت تشتمل على علل شرعية، ولذلك ما يصحش بهذه العلل القدوم عليها.
0: معناها هي قابلة للتعديل، ما معاش قابلة خلاص.
1: لو كان هي أنت الشاهد لسؤالك، فيما سمعنا من العلل كثرها قائم على المكاتب الصرافة. لو مكاتب الصرافة الآن وخروا قالوا احنا ما دام المشكلة بسببنا هيا معاش نبو، وخلوا القضية بين المصرف والزبون، الظاهر معاش فيه مشكلة. لو هم انسحبوا قالوا ما دام الناس يعني نقصنا عليهم وحني كذا، انسحبوا من الصفقة وخلوا الزبون يشري من رزق المصرف تشري فيه انت، يبين لك توقف قداش اليوم، بستة جنيه، بخمسة جنيه، باربعة جنيه، اللي هو تقول له بيعطيني كذا كذا، تعطي فلوسك ويعطيك، هذا التقابض وهذا ما فيش مشكلة. وكل الشاهد اللي قلت لي انت لو فيه تعديل ومش تعديل، يعني هذا اللي بدأ لي بحسب النقل عن الفقهاء، والله أعلم.
0: صحيت بك الله فيك يا شيخ.
1: الله يبارك الجميع. الأخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم دكتور نفات.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
2: حياك الله وبارك الله فيكم.
1: يا الله، الله
2: العظيم أن يكون لكم التواب والصواب إن شاء الله، وبارك لكم الله خير.
1: أمين يا رب
2: العالمين. إن شاء
1: العالمين.
2: الله ما ننسوش خوتنا المستضعفين في غزة من صالح الدعاء.
1: أيوة الله،
2: نقتدي به في هذه الظروف، وحدها الاعتصامات والوحدة، وبعض الشيوخ ما مش مقصين، لكن التذكير يعني واجب علينا.
1: نعم.
2: وهذه شريحة مهمة جدا وناس متعلمة، المفروض يكون عندهم ردود فعلهم أكثر من هيك عقلانية. أتمنى الحقيقة كلمة هذا يعني هذا مش قايل ما فوضى، لكن حقيقة قد يكونوا مساهمين يعني والله ما عندهم، ما دام الأمور الشرعية واضحة وأنتم مش مقصرين في انتقاد الحكومة صباح المساء، ولكن هذا خروب بلادنا، نسأل الله أن يصلح المعاليش، ولازم نطرها شوية ونفاق. أنا في غزة العزة كل العبر، إن شاء الله رب يوفقهم ويهدينا إلى سواء السبيل، بارك الله فيكم إن شاء الله.
1: آمين آمين. الأخ أشرف قال استلفها مبلغ كبير، والمبلغ هذا قال وجده ينقص 10 دينار، قال هل عند الرد يرده كامل؟ والله يرده ناقص. نقول له يا أخ أشرف، رحم الفقهاء بينوا بأنه لا يحل التصديق في أو المصادقة في قيمة المبلغ اللي عند الاقتراض وعند الصرف. شو معنى الكلام هذا؟ يعني اللي ماشي بيتسلف 1000 جنيه ولا 500 ولا اللي هم من صاحبه، لابد يعدهم حداه. علاش يعدهم حداه؟ لأن احتمال يلقى فيه من ناقص. لما يلقى فيه من ناقص واقف حداه يقول يا فلان أنت بتعطيني 1000، أهو ناقص مثلا 10 أو 20 جنيه، خلاص 1000 إلا 20 تم، كان أكمل هلك وأنت واقف باهي، وكان ما كمل هلكش يبقى هم عارف، يقول لك خلاص ما اعتبرهم 1000 إلا 20 ولا إلا 10. هذا اللي ينبغي أن يكون، عدم التصديق في التسليم المبلغ، لابد تعدهم، لأن ما يتحملش أنك أنت ترد زايد. لكن تو ما دام أنت وقع الأمر هذا، أنت بترد هلا ناقصات 10 جنيه، بترد هلا ناقصات 10 جنيه، وتقول له بتقول له أنا عديت ولقيت ناقصات 10، فبتعطي هلا. هذا يعني بتنحي 10 يا أخ أشرف من المبلغ. لكن مرة ثانية الإنسان يعد الحاجة، لما في صورتين لابد من العد، في حال الاقتراض وفي حال الصرف، لأن هذوما هم اللي يمثلوا الجانب الربوي. في حال الاقتراض أنت بتتسلف من صاحبك، وفي حال الصرف تبي تصرف الذهب ولا بتصرف الدولار، لابد كل واحد يعد فلوسه. اما باش يجي يولي له يقول له الذهب يعني بعد ما شريت ذهب ولا شريت دولار يقول له كمل لي 10 راهم ناقصات، نقول لك كمل لي كل ما كملكمش وقعت في ربا نسيئة، لان التاخير ربا، وفي القرض هني الربا مش في التاخير، الربا في الزياده. فانت مرات اللي ما عدش قدام صاحبه يتحشم من صاحبه يقول لا تو مش معقوله بردهم 10 ولا 20 نقصات، خلي نكمل هله، نقول له خشيت في الربا فاللي لقيته رد. ولذلك انت ما تبيش الموقف الصعب عدهم قدامه باش لما لو تقول له هذا مع الف الا 10 الف الا 20 يقول لك تم خلاص ترد هله. لكن تو ما دام وقع الامر انت بتردهم حتى انت ناقصات 10 جنيه يا اخ اشرف. قال كذلك من اسئله الاخ اشرف، قال مما جرى على لسانه انه يقول عليه اليمين، قال والان يريد الزواج. هذا من الحقيقه من سوء التصرف في حال السعه. الانسان ماذا به ما يعودش نفسه الا على الكلام الطيب، الا على الكلام الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. انسان يحلف او عندك الاسماء الحسنى احلف بها بما شئت. لكن اليمين هذا من يبقى من الكنايات التي تنصرف للطلاق، من الكنايات التي تنصرف للطلاق. اللي يقول عليه اليمين معناها عليه حل عصمة الطلاق إن وقع في هذا الشيء. لما يجي واحد يقول عليه اليمين ما هو ماشي إلى بيت فلان، معناه هذا كأنه قال عليه حل عصمة الطلاق لو ذهب إلى بيت فلان بيلتزمها، فالتزمها فعليه أن يقوم تنحل هي العصمة بروحها، بمجرد ما مشي إلى بيت فلان تنحل بروحها العصمة النكاح، وبالتالي نقول حصلت طلقة. فأنت نقول له يا أخ أشرف رد بالك الآن قبل من تو من قبل الزواج، أقطعها من لسانك كلمة عليك اليمين وعليك الطلاق والكلام هذا، أي يقطعها الإنسان ومعاش يقولها، معاش يقولها، لأن لو قلتها بتنحسب عليك راهو. نعم أخت منى.
3: أيوة
1: تفضلي يا أخت منى.
3: عندي قلت لك منزل يسوى مثلا 300,000 باهي. اسمع فيها.
1: نسمع فيك.
3: وكيف نبي نوزعها مثلا، كيف نبي نوزعها؟ عندها حياة الوالد زوج زوجات، الزوجة الأولى مطلقها باهي عندها منها 5 بنات، والزوجة الثانية عندها منها 7 أولاد و5 بنات، وهو الوالد عنده كيف نقسمهم عليهم كي؟
1: هو عنده زوجتين، الواحدة عندها 5 وواحدة عندها
3: مطلقها اللي عندها 5
1: نعم،
3: والثانية عندها 7 أولاد و4 بنات.
1: قداش عندها ولد؟
3: وهو عندها 7 أولاد تاني واربع بنات، وهو الوالد عنده 5 أخوات.
1: وعنده أبوه وأم ولا ما عندهاش؟
3: لا متوفين، هو متوفي والد حتى هو.
1: هو يا أخت منى إحنا توا باش أنت باعتبارك موجودة، أنا راه ما بيش نجاوبك عليها، لكن بنوريك كيف تديري، لأن الحقيقة الميراث لابد ديري فريضة شرعية راهو، لابد من فريضة شرعية. ولهذا بالنسبة للإخوة والأخوات، أنت قلتي عند أخوات ولا لا؟ هذا ما يورتوش ما يورتوش مع الفرع الوارث، الإخوة والأخوات ما يورتوش مع الأبناء، وهو عنده أبناء، عنده ذكور أبناء. والمطلقة حتى ما تورتش ما دامها مطلقة ولها فترة خارجة من العدة ولا ما طلعتش من العدة؟
3: لا فترة
1: خلاص عندك.
3: لا سنين.
1: والزوجة الأخرى حية ولا متوفية؟
3: لا توفت توا بعد لها سنتين قريب
1: بعده.
3: ايه
1: توفت بعده ولا قبله؟
3: لا هو متوفي ليه قريب 25 سنة.
1: خلاص الثانية لولا المطلقة من فترة طويلة هذه ما حصلت شيء، واللي هي قعدت بعدها هذه بتحصل تمنها، هي التمن اللي بيديها بروحها. وبعدها لي بقية الأبناء كلهم الأبناء سواء من المرة الأولى ولا من المرة الثانية كلهم صوصوا علاقتهم بأبوهم علاقة واحدة، فبيقسموا للذكري مثل حظ الأنثيين، بيعدوا للولد بيعدوا بحصتين والبنت بيعدوها بحصة، ويقسموا يبيقسموا يما ينحوا التمن، ينحوا التمن يعدوهم قداش واحد، كل بنت يعطوها رقم والولد يعطوه رقمين يعني حصتين، ويعدوهم ويقسموا على هذا الباب لكن انت ديري فريضه شرعيه باش ما تظلم حد في هذا الباب في هذه المساله، وراهم يتفقوا سواء اللي امهم مطلقه ولا اللي امهم توفيت بعد، الصغار كلهم يتساوي لانهم بيملكوا في بيوهم. الزايد عليهم شنو؟ التمن، لما ينتح التمن متاع امهم، هذوما اللي السبع اللي عندهم سبعه ابناء واربع بنات، هذوما بيختصوا بتمن امهم، تمن امهم بيتوزع عليهم بروحهم، بيتوزع عليهم بروحهم، وبعد هذا بيقسم حتى يشبح للمراه هذه هل عندها ابو ولا ام ولا ما عندهمش، يعني الصغار جدتهم حيه ام امهم ولا ام ولا ابو.
3: لا ما شاء الله عندهم احفادهم وقرايبهم.
1: اما كان عزوز طال العمر ربي في عمرها تبي حقها. المهم كان عندها جده السبعه من اولاد هذوما، كان عند جدتهم وجدهم اللي هم اباء امهم حيا بياخذوا نصيبهم، وكان هم ميتين لو يقسموا بروحهم خلاص الابناء والبنات، بعتالي ياخذوا التمن بروحهم وما ياخذوش منه اصغار المطلقه. امشي ديري فريضه في اقرب مؤسسه شرعيه، تجي لي دار الافتاء ولا تمشي للمحكمه ولا لاي مطرح. ايوه
3: ان شاء الله ان شاء الله. صحيت بارك فيك.
1: الله يبارك جميل
3: صحيتي.
1: باهي باهي. هذا اذا ما يتعلق بقضيه، ما يتعلق بقضيه الاخ اشرف فيما يتعلق ب قال اعتاد انه يقول عليه اليمين، اذا اقطعها من لسانك يا اخ اشرف باش ما تكونش محسوب عليك. الاخت ام محمد قالت عندها الم في ركبتها واحيانا تحس بالم زائد فتعجز عن القيام. هذه نسأل الله العفو والعافية للجميع علل. نعم، فإذا كان أنت استطعت القيام أوقفي، ولما تعتريك مثل هذه الحال وعجزتي لا بأس، أقعدي كملي من جلوس وانت جالسة على الأرض، جيبي السجود من الأرض كانت تقدر توصلي جبهتك للأرض اسجدي، ولكن يبقى يسقط عنك القيام اللي أنت عاجزة بسبب الألم الشديد في الركبة اللي ما تقدريش توقفي معاه، اللي ما تقدريش توقفي معاه يبدا الم لا يطاق لو وقفتي، خلاص اتركيه اجلسي اقري يعني القراءه والكذا كله من جلوس، ولكن حاولي توصلي جبهتك الارض اسجدي على الارض. ناخذ سؤال الاخ عبد الرحمن بعد نخرج الفاصل لاعاده لتكمله بقيه الاسئله. الاخ عبد الرحمن قال له بنت تدرس في الثانويه ولكنها ندرت، إذا هي نجحت بتدخل إلى جامعة شرعية، فإحنا سألناه قال دخلت، قال دخلت ولكنها عجزت، يعني إن شاء الله هني تكون برت بندرها يا أخ عبد الرحمن. تقول لك أنها لم تدخل مطلقا، لم تدخل مطلقا، نقولها حرام عليك أنت ما وفتيش بندرك، لكن هي ندرت أن تدخل إلى جامعة شرعية، ما ندرش قالت لأن نكمل ولا لأن نتخرج، لأن هذا مر مش بيدها، فهي حق دارت اللي بيدها، قالت لندخل لجامعة شرعية فدخلت لكنها عجزت، خلاص لما خرجت منها عجزة هي إن شاء الله تكون دارت اللي عليها ولا بأس عليها، وإن شاء الله ربي يوفقها ويعوضها خير إن شاء الله. باهي نخرج لفاصل قصير كما ذكر الأخ المخرج، بعدها نعود لسؤال الأخت أم يعقوب ومن كان بعدها.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: إقامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02 092-092-15-02. كان لعل من الأسئلة التي توقعنا فيها قبل هذا الفاصل سؤال الأخت أم معتز، قالت زمان في رمضان حال عليها الوجوب، حان وقت الوجوب. هو طبعا الناس يقولوا حل عليه رمضان، هو وجب عليه رمضان، أما من حيث الحل بمعنى الجواز هو يجوز من حتى من الصبي الصغير، لكن نقوله حان وقت الوجوب، فهي حان وقت وجوب الصوم، قالت ولا هي لا زالت في حال كما ذكرت وصفت نفسها بأنها صغيرة ما تعرفش، قالت وأكلت ولم تعلم الأيام. نقول لها والله يا أخت أم معتز، أنت قالت لأنها ما نعرفش أنها واجب عليها أصلا، بعدها تبين لها أنها بوجود بعض العلامات أنها من ذلك الوقت هي يجب عليها البلوغ، يجب عليها الصوم. فنقول لها أنت لم تقصدي انتهاك حرمة الشهر إن شاء الله، فأكلك ناتج عن مثل هذا الجهل، فإن شاء الله أنك أنت تقضي هذه الأيام، اقضي مدام إذا أنت شهر كله ما صمتيش يقضي حتى متفرق، وإذا كان صمتي منها بعض والبعض لا، اللي تتوقعي نفسك حتى بغالبة الظن أنك ما صمتيش صميه، لكن يعني إن شاء الله بهذا المعنى اللي انت ذكرتيه بالعموم ما عليكش كفارة إن شاء الله. لكن لو كان إنسان عارف أن رمضان، يعلم أن اليوم رمضان ولا واجب عليه، وانتهك حربة اليوم يبقى هنا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. الأخ طارق تفضل. الأخ طارق تفضل. يا أخ طارق.
1: لا
0: نعم. أيوة. الأخ خالد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: شحالك شيخنا فاتي؟
0: بارك الله فيك، بارك الله فيكم.
2: تفضل. استكمال اللي سؤال اللي طرحه الأخ أشرف.
0: إيه.
2: اللي حلف باليمين يعني قاله إنه هو خاطب.
0: إيه نعم.
2: وقالت يعني سؤاله يقصد أنه هو قاري الفاتحة لكن مش متزوج، هل يعني الحالة دي شيء كيف يكون؟
0: لا هو حتى اللي قاري الفاتحة راه ملزم بما يلزم به، هو زوج، هو يعني العصمة فيده، فلذلك الطلاق يقع حتى قبل الدخول، يعني قبل اللي يروح بالي حوشاهلها قد يقع الطلاق.
2: هذا الحبة استوضحها منك.
0: إيه بارك الله فيك، انت نبهت لي مسألة، وهذه مرة هي مسألة خطيرة جدا، يعني فيه اللي يقرأ الفاتحة ويبقى يعني ما زال يتصرف في تصرف صبياني وأحمق، وقد ما توصف راهو شوية فيه
2: حنين ما هو نفسه هو شخص الأخشى بتوصف المعلومة،
0: هو حنين هو الأخشى الحق في ذاته، بارك الله فيه وجزاه الله خير، لكن حنين راهو لما نوجه في الخطاب هذا نوجه فيه لبقية شباب الأمة، أما هو في حد ذاته بارك الله فيه، نسأل الله أن يهنيه إن شاء الله. لكن الحماقة لما نكلمه طبعا مش الأخ أشرف، لعموم الشباب لما يبقى يعقد على مهني ويطلقها ويوليلها ويطلقها، ولكن هي غر الفتاة الله غالب، وكون هذا حتى فهم الحوش معش خليه يقفلها، اللي ما عرفش قدرها ويطلقها حتى قبل لا تروح لبيت الزوجية، فهذا كلام خطير جدا جدا، يجب عليه حتى اللي مش متجوز الفقهاء قالوا يأدبوه لما يقول عليه اليمين ويقول عليه اطلاق، حتى مش خاطب بوه وما يضربوه حتى بالعصا.
2: ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
0: الله يبارك الجميع، بارك الله فيك. الاخ سالم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
3: طيب شيخ حالك؟
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
3: والله انا عندي سؤالين.
0: ايه
3: السؤال الاول، انا نقرا في سوره ياسين والواقع والرحمن السور هذه يعني، لكن انا اقراها قبل وصل الفجر، نقرأ في سورة ياسين مجرد ما يذن الأذان، نقرأ في سورة ياسين ونقرأ في أذكار الصباح. اعتبارا كنت نشتغل، أنا نمشي للعمل عندي شغل بس نقرأ يعني السورة هذه كذلك في العصر
0: نعم.
3: هل نرجع لنفس النهج هذا تو باعتبار تقاعدت ولا ما في يعني من ناحية الشرعية شنو رأيك أنت في الأمور؟
0: ما هي؟
3: حاضر. عندي سؤال ثاني طبعا أنا تسمع فيه شيخ؟
0: نسمع فيك.
3: السؤال الثاني أنا في 2017 2018 عندي أرض طبعا إحنا يعني أرض قديمة فيها كنا ساكنين فيها لكن قربنا منها. ولا فيها أنا سارح بتاع غنم. بلقي خرصة وطايحة كيف ال يعني بس بعيدة لل ونكون نسكنه قبل يعني خرصة قديمة من نوعية قديمة هذه زي الخلال المجوف هذه المهم لقاها جابها لي قلت لنا إذا طلع الذهب نعطيك نص المبلغ بتاعه المهم شهر قدر نفعت للذهب وفعلا طلع الذهب ودارت 660 دينار بالضبط يعني القيمة يعني فترة طبعا الذهب زي تول غالي فأعطيتها نص المبلغ وبعدين أنا صار لي شك يعني قلت أنا باعتبار أن كان أخوي يسكن معي غادي بس المكان هذا فقلت ربما باقي ضيعة منه هو ولا من عياله ولا أمي كانت معه ساكنة طبعا توفت أمي في 2010 فسألت أخوي قال لي أنا ما عندناش ذهب ضيع منه ولا سمعنا بأن أحد عنده ذهب ما عندناش معلوم يعني بالأمور هذه فأنا شنو الصرف يعني في القيمة هذه الله كله خير يا شيخ
0: باهي حاضر بارك الله فيك
3: شكرا بارك الله
0: الأخ عدي تفضل يا أخ عدي
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
4: نهارك طيب يا شيخ
0: الله يبارك فيك
4: أنا عندي سؤالين السؤال الأول مرات يبدأ معي الولد صغير طبعا هو قاعد صغير بالحفاظة وشدني متى هذا المغرب ولا حاجة في الطريق مرات هو كرمكم الله فيه الحفاظ فهمت هل وأنا وياه بس بروحنا هل يقعد معي ونسيب الصلاة لنوصل الحوش أو كيف نتصرف
0: انت قصدك على النزول بيه في المسجد
4: ايه
0: بح.
4: تبدأ عندي طريقة طويلة مثلا هو يبدأ معي وهو مش نضيف فهل كيف نتصرف معه نسيب الصلاة لنوصل الحوش ولا كيف ما نترى ليش نخليه بروحة في السيارة
0: باهي حاضر حاضر تسمع الجواب
4: ايه بارك الله فيك شيخ
0: ايه نعم الأخ عبد الحي
5: ايوه السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا
5: انا سالتك بكري على داخل الدولار
0: ايه
5: متى كان مثلا بنشحنها وماني صارتها ليبيات مثلا
0: بتشحنها
5: وماني بايعها الليبي ماش بايعها السوق السوداء
0: لا ما وانت العبره ان ملكت الدولار العبره انك انت المنع وين المنع في اشتراء الدولار في امتلاكك للدولار لابد تملكه بطريقه مشروعه خاليه من الشبهات والعلل
5: ما هو الدولار لما تشحنها على سعر المصرف انت ولا
0: هو احنا مش قضيه انك انت بتبيعه ولا مش بيعه يا اخي عبد الحي القضيه انت كيف تبي تملكه كيف تبي تملكه الجهه اللي تملك منها الدولار كما وصفها هني الفقهاء قالوا هل انت اللي بيع لك المصرف هذا باع لك رزقه ولا رزق المكتب الصرافه والله شنو دوره مكتب الصرافه معاك هل هو مالك بالتالي انت شريت منه ولا ضامن ولا شنو فالقضية قضية إن كيف تبي تشتريه هي هذه المعضلة في شرائك أنت مش في بيعك ولهذا كانك أنت يا أخي حي أنت الآن اتركه لين يسهل الله ولو أن المصرف نقول الحين يعني أقام الطريقة بطريقة يعني 100% خالية من العلل اللي ذكرها الفقهاء أو انسحبت المكاتب الصرافة وبدت أنت تشتري منهم وتأخذ بعدين بيع بيع بدس دس على كيفك لما يبينوا لك حلية الموضوع يعني فهذا أولى ليك راهو الإنسان لأن راهو الإنسان أحيانا يبتلى ويمتحن بأشياء والأشياء اللي يختلف فيها هذه بين الفقهاء والعلماء زي ما قلنا يعني تختلف الأنظار فيها من أخطأ في تصوير المسألة له أجر ومن أصاب له أجران وهذا علمه عند الله من الذي أخطأ ومن الذي أصاب لكن أنت اجتنب هالمسألة ولك أجر إن شاء الله في اجتنابها ولين يأذن الله عز وجل وتستقيم المسألة إن شاء الله
5: تمام باي شيخ
0: أيوة
5: نبي نسأل سؤال تاني طبعا في واحد كلمني باي كلمت الفاق قال لي أسأل سؤال تاني في واحد شيخ رمضان اللي فات شو صار رمضان اللي فات من اللي قبله مش عارف معاه ذكر شيء بالضبط قال لي أسأل الشيخ شو صار وهو ولده هواي شيخ ما مشاكل مش بالك يعني، هو ما يسبش الجلاله باي رمضان هو قال لي مشاكل في طلعت ما نعرفش، قال لي وين صايم، قال لي ما فهمت شيء، ما طلعت بغير قصد. شن حكمه انا ما...
0: والله شو بنقول لك انت تو هذا يا هو خلاص معاش الجيم يقول معاش ارى الجلاله اسم الله عز وجل الذي خلقه ولم يكن شيء، وخلقه آدم بدل كله خلق الله عز وجل. الله عز وجل خلق الدواب وخلق الحشرات وخلق الفيل خلقهم بنادمية ومسخهم قردة وخنازير، حتهم من خلق الله. وهذا ربي خلقه آدمي وبقاه آدمي، هذه نعم مني وين يلقى هذه، وهو الحافظ وهو المنعم، معاش جاي من يسب خلاص.
5: لكن هو الشيخ راه من انا مانيش بحضر فيه الحق لعنده وما مانيش سمعتها منه، لكن مش عارف قال لك طلعت في الصيام
0: باي كيف طلعت شنو مجنون هو والله، حد كان اسمع كان فقد عقله والله، جاي حد شد عليه موس والله شد عليه سلاح وقال لابد تقول وتقول هذا اكراه.
5: لا هو الشيخ تي يلعب بوبجي هو اخو من ندري عليه قال يلعب بوبجي
0: تي، هذا هم اللي يلعبوا في اللعب هذا. ما على العموم يا اخ عبد الحي اني الان ما عندي ما نقول الا انه يجيني لدار الافتاء هذا الحق، لكن بصفة عامة الكلام خطير جدا جدا. يعني الإنسان لما يذكر الله عز وجل يتذكر النعم فيشكر، ويتذكر القدرة ويخاف، إما يتذكر قدرة الله عليه أن نهار بيموت ونهار بينتهي من هالدنيا، وأن القادر أن يبتليه ربي بالعلل والأمراض والأفات ويذكر فيخاف مش يسب، وأن هو لما يذكر النعم تجري عليك نعم الله بالليل والنهار، أنت ما فيش بطالة النعم ماشي جاية عليك، ومع ذلك انت بتم تذكرها تذكر الله تشكره. اما يجي واحد يعكس المساله له من الخوف وله من الحب يعني معاش الجاي من يسب، فنقول له انت هذا امرك خطير جدا جدا. يعني هو بحد ذاته يجيهني للدار لكن بصفه عامه هذا السب والعياذ بالله خروج من المله. لكن ما نجاوبش فيك على صاحبك راه فهمتني، لأن تنزيل الحكم على المعين هذا ما هوش أمر هين، فعليه أن يجيهني للدار.
5: قلت هذا شو قلت كيف كيف كيف درت أنت هي يا
0: خلي يجيهني للدار باك يطلع فقد عقله والله يطلع مكره.
5: لا أمور عادية
0: عادي. يجيهني للدار ويفهمه إن شاء الله.
5: خلاص تو يجيك دار الإفتاء ومقحة
0: هي. يجيهني في الظهر غير يوصل في الظهر يقول وين دار الإفتاء الأول اللي نعته.
5: خلاص تمام صحيح الله فيك.
0: الله جميع إن شاء الله. الأخت أم محمد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: تفضلي الله يبارك فيك.
6: عندي سؤال، عندي أختي رجلها متوفي يوم 28 ذي الحجة، نبي نعرف المدة قداش باش ترمي السو.
0: هو ياريتك اتصلت أنت في أول الحلقة باش حسبنا لكم في وسط الفاصل، لكن نحاول تو بناخذ منك وخذوا منها الرقم بالله من الاتصال تو ياخذوا منك الرقم لانه يبي حساب اعطيني تو البيانات. يوم 28 ذي الحجه مش كي؟
6: يوم 28 ذي الحجه
0: باهي. لما توفى توفى في النهار ولا في الليل؟
6: لا في الليل
0: يوم
6: 28 قبل الفجر
0: يعني صباح 28.
6: ايه صباح 28
0: قبل الفجر.
6: هم قبل صلاه الفجر توفى.
0: باهي باهي تمام ان شاء الله.
6: تمام
0: ان شاء الله خليته ياخذ منك الرقم ولعل يتواصل معك باذن الله.
6: ان شاء الله. شكرا للشيخ بارك الله فيك ان شاء الله.
0: نرجع للاسئله التي للاخوه الذين اتصلوا. عندنا نعم أخ محمد، تفضل يا أخ محمد. نعم باهي باهي. عند الأخ سالم قال كان يقرأ في سورة ياسين ويقرأ في سورة الواقعة وأذكار الصباح لما كان يشتغل وكذلك في العصر، فهل يستمر عليها الآن بعد أن تقاعد؟ نقول لك نعم يا أخ سالم بارك الله فيك. عندنا نحن طبعا الأذكار فيه من أذكار هي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي أذكار عامة أذكار في اللي مخصوصة بالصباح والمساء، وفي أذكار عامة. الأذكار العامة يقدر الإنسان من باب تنظيم وقته ومن باب يعني إشغال وقته بالكلام الطيب، أنه هو الآن تستمر على ما كنت عليه، بل بإمكانك أنت حتى تضيف إذا كان بحسب سعة الزمن متاعك، يعني زي فترة الصباح هذه فترة أذكار حتى بتزيد على اللي كنت تقول فيه أو تقرأ فيه من القرآن الكريم. هذا ما فيش باس يا أخ سالم، وخاصة أنت لو أضفت لسورة ياسين والواقعة أضفت سورة تبارك باعتبارها وارد فيها فضل سورة تبارك أنها تقرأ، فهذا كله من الطيب، يعني سواء إنسان إن جعل لنفسه ورد دائم يقرأ فيه من القرآن أو من الأذكار. فأني نقول لك يا أخ سالم استمر عليها وضيف ما استطعت إليها إن شاء الله. عندنا نفس الأخ سالم عنده سؤال آخر، قال في سنة 2019 ونحو هذا، المهم في سنة في سنين ماضية، قال عنده أرض كان يبدو أنه مقيم فيها ولكن خرج منها، وعنده فيها أغنام وعنده راعي يرعى في الأغنام، لكن هذا الراعي قال لقي خرصة الذهب فوعده، قال له إذا كان اتضح بأنها من الذهب نعطيك نصفها. قالوا فعلا صرفها، تبين أنها قطعة ذهبية وأعطاه نصفها، لكن بعد ذلك هو شك في الأمر، قال هل هي منهم طايحة؟ والله يا ترى، قال لربما لأهل عند أخوهم يبدون معاه أو لغيره من الناس تحتمل. فنقول له طبعا أنت أخطأت يا أخ محمد يا أخ سالم في الأول، لأن هذه لقطة تحتاج إلى تعريف، فكنت أنت من الواجب تسأل تشوف أهل بيتك هل هي طايحة منهم، كان هي طايحة منهم حتى أعطيت منها بعتالي لمن وجدها نصف ما فيش بأس، فإذا كان هي ما هيش ليكم لربما سقطت من غيركم، يعني من لأن هذه ما هيش من الركاز الدفائن الجاهلية، هذه لقطة طايحة جديدة، فتسأل لأخوك ولا لمنه. بعدها إذا انتهت المدة الحاجة اللي لها تمن عالي تعرف حتى سنة، إذا انتهت المدة بعتالي يجي تحقيق لهذا الأمر، تقسمها أنت وصاحبك تعطيه العام النصف وتأخذ نصفها مثلا. لكن تو على كل حال أنت الآن بعد ما تصرفت العامل مش بالضروري تأخذ منها القيمة، ولكن تقدر أنت الآن القيمة اللي قعدت عندك الأفضل أنك أنت تتصدق بها، الأفضل أنك أنت تتصدق بها، وكانك أنت قدرت تسأل أسأل، ما زال الوقت فيه فرصة ما دام هي قديمة، وإن كان أنت المفروض قبل تتصرف، هي قبل تتصرف تقول من اللي طايحة منه حاجة، فبيجي كل واحد يقول لك حاجة، ربما يجي حد يقول لك زمان طايحة مننا خرصة بصفت كيت وكيت. فعلموم أنت الآن دير اللي عليك، إذا كان ما لقيتش حد تتصدق باللي قعد في يدك أنت من قيمة. الأخ عدي أو الأخ عدي قال أحيانا يبدأ ماشي في الطريق ومعه ولده لابس الحفاظات، ولا ربما تكون الحفاظة فيها شيء من النجس، قال هل ينزل به المسجد ولا يفوت الصلاة؟ نقوله والله هو الحفاظة هذه ما دام هو لم يخرج منها شيء، فهذا الحفاظة سواء كانت الكبير والصغير هي في عفو خاص بصاحبها، خاص بصاحبها، فيحتاط، والأطفال خاصة الأطفال بالخصوص يحتاط دائما الإنسان من تشويشهم في المساجد ومن تلويتهم من النجاسة، فإذا أنت تعتقد أنه هو لربما يخرج منها شيء على فرش المسجد وما تقدرش طبعا تخليه بروحها باعتبار عيل، هذا تنصرف في بيتك وتصلي في بيتك. لكن إذا كان هي من النوع اللي ما يخرج منه شيء فهذا ما يضركش يا أخ عبد عدي أنك أنت تنزل به في المسجد، ما دام هو إذا كان هو ولدك مش من النوع اللي يشوش على المصلين وما يخرج شيء من الحفاظة، فهذا إن شاء الله ما عليك شيء لو حتى لو نزلت. الأخ محمد،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل
7: أخي الفاضل، أسعد الله مساك.
0: أي والله إياكم إن شاء
7: الله. بالله عندي سؤال أخي.
0: تفضل
7: يا شيخ. قلت لك يا بالله، ما حكم المرأة التي تهاجر زوجها أكثر من سنتين؟
0: باهي حاضر. الأخت كوثر تفضلي. الأخت كوثر، الأخت كوثر عندنا معانا قاعدة. ما هي ما جاي الأخ محمد؟ تفضل. هاي الأخ محمد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: أكسي الشيخ.
0: بارك الله فيكم.
8: لو سمحت انا عندي سؤال، انا مرات نخدم في خدمه داخل غبره و مرات مش مربزه ولا في نجاسه ولا شيء، لكن الغبره ما نخدموا صاروخ ونخدموا غير شباك او كهرباء.
0: نعم
8: هذا هو يدن الجامع قريب ليا ويأذن، لكن ما قدرش نمشي بالغبره هذه بتاعي وكذا، ومش ما عنديش باش نبدل. هل الجوز يقدر يصلي في السوق بتاعي فصل الكهرباء خدمه؟
0: باهي حاضر ما هي ال عندنا سؤال الهجر. الحقيقة قبل قليل الأخ محمد قال من الهجر الزوج، هذا ممنوع. هذا الحقيقة ما دام الأزواج قاعدين عقد الزوجية قائم، راهو عقد الزوجية من بداية مبني على المكارمة، مبني على المكارمة، يعني مش مبني على المشاحة وردات الفعل وكذا. ولكن كذلك راهو بنبه الأزواج حتى من الرجال، أحيانا المرأة هذه ردة فعل من ظلم الزوج، فهي هجرته فعليها الزوج، هو ولي البيت راهو، لكن دائما يقدم الصورة الطيبة وينصح ويدير اللي عليه، بعدها لما تقصر المرأة يلومها ويأنبها في الحق. وكذلك الزوجة العاقلة والحكيمة ما تبداش عايشة على ردات الفعل، يعني تغضب من زوجها، وحتى ولو زوجها أخطأ تعامل بهذه المعاملة. كل من هو عنده عقل أتم راه مش حيتصرف التصرف هذا. كان الرجل العاقل وحكيم ما يقعش منها مثل التهور هذا، والمرأة اللي هي تام عقلها وحكيمة حتية ما يقعش منها مثل التهور هذا، خاصة إذا كان عندهم أبناء أطفال ما ينقلوش المشكلة إلى محيطهم الاجتماعي إذا كان عندهم صغار. فالمفروض الأسرة الحقيقة يترفعوا عن التصرفات الصبيانية هذه. واني طبعا نقول في كلام هذا لأن الحق نسمع فيه من خلال واقع الحياة، اللي يعني يبدو متعاركين، اللي يبدو ما يكلموش بعضهم أيام، اللي بالشهر الراجل محسوبك زعلان ما بيش يكلم المرأة وهي تتودد، أو هي اللي محسوبك زعلانة وهو يتودد لها. والله في البيوت تسمع يعني كأنهم أطفال، مفروض يرقع من هالمستوى هذا. فلذلك أني ننصح هذا الأخ اللي هجرات زوجته، حاول تصلح ما بينك وبينها وما تحاسبهاش اللي فات، ولكن أبدو أفتحوا صفحة جديدة واتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائكم. الأخ الصادق.
9: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
9: مرحبين يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
9: معليش يا شيخ،
0: إيه
9: نبي نسأل على حاجة.
0: إيه؟
9: هو الموضوع يخص الشهادة، اني نبي نشهد في موضوع.
0: إيه؟
9: تمام، هنحكي لك بالضبط عشان تجد الفتوى صحيحة. هي عمتي أخت الوالد. تمام، عندها موضوع في قصة سنة الميلاد متاعها، موقفة أوراقها، فهمت الفكرة؟ انت عارف طبعا ان سنة الميلاد داخلة في موضوع الرقم الوطني. فمش قادرة تدير جواز سفر وإجراءاتها و قصة العمل، وانت عارف ما يترتب عليه.
0: نعم.
9: فالمهم ان هي الموضوع وصل انت عارف للمحكمة والنيابة والحاجات هذه.
0: ايه بتحديد العمر يعني السن.
9: ايوة. ان نحن زي ما تقول بنقوله بنشهد ان هي موليد 64.
0: ايه نعم نعم. نعم.
9: تمام بالتاريخ وباليوم وكذا.
0: ايه.
9: فطلب مني اني بنمشي للنيابة بنشهد في المحكمة يعني.
0: ايه.
9: بحكم صلة القرابة أنه ضروري يكون أقربائها. أنا عندي الوالد طال الله في عمره مواليد 65، وأنا نعرف أن عمتي هذه أكبر منه، أنها هي 64. يعني على ما يتداول على السماع. فهمت يا شيخ؟ فشن صار؟ أنا أمس كانت فيه موعد للمحكمة وقدر الله إن ما صارش منها، وأنا ما نكذبش عليك يا شيخ، شيء في نفسي هيك يعني فكرت فيها، حتى قلت لهم كيف ياخذ حتى الشهادة مني وأنا مواليد 90 والشخص هذا مواليد 64، شيء أنا ما نظرتش. قالوا لا، مبني القرابة أنك أنت تقدر تشهد لأنك أنت تكون عارف، يعني بحكم الكلام الوارد ما بين الأسرة أن هذه أكبر من والدك كذا، يوم ميلادها، الأشياء هذه. فأنا كنت حاب نبي نسأل عليها يا شيخ، هل يجوز أني أنا عن طريق السمع، أو حتى الشيء الثاني يا شيخ عشان نكون أعطيت اللي عندي بالكامل، هل يجوز أن هي لو قسمت لي بالشيء هذا أني نقدر نمشي نشهد بناء على القسم متاحة أو حديثة هي وتأكيدها أو لا؟
0: لا، هو من حيث المبدأ يا أخ صادق، أنت في فرق راه بين إنسان يشهد شهادة رؤية أنه رأى أنها ولدت في اليوم كذا وكذا، أو قضية السماع أنه شاع وتبين القاضي يقول له منها وجدت فيها دنيا وني نسمع أنها عمتي هذه أكبر من بوي وبوي عمره كذا، إذن هي أكبر، قل له بحسب ما نسمع أن هذا هو، هذا أن هذا هو الموجود، فتخبر القاضي بواقعك أنت اللي تعرفه. لكن المهم الإنسان ما يزيدش عليه، ما يغيرش التاريخ، لو كان يعلم أن هو عمرها في سنة نقوله إحنا كذا بتزيد، هي تزيد عليه كم سنة ولا تنقص، هذه شهادة زور ما تخشش فيها. لكن أنت اللي ترى أنه حق، اللي ترى أنه حق تقول والله يعني نسمع يا حضرة القاضي، نسمع من أهلي من هرصرت أنها هي أكبر من والدي وأنها فيها الجلوة هذه متاع كذا كذا، هذا إن شاء الله ما فيش بأس بشهادة السماع زي ما تسمع أنت في محيطك الاجتماعي. المهم ما تغيرش، ما تغيرش المعتقد متاعك أنه الصواب. يبدو مرات بينقلوها من سنة بينقلوها إلى عمر أكبر ولا أصغر، لا، اللي أنت تعتقده صواب هو اللي بتقوله للقاضي.
9: تمام. أنا في نقطة ثانية، أمس لما كنت في المحكمة وتداول معي المحامي اللي يبي يدخل، أنا بالفطرة سألته قلت له هل نقدر نقول يعني إنهم قالوا لي لا ما ينفعش إن نقول هي يعني حدثتني بالحديث هذا قبل ما ندخل؟
0: لا هو
9: بس هو الحق شن قال لي؟ قال لي شنو؟ قال لي بالعكس لما حكى معي وحكيت لنفس ما حكيت معك إن هي أكبر من الوالد وأنا الوالد مواليد 65، قال لي خلاص هذا اللي مطلوب منك. حتى لما قلت له موضوع يعني انه بالتاريخ يعني باليوم انه 17/12 قلت له ما مرت ممكن يصلني، قال لي تقول له عادي بحكم متداول يعني عارف انت
0: اعياد الميلاد وعياد بالله. اسمع حكايه اليوم والشهر هني مرات يخشوك انت في اللي ما تعرفهاش، فهمتني انت؟ انا مش حاضر ميلادها باش تقول اني حضرتها انها ولدت في يوم كذا في شهر كذا، انت هذا مو انت ندري عليه، لكن انت من نهار صرت تسمع أنها هذه عمتك وأنها أكبر من بوك واللي بوك عمره كذا، فأنت بالله ما تجي أمام القاضي وتقول لأني هذه عمتي ومنها صرنا نعرفها أنها هي أكبر من والدي ووالدي في العمر كذا كذا، إذن هي أكبر منه. يسألك القاضي يقولك فهم يوم فهم شهر، هذا الله أعلم أنت وين تدري عليه. أنت مرة تختبر في اختبار تبدأ تكتشف أنك أنت تزور في شيء ما تدريش عليه أنت، وهل يشاع هو على الكبار أنهم ولدوا في يوم كذا وفي شهر كذا؟ هذا ما في الغالب ما هو الشايع في الأسر، الشايع عنه فلانة أكبر من فلان، الشايع عنها مولودة في العصر الفلاني. أنت اللي شايع ويدور في ذهنك من قبل ما تطلب منك الشهادة هو اللي بتبلغه، مش هي كونه قالت لك قراتك قول قول اللي قالته هي أنساه، أنت ما هو كان شايع وتعرفه قبل لا تطلب منك الشهادة هو اللي بتنقله بس.
9: تمام يا شيخ، عشان شنو ما نبيش نطيل عليك أو نكثر عليك. أيوة. لو كانت الشهادة متاحتي مترتبة على موعد باليوم وبالشهر معناها نلغي أنا شهادتي؟
0: ما تلغيهاش برا، واللي ما تعرفهاش واللي ما تعرفهاش قول الله أعلم، قول نعرف أنها أكبر من بوي وكيتو كيتو بس، إلا إذا كانك أنت متأكد وشايع في أسرتكم شايع أنها مولودة في يوم كذا وفي شهر كذا، شايع قبل لا تطلب منك الشهادة قول، لكن اللي بيش اللي بينشهد لا يقريني ونمشي نقول هذا ما يجيش. أنت بتشهد شهادة السماع من محيطك الاجتماعي، شي اللي كان في محيطك الاجتماعي أنها عمتك أكبر من بوك وبوك بتاريخ كذا، إذا أنت بتشهد بهذا. إذا كان شاع أنها ولدت في شهر واحد في شهر يوم عشرة، إذا كان شاع قبل لا تطلب منك عمتك على كيفك، لكن ما تقريك وأنت تمشي تقولها.
9: يعني موضوع أنها هي عشان هي حلفت بالموضوع هذا،
0: خلي تحلف هي بشأنها للقاضي، هي تمشي تحلف القاضي ما تحلف لكش أنت، أنت برا القاضي يقول اللي تعرفه بس، اللي تعرفه أنت من المحيط الاجتماعي وسامعه عن طريق السمع وتعرفه.
9: بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله. ما هي الحق أن عندنا في الحلقة الماضية بعض الأسئلة، منها الآية التي سأل عنها السائل وهي قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سأل السائل قلنا له معنى الآية بالتحديد الله أعلم، ولكن جاوبناها على الظلم بصفة عامة والسماع. فبالرجوع إلى معنى الآية، في سواء كان فيما يتعلق بتفسير القرطبي وابن كثير وغيرها من التفسير، بيّنوا بأن منها طرف ما ذكر في المرة الماضية، وهي أن المظلوم بمظلم ما له أن يذكر، لكن لمن ينصفه ولمن يفتيه ولمن ويحذره. وكذلك ذكروا أهل التفسير في هذه الآية، ذكروا منها مطل الغني ظلم، وهو لعل تمت الإشارة لي في الحلقة الماضية، اللي متسلف من حد حاجة ولكن ما أطلع ما باش يسدد له، هذاك لما يجي الموعد وما باش يسدد وعنده قدرة على السداد يبقى هذا ظالم. فمطل الغني ظلم، هذا لو جيت تحدث بها ما من ناس خافوا يسلفوه ويقعوا في مثل هذا المحظور لا حرج عليه لو ذكره. ومما ذكروه كذلك فيما روي عن عبد الله بن عباس وكذلك الحسن البصري، أنهم قالوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا قد يراد به حتى الدعاء، الدعاء على الغير، فالدعاء على الغير ظلم إلا لمن ظلم، إلا على من ظلم. فالدعاء بعضهم قال هذا ما جاء عن ابن عباس وكذلك ذكر الحسن البصري، قال لا يدعو الإنسان على الناس بالشر ولكن إلا من ظلم له أن يدعو على الظالم. ومع ذلك حتى هم اللي قالوا يدعو على الظالم قالوا ماذا به، يدعي عليه، يدعي كيف أنه ينجو من شره، يقول اللهم اجعل بيني وبينه حائل، اللهم اصرفه أنهم كذا، بخلاف ما لو يدعي عليه هو أنه هو يقع عليه مصيبة الموت كيت وكيت، يمكن هذيك تكون لكبار الجبابرة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل العفو والصفح وعزائم الأمور، أنه ظلم من قريش لا شك في إحدى الغزوات، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم كبار المجرمين الذين اعتدوا على أصحابه، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وكما جرى هذا حتى على ألسنة الأنبياء والرسل كما جاء في القرآن الكريم. على كل حال هذه من المعاني التي ذكرت في الآية، أن الإنسان لا يعتدي على الناس بالدعاء، ومنه خاصة النساء في تبدأ تدعي على صغارها وتدعي على كذا، فهذا من الظلم، فهذا من الظلم بمقتضى هذه الآية. الأخت كوثر،
10: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
10: كيف الحال؟ أنا بنت عمري 16 سنة بها، بنمشي مع خالاتي للعمرة بها، وخالاتي معاهم محرم زوز ولاد، لكن بيكونوا في حجرة بروحهم وإحنا نسوين في حجرة بروحنا، هل عادي نمشي معاهم بدون محرم أو لا؟
0: باهي أنت عماتك ما فيش معاك عم ولا خال ولا
10: لا والله... خالاتي معاهم ولادهم محرم.
0: والله تبي الحق ما صح لكش يا أخت كوثر، إلا إذا كان حج الفريضة تقدر تمشي معاهم حج الفريضة، لكن عمرة إلا إذا كان معاك أنت محرم، كان عندك أخ ولا عم ولا خال ولا حتى ولد خو ولا ولد أخت حتى صغير، حتى ولد خو ولا ولد أخت حتى
10: يعني... خالاتي وجداي ما فيش يعني معايا أنا
0: ما لابد من الذكور، حتى عندك ولد خو ولا ولد أخت يقدروا يرفعوا معاك اللي كنتي ولد خو ولا ولد أخت، حتى صغير عمرها 10 سنين ولا كذا تقدري ترفعي معاك، لأن قالوا المرافق كمحرم مش بضر لا يشترط فيه البلوغ، وإلا
10: يعني ما تمشيش.
0: لا لا ننصحك أنك تمشيش. لا
10: تمام.
0: عندنا كذلك قضية أخرى من المرة الماضية، الرجل الذي سأل عن الرجل الذي قال بأنه تشيع وقال هل نحن قاطعوا ولا من قاطعوا شيء، أجبناه بأنك أنت أنصحوه كذا، ولكن هو ذكر مثلا الحقيقة ما غفلنا عنها، وهي الشبهة التي ذكرها، ذكر شبهة اللي من أجله يعني مال للتشيع. طبعا هي قضية الشبهات، اللي ننصح الحقيقة عموم الناس عدم الإنصات للقنوات التي تبث هذه الشبهات، سواء قنوات شيعية أو نصرانية أو إلحادية أو بأي شيء بوجه من الوجوه الذي هو ينتقد في الإسلام، ينتقد في الإسلام، راه عدم الإنصات أولى. لماذا؟ لأن مرات هم يجيبوا شبهات تاريخية كذا كذا ويقولوها للإنسان اللي يبدأ خاصة خاوي شوي، ويصعب عليه دفعها، يشككوه

يعني كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، والأمر هذا قديم من قبل أن يعني يصل النبي صلى الله عليه وسلم البلوغ، بل قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بوصفه واسمه. كان الرسل من قبل، الرسل لما بعثهم الله سبحانه وتعالى كان كل رسول يوصي في قومه بأنهم من بلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليتبعوه. يعني الرسل السابقين قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم راه سيختم الرسالات برسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يلحق عليه ويدرك ذلك الزمن عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ووصفوه لهم بصفاته الخلقية، يعني كيف الخلقة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم الجسدية، وأخلاقه، حتى الأمور الاجتماعية ذكروها، أنه يتيم وأنه كذا وكذا، ذكروها الرسل الأولين لأقوامهم. وذكرت لهذا بقية منها موجودة في كتبهم الآن، بني إسرائيل وبعض صحف النصارى موجودة اليوم من هذا رموز تدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الذين كانوا يبشر، دخلوا بعضهم الذين هربوا من العدوان على، كما هو معروف، لما حصل العدوان على عيسى عليه السلام بمحاولة صلبه ولكن الله رفعه إلى السماء، أو معروف من الناحية التاريخية أن كثير من الأحبار وتلاميذهم هربوا في اللي مشي لبلاد العرب وفي غيره، وصاروا هم قوموا بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث نبي آخر الزمان، فكانوا يعرفونه باسمه ووصفه حتى بأوصافه الاجتماعية. ومنهم بحيرة لما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن وذهب مع عمه، فرأى هذا الرجل النصراني، رأى صحابة تضل القوم، فتعجب كيف هؤلاء تضلهم صحابة، لابد أن يكون في حدث. فلما استضافهم لم يدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنجيبوها القصة بإيجاز بسرعة. فلما يعني نظر في حالهم وجد بأنه ما فيش واحد منهم زي ما نقول إحنا بالعمية يستحق ويستاهل أنه يعني تسير فوق صحابة. فلما أكد عليهم الكلام ذكروا أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد مع القافلة، فلما أدخلوه تعرف عليه بوصفه الخلقي، وصار يسأل عن عمه عن ما عن أحواله، يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته وفي منامه. ثم لما نسبه العم نسبه لنفسه قال منه ابني، انظروا ماذا قال له، قال ما ينبغي أن يكون أبه حيا، قال هذا مفروض ما يكونش مو حي، حتى العلامات الاجتماعية، حتى العلامات الاجتماعية قال هذا ما ينبغي أن يكون أبوه حيا، ينبغي يكون متوفى بحسب العلامات واللي موجودة عندهم، وفعلا أقر بأن هذا أبوه توفي. بينما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وهو الذي قام بالانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة. إذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أبوه قبل أن يولد، بينما علي بن أبي طالب أبوه كان موجود، أبو طالب هذا شيء معروف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كانت الحجارة تسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسلم، ولهذا بعد البعثة كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك حجارة يعرفها إلى الآن، كان لما يمر تسبح عليه أو تسلم عليه. يعني هذه التي تسمى بالإرهاصات. ولما ولد حصلت بعض الغرائب في الكون، ومن يقرأ في قصة حليمة السعدية رضي الله عنها كيف أنها لما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث العظيمة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع عليه الصلاة والسلام، حصلت وهي تسمى الإرهاصات. فهذه إرهاصات تنبيه بأن هذا له شأن عظيم، هذه لم تحصل مع علي بن أبي طالب وإنما حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إحنا لما نبوش نذكر شبهة، ولكن نذكر ما يدل على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. وكان معروف، ولهذا لما ذهب القوم إلى النجاشي وذكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أهو النجاشي نصراني، ومع ذلك عرفه وأسلم رضي الله عنه وهو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الرجل. كذلك لما ذهب الناس إلى الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى هرقل وأخبر أبو سفيان، وكان أبو سفيان لا زال على الشرك في ذلك الوقت. لما التقوا بهرقل صار يسأل هرقل عن عن عن صفات وسمات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمونه في

0: فيما وجدوه من كتب عندهم، وانظروا في قصة سلمان الفارسي، بيّن لهم الرسل الأحبار الذين التقى بهم سلمان الفارسي من بلاد فارس جاي، فلما مروا على بلاد الشام علموه، بينوا له صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بخاتم النبوة الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سماته أنه لا يأكل الصدقات. وفعلا لما جاء سلمان الفارسي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، ثم آخر علامة لما شاهد خاتم النبوة وهو الشيء الخلقي التي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم الرجل. فهذا يعني الشاهد على كل حال بالعموم، ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته وينصت لقنوات لا شيعية ولا نصرانية ولا إلحادية، مخافة أنهم يلقوا في نفسه شيء من الشبهات الخطيرة ويوعد والعياذ بالله يعني يعاني من شرورها. باهي أن نعود الآن لبعض الأسئلة الموجودة عندنا. الأخت كوتر هذه أجبناها، عندنا سائل آخر سائل آخر قال: هل يجوز شراء سلعة من الإنترنت بالتقسيط عن طريق بطاقة مصرفية إذا كان تأخير السداد يترتب عليه زيادة؟ نقول الشراء المهم ما يكونش ذهب ولا فضة ولا دولار، الذهب والنقد كله ما يصحش أن يشترى بالتقسيط، هذا يبقى هذا صرف نوع من أنواع الربا. لكن بتشري سلعة أخرى، سيارة، بضاعة، مواد بناء، أي شيء تقدر تشريه كون فيه يعني نسبة زيادة، هذا أمر لا يضر الصفقة اللي أنت فيها، لكن كون هو اللي عاطينا الماكينة شرطين عليه عدم الزيادة، هذا أمره بينه وبين الجهة اللي عاطيت الماكينة وشرط عليه. لكن أنت الصفقة اللي أنت عقدتها معه عقدك صحيح، ولأن الأجل له حصة من الثمن. السائل الآخر قال: هذا يشتغل في محل تجاري ويبيع، لكن قال دخله اللي يعطى له بسيط، لكن يأخذ في نسبة من المال يأخذ فيها من غير علم صاحب المحل، ويقول هذا مقابل تعبي، قال هل يجوز له ذلك؟ نقول لا، حرم عليك، هذه سرقة. هذا العامل في الدكان يأخذ في زايد من الجر زي ما نقول إحني، ويقول هذا في مقابل تعبي، نقول هذا مش تعبك، هذا سرقة. أنت تبي تزيد، كمل الشهر اللي أنت فيه، وقبل لا يكمل قول لي صاحب الدكان كان تبيني نبدأ معاك في شهر جديد، زيدني كيت وكيت، أطلب منه يزيدك، بعدها يعطيه لك هو كأجرة، والشهر اللي بدأ معاش عندك حق تزيد عليه أنت منك ليك، لكن أنت أشرط على الشهر اللي قبل لا يبدأ، لأن الشهر كان بدأ أصبحت هذه أجرة، والإجارة من العقود اللازمة اللي ما عندكش حق تسيب صاحبك في نص الشهر، بتسيب قبل يخش الشهر الجديد، قل له هذا آخر شهر إلا نبدأ معك في شهر جديد بسعر كيت وكيت، سمي اللي تبي، لكن هيك حرام عليك تأكل في الحرام، وهذه سرقة. السائل الآخر قال: هل يجوز أن أخذ عمولة من شخص مقابل أن أبحث له عن سيارة أو عقار، وصاحب السيارة والعقار لا يعلم أنني أخذ عمولة؟ نقول لك راه العبرة في منه، العبرة في اللي تدور له، اللي تدور له في سيارة ولا في بيت ولا غيره هو لابد يعلم أنك أنت تأخذ في عمولة. السبب لأن في اللي جيت تقول له باك تبي السيارة ندور لك، أو في حوش أو في كذا، يحسابك يعني تخدم فيه لوجه الله، يحسابك تخدم فيه لوجه الله ويحسابك ناصح، فيسلم لك نفسه ويقول لك باهي لقيت لي سيارة ولا لقيت لي حوش يمشي معك طول. لكن لذلك لابد تبين له، تقول له راه ناخذ في أجرة من صاحب السيارة أو من صاحب البيت، باش هو يعرفك أنك أنت مش ماشي على خاطره، ماشي لأنه هو يدير في صفقة لنفسه، باش هو صاحبك اللي يبي يشري يفكر تصلح به ولا ما تصلحش. لكن تجيه أنت بدعوة أنك أنت ناصح وأنك أنت صديق وأنك ذا، يغتر بكلامك، هذا غررت به. ومن الصور الحقيقة الغريبة اللي جرت بعضهم سأل عنها، أنه لما أوصاه قال له دور لي سيارة ولا دور لي كذا وأعطيك نسبة، مشي لي صاحب اللي بيبيع له وقال له، كان هذاك طلب منه 100,000، قال له لا ديره بمية واش ب110 شنو السبب باش بيرفع؟ هذه خيانه وغدر، هذه خيانه وغدر راهو للي وكلك، انت اللي وكلك تبي تكون ناصح ليه وتبي تجتهد في تخفيض السعر. لما وكلك قال لك برا اشتري ارض ولا اشتري كذا، انت لما تمشي لصاحب الارض تماكسه تنزل السعر، دي تماكسه كيف تنزل السعر لمصلحه المشتري انه هو اللي موكلك، مش تجي تقول لا زيده فوق باش نسبتك من المشتري تزيد لانها مربوطه بالثمن. هذا انت حرام عليك وغاش وغدر وغش، هذا في وخيانه للتوكيل اللي مدير لك سواء كان مكتوب ولا غير مكتوب. انت تبي تزيد الاجره قول لنبي كيت وكيت، لكن كون ناصح، ماكس السياره نزل لها بقدر الامكان، ماكس تصير مماكسه على الارض تنزل لها السعر بقدر الامكان، تكون ناصح ليه بقدر الامكان. مش انت تكون يعني تجي ضده مع البايع وتقول له لا خلي بنزيدوا عليه. فهذا اللي بيخدم خدمه الوسيط ولا اسمه سمسر ولا باش بتسمى سمي، لابد يعرف الاحكام الشرعيه المتعلقه بها باش ما يبقاش هو ياكل في الفلوس بالحرام ويحسب روحه يعني يخدم على راسه. نعم. عندنا باهي قال هذا الزوج قال كلمة الطلاق وهو في حال غضب شديد، كيف نعرف هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول له والله هذه شنو، هذه ينظر الغضب مش كله يعني هو يعذر فيه الإنسان، الإغلاق لا طلاق في إغلاق، اللي وصل في درجة الغضب معاش الفقهاء يقولوا معاش عرف السماء من الأرض، معاش يميز اللي قدامه معاش يعرفها منه، لو حد ضربه في هذه اللحظة ما يعرفهاش منه، لو حد نخدم منه نقال ولا نخدم منه مفاتيح سيارة معاش يعرف شنو صار، لين بعدها يقول له راه صار وصار، ومن هالكلام اللي قاله كلام التطليق. لكن إذا كان هو مازال يعرف يسوق في السيارة وينزل للدكان ويعرف لو كان حد كلمه، نقول له انت حتى طلاقك مسؤول عليه، بتدعي انك غاضب انت لم تصل الى الدرجه المقابله، ولكن انت مازال مسؤول عن التصرفات. كان طلقتك طلاقك معتبر، وكان بعت سيارتك بيعك معتبر، وكان شريت شراك معتبر، ما دام انت قاعد على فكرك. فكل واحد يجب عليه الحقيقه يتقي الله سبحانه وتعالى ويعني ويؤدب نفسه وما يبقاش ويلعب بعصمه من النساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يؤلف ويصلح بين أهل هذه البلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم. العلماء نعم. يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في، أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
2: نعم.
1: فكيف تتجرأ؟
3: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري، وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش، يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد، هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا، حتى نقول قاعدة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين، هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث من عرفوه السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردلاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت لاش وكذا وما بينت لاش، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أنت ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز للفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
2: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
4: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس، فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقد هو وضوءه
2: كويس.
4: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا، إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها، نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم، القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
2: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل
4: يعني. نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين، لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
2: نعم الله يبارك فيك شيخ.
3: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر الأخ يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة، لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا، لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة والصبح للفريضة وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي النايلسات. في البداية قبل استقبال الأسئلة أحتاج إلى 10 دقائق تقريبا للكلام عن يوم من أيام الله، وهو يوم 7 أكتوبر. مرت علينا الذكرى 3 لهذا اليوم منذ يومين. حصل في هذا اليوم أن هزم قلة من المجاهدين الصابرين الآلة العسكرية الإسرائيلية اليهودية الإسرائيلية، التي كانت يقال أنه لا تمر ذبابة أو لا يمر صرصور إلا ويستطيعون سماعه ويستطيعون ضربه ويستطيعون قتله. قلة من المجاهدين استطاعت كسر هذه الدعاية الكبيرة، وهي دعاية ترسخت تباعا يعني من النكسة وكيف هزموا جيوش 6 دول في ساعات أو في أيام معينة، ثم زاد التفوق العسكري مراتب على ما حصل في ذلك الوقت. كان في ذلك الوقت تقريبا القوة، على الأقل قوة الآلة العسكرية، متقاربة. لكن بعد تلك الفترة صارت الطائرات التي عند الكيان الغاصب أقوى بكثير من الطائرات التي عند بقية المسلمين، والصواريخ والتكنولوجيا والاستخبارات وسمي ما شئت. فحصل شبه إذعان من المسلمين والعرب إلى تفوق هذه الآلة العسكرية، إلى أن كسر ثلة من الصابرين كما قلت هذا التفوق وهذه الرعاية الكبيرة. هو يوم من أيام الله، لا نحتاج في ذلك إلى أدلة وكذا، فكل حر وكل مسلم غيور على دينه يعرف هذا الأمر ولا نطيل بذكره. لكن الإشكال الآن نسبة كثيرة من الناس من ينتسبون إلى الدين في ظاهرهم وينتسبون إلى العلم الشرعي يلبسون على الناس بالأكاذيب وبغير الأكاذيب، يلبسون على الناس وأن هذه هزيمة وأن هذا مش نصر وأن هذا ليس يوما من أيام الله، ويقولوا في الشبه التي قالوها من البداية، هذه لا داعي للرد عليها. لكن يذكرون بعض الشبه وأظن أنها كذب، أنا لم أتحقق والله، كنت أريد أن أتحقق بالذكاء الاصطناعي لكن لم أتحقق، لكن في الغالب هي كذب. يعني ينقلوا على بعض قادة المقاومة وبعض قادة المجاهدين السياسيين وليس العسكريين أن والله إحنا ما نحسبوش بيصير بعد 7 أكتوبر هكي كان نعرفه، أظن نسبوا لي سامي أبو زهري تقريبا أو حاجة من هالقبيل إذا لم تخن الذاكرة، قال والله كان نحسابه بيصير هكي رأو ما درناش شيء، هذا ليجعلوه موطئا بعد ذلك للنيل من المجاهدين، أو حتى القادة قالوا تو أنت خير من القادة تفهم خير من القادة، أو اعترفوا بأنها هزيمة أو اعترفوا، ويجعلونها توطئة كما قلت لي ينالوا من المجاهدين ومن المقاومة. أظن في البداية أن هذا كذب، فإذا كان كذبا وإذا لم يكن كذبا أيضا المصيبة عظيمة، قاعدة رأى المصيبة عظيمة، لأن من قام بهذا العمل صحيح للقادة يد فيه، لكن لو رجعنا إلى يوم التنفيذ 1400 مجاهد عرضوا عليهم القادة العسكريين والسياسيين تفاصيل الخطة كاملة وقالوا لهم اللي ما يبيش باهي، 1400 فيهمش ولا واحد تراجع، كلهم قالوا احنا راضين، وهم الذين دخلوا وهم الذين استشهد منهم من استشهد في الداخل الذي يحتله اليهود، ومنهم من رجع، ويعني ممكن الآن إذا كان في أحياء ممكن لا يتجاوزون اليد الواحدة أو اليدين، سواء من استشهد منهم في تلك الحادثة بالذات أو من استشهد منهم بعد ذلك بعد 3 سنوات، هؤلاء هم الذين قاموا بهذا الأمر. ولا يحمل على فرض إنه قد قيل، لا يحمل قول القائد على أنهم قد أخطأوا وأن هؤلاء ماتوا فطيز زي ما نقول المصريين وخلاص، لا، هؤلاء أدوا ما عليهم وهم على ثغر من ثغور الإسلام، بل هو الآن لعله الثغر الوحيد اللي الصورة فيه واضحة، في ثغور أخرى لكن هذا على الأقل احتلال رسمي، في عندنا في الهند مسلمون يضطهدون، في عندنا مسلمون في الصين يضطهدون، لكن هذاك يقول لك والله هذا قاعد في الصين، هو صيني وقاعد في الصين، وهذاك هندي وقاعد في الهند، لكن هذا الوحيد على الأقل الآن الذي احتلته دولة أخرى كافرة وتريد أن يغلب دينها، أن يغلب دينها، يريدون أن تغلب اليهودية على دين الإسلام وأن يصير القدس المدينة والمسجد هيكلا لهم والمدينة تصير يهودية، فهؤلاء على ثغر عظيم. بعد ذلك أخطأوا في التقدير أو لم يخطئوا كذا، هذا كله من نافلة القول، لأن المجاهد عندما يجب عليه الجهاد ويخرج للجهاد بعد ذلك لا يقاس بالنصر والخسارة، كان انتصر نقولوا له أنت كويس ومليح، وكان هزم نقولوا له أنت غالط، هذا ما لكش الدوة هذه، رأى هذا الأمر الآن واجب عليه، يقاتل بما يستطيع، واللي يقول لك لازم ما تكون راية بعدين نقولوا لا، وراية المجاهدين هي اللي عالية وهم اللي مسيطرين، مش أنت تقول غلبة ولي الأمر بالغلبة، أو لهم الغلبة وما قدر حد يتكلم مع خروج كثير من المدعومين صهيونيا عليهم، أو إذن على كلامك أنت توفرت الراية، ولا تبي الراية اللي تبيها أنت بس واللي يبوها التانيين لا، كان هيك يقول لنا، وهذا اللي صاير، هو يقصد الراية اللي هم يبوها، أما الراية اللي يبيها المجاهد لنصرة دينه كان ضدهم هم يفعلوا ما يفعلون الآن. فسواء قيل هذا الكلام حقيقة أو كان كذبا منهم وأظن أنه كذب، أو كان قد قاله السياسي لظرف معين لمسايرة أو لإزالة ضغوط أو لأي سبب آخر، فهذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد أن المجاهدين قد أخطأوا. وصور في صور لغزة قبل صور لغزة توا، وعلى أساس أن احنا المسلمين يهمنا أن ناكل ونشرب وندير ضيف الليل، تبدأ غزة ضاوية، هذا اللي يهمنا، أما يغلب عليها اليهود ولا يغلب عليها النصارى ولا كذا، هذا مش شورى اللي ينزل في الواحد، يعني الدين عند الله الإسلام، وإذا تعارضت كلية الدين مع كلية الحفاظ على النفس تقدم كلية الحفاظ على الدين، ولذلك شرع الجهاد، مع أنه فيه إهلاك للنفس أحيانا، في مئات وألاف المجاهدين سيموتون، لكن لأن بحياة هؤلاء أو بموت هؤلاء يحيى الدين، فغلب الباري عز وجل كلية الحفاظ على الدين على كلية الحفاظ على النفس، ثم غلب كلية الحفاظ على النفس على كلية الحفاظ على المال وعلى العرض وعلى العقل وغير ذلك. إذن هذه الشبهة الأولى، ينسبون في الغالب كذبا إلى القادة أن صار وصار وهو ما صارش، وحتى لو قالوا زي ما قلنا لا تحمل على أن هم نادمين وأن يبي يولوا، لا تحمل على التكتيك السياسي، هذا إذا قيلت، وأظن أنها لم تقل، هم يديروا اللي يبوه وخلاص، لأن هم فالحين في الكذب للأسف هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التدين. هذه الشبهة الأولى التي تثار. الشبهة الثانية أن قال والله ما شاورناش، فأنتم اقعدوا بروحكم ما دام ما شاورتوناش، لما بتهجموا اقعدوا بروحكم. يعني هذا القول في الحقيقة هو للتخذيل ولتطيب نفس الناس اللي قلبها محروق، إن والله إحنا ما نقدر نديروا لهم شيء، وإلا من تبيهم يستشيرون قبل الهجوم على اليهود، يستشيرون حكام مصر اللي ضيقوا عليهم في المعابر وكذا أكثر من تضييق اليهود، تبيهم يستشيروا حكام الإمارات اللي طائراتهم أصلا تضرب مع اليهود، ولا يستشيروا الأردن اللي يطلع يقول كلمة في سبيل نصرة غزة الله وأعلم وين يمشي، ولا بيستشيروا حكام السعودية اللي فتحوا الممر من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى اليهود باش نفسية اليهود ما تتعبش ويأكلوا الفواكه والخضروات طازة، هذا اللي هم يقولوا لهم إحنا غضوة بنهجم على اليهود، هذا يقوله عقل أو يقوله جهاد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي حتى على الصحابة في الجهاد، يعني يبدأ ماشي كأن مثلا إذا يريد أن يغزو هذه القبيلة وقبيلة على اليسار وهو يريد التي على اليمين، فكل المؤشرات تدل أنه يريد اليسرى، وبعدين يمشي لهم من غادي يعمي على الصحابة، بالك واحد كما حصل لحاطب ابن أبي بلتع ولا غيره يبدأ عنده أقارب ولا غادي ولا حاجة في المنطقة التي يريد غزوها النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بما يكون فتكون الحرب أصعب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي على الصحابة تبي هؤلاء المجاهدين يقولوا للي مع العدو ونحن غضوة بنهجم على العدو، أي تخطيط وأي عقل وأي دين يقول هذا الأمر؟ ثم هم يقولون هذا الأمر يعني يبينوا أن تخاذلهم وخذانهم وخستهم وسمي ما تبي تسمي مع المجاهدين كان لهذا الأمر. يعني أمريكا تجي مع اليهود بقضها وقضيضها، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني حتى الألمان اللي بينهم وبين اليهود تار جوا بقضهم وقضيضهم مع اليهود، اللي هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، مش نقولوا ديانة وديانة لأن الدين واحد، هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، هادوا على شريعة موسى عليه السلام وهادوا على شريعة عيسى عليه السلام، ومع ذلك جوا بقضهم وقضيضهم. فأنت تبي تقول لي يعني تركت أخي المسلم لأن ما قال ليش راني لبي نهجم ويتحمل هو الأثار بروحه؟ إذا كان في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مع المسلمين مع بعضهم قالوا له كيف ننصر الظالم، قالوا له كيف ننصر المظلوم، هذه ننصر المظلوم فهمناها، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال تأخذون على يديه. فكيف إذا كان هذا الأمر المظلوم هو مسلم حتى لو أخطأ، على فرض أنه أخطأ زي ما أنت تقول وما قال لكش وما شاوركش، هذا يعطيك الحق بعد ذلك أن تراهم يذبحونه من الوريد إلى الوريد، وأنت يا ريت غير ما جيتش معاه بس، يا ريت هؤلاء ما جوش مع المجاهدين في غزة وبس، لهم 24 ساعة وهم يطعنوا، 24 ساعة وهم يسبوا، 24 ساعة وهم يخذلونهم، وهكذا. يعني غريرتها وقفت علينا ما جوش معاها وخلاص. فأنت الآن كنت من اليهود والنصارى الذين فزعوا لبعضهم. والله يقول أني ما نقدرش والمجتمع الدولي وأني ما عنديش قوة. والله يبدأ الأمر مقبول، هو مش مقبول لكن نبلعوه بأي طريقة. لكن أنك أنت تسلط مشايخك بين قوسين وتسلط إذاعاتك وتسلط كل الوسائل اللي تملكها باش ينالوا من المجاهدين وتدير أعراس وأفراح وتجيب المغنيات والمغنيين ومش عارف شني وتتنصل لأنهم ما قالوا لكش، هذا لو ضحكت بي علينا لن ينفعك في محكمة الآخرة. وكل من قدر على أن يحمي طفلا واحدا، يعني رابا قلنا لك تعال مع المجاهدين لأن عارفينك هذه ما تبيهاش ومش خاطر عليك وانت نتكلم على الحكام، وكان تلقى انت تكون معاهم رأس الحرب غراه متحشم حشم والإمارات ما تحشموش خشوا طول. فياريت غير سكتت، ياريت كنت زي اليهود ما وقفوا زي ما النصارى وقفوا مع اليهود. هذه الشبهة الثانية، لعلي أتكلم عن الشبهة الثالثة بعد الاتصال. السيد أحمد من طرابلس، السلام عليكم. سيد أحمد، يا سيد أحمد لو
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور على هذا البرنامج الطيب.
3: الله يبارك فيك.
4: جزا الله القائمين عليه كل خير.
3: آمين يا رب العالمين.
4: أود حضرتك يعني أن تقدم نصيحة لجموع المجتمع المسلم وخاصة المجتمع الليبي. هنالك ظاهرة شيخنا الفاضل انتشرت في الآونة الأخيرة وفي السنين الأخيرة، وهي ظاهرة التقليد الأعمى. يعني نرى الناس في مناسباتهم سواء كانت فرحا أو هما يقومون بأشياء مبالغ فيها كثيرا، ونرى أن الكثير يعني ليس الكثير بل الكل والله أعلم، كل النساء وكل البنات يريدون التقليد، يعني يضغطون على أهلهم وعلى ذويهم في المناسبات، تجد يعني ابنة خالتها وابنة عمتها أو صديقتها يعني قامت بعرس قيمة 100,000 دينار فهي تريد أن تقيم فرحها بقيمة 100,000 وعشرة يعني أكثر منها. فنود منك يعني نصيحة لنسائنا خصيصا يعني في هذا الموضوع، موضوع التقليد. شيخ جزاك الله كل خير.
3: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الأمر الثالث الذي يلبس به هؤلاء على العوام ليفرغوا هذا النصر من مضمونه وهو نصر 7 أكتوبر، لأن الحروب النصر فيها لا يقاس بالمعارك وإنما يقاس بالنتيجة النهائية اللي احنا الآن واثقين منها، إن سيفر اليهودي خلف الشجر والحجر وكذا، ويقول له الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، هذاك هو الانتصار الكبير. لكن انت الآن شن قدمت؟ نقعد راقدين وخلوهم يغلبونا لين يجي هذاك اليوم؟ هذاك اليوم يبي استعداد، يبي ناس تقدم ما عليها، يبي ناس تجاهد، يبي ناس تموت للوصول إلى ذلك اليوم. فلو اللي يقيسوا بالحرب والخسارة، حرب يوم 7 أكتوبر حرب مستقلة وما بعدها حرب أخرى، وما زالت الحروب ستتوالى إلى أن يصل ذلك اليوم. فالمعركة ليست هي التي يقاس فيها الربح والخسارة، هو هذه جزء، ولكن الجزء الأخير هو يوم الانتصار الأكبر، هذاك الوقت لما تتم الحرب ومعاش فيه حرب نشوفه من اللي فاز، هذاك الوقت نقوله والله هذا اللي فاز والتاني انتهى بالكامل. فمسألة انك تخسر حرب ولا كذا هذه مسألة عادية، لكن النصر النهائي نحن متيقنون ان هذه المعركة جزء من معركة أخرى أكبر وتهيئ للمسلمين لمعركة أخرى أكبر، وستستمر المعارك إلى أن نصل إلى ذلك اليوم وننتصر في النهاية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن ننصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد إلهي أنك إذا نصرت الله سينصرك في النهاية. قد تخسر في معركة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى مية، ولكن في النهاية ستنتصر. لو لم تنصر الله عز وجل وما تبيش تدير معركة واثنين وثلاثة واربعة، لن تصل إلى ذلك اليوم. لكن نحن متيقنون أننا سنصل إليه، وأن هذا من الأحاديث ومن الآيات، إن في طائفة ستبقى ولا يضرها من خذلها وكذا إلى أن تصل. أما لو كان المسلمين كلهم رقدوا كذا باش بينتصروا. هذه سنة الله ماضية، أن الأسباب تؤدي إلى نتائج. قد يتدخل الباري عز وجل في بعض الأشياء ويجعل الأسباب البسيطة تعلو على الأسباب الكبيرة، كما حصل في 7 أكتوبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، واللي يقول لا والله لن يكون عندك قوة ولن تبدو زي التانين، أراه في حروب المسلمين كلها ديما هم الفئة القليلة، سواء في العدد ولا في العتاد. اللي يخلي فيهم ينتصروا هو ثباتهم على الدين وإيمانهم بالقضية وإيمانهم بقضية أنه يقاتل ويستشهد في سبيل الله. هذا اللي يخلي الواحد يسوى 100. أما لما تقول لي لازم أني يبدأ عندي طيارة زيها، أنت لما تدير طيارة زيها يبدأ هو مدير 10 بعدها. الإشكالية الآن أنك أنت واخد في طيارته وتقول نبي واخد طيارته منه وتقول نبي نضربه ونبي نولي زيه. يعني الاف 16 اللي عاطينه لك مش تضربهم بها هم راهو، مش تضرب بها شعبك، مش تضرب بها شعب تاني، مش وين ما يرفعوك تمشي تهز في دماغك وتضرب معاهم، هذا اللي يبوا. أما أنت مش تضرب بها اليهود F-35 ولا F-16 ولا تضرب بها مكان هما ما يبوكش تضرب، هذا ما تحلمش به. عندنا سيد إدريس من مصراتة.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يبارك فيك يا شيخ محسن وطول عمرك وبارك الله فيك على الوقفة اليوم ما شاء الله، وقفت في تجور هالكلمة الممتازة.
3: بارك الله فيك.
5: وشيوخنا وعلمانا كل والله يكنقوا في مصراتة يوقفوا معنا كل جمعة، شيوخنا وعلمانا باش يتبتوا نصر الإسلام ونصر المسلمين المجاهدين في غزة منتصرين بإذن الله لا شك في ذلك. إن هذه الهجمة الشرسة على اليهودية وعلى الكفرة والمشركين أطاحت بهم هذه الفئة القليلة وزعزعت أوروبا من مشرقها إلى مغربها، وفزعت إلى الصهيونية الكافر المشركة والترمبس الصهيوني الكافر المشرك اللي وقع القدس الصهاينة عاصمة الصهيونية، الترمب الملعون هذا الخصيص، القدس للإسلام، القدس للإسراء والمعراج للمسلمين. اقرأوا التاريخ يا أيها المسلمين الذين أنتم تشكون في جهاد الإسلام وجهاد المسلمين، اقرأوا السيرة النبوية وأقرأوا الأساطير والأبطال والأسود اللي فتحوا المشارق والمغارب، رفعوا راية الإسلام على الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها وشمالها وجنوبها، وانتصر الإسلام بعزة الله القوي الواحد الجبار وبنصرة المسلمين. اقرأوا السيرة النبوية عندما انتصر رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وفتح مكة وكان منتصرا، كانوا فئة قليلة وانتصروا بإذن الله. لماذا أنتم الذين تشكون في الإسلام وفي قوة الإسلام وفي انتصار الإسلام؟ القدس سوف بإذن الله يرجع للمسلمين كما فتحه صلاح الدين الأيوبي، وبإذن الله منتصر الإسلام. اقرأوا السيرة النبوية واقرأوا القرآن الكريم واقرأوا تاريخ الإسلام. وأما هؤلاء الكفر المشركين العاكين في الفساد إن من كل مشارق الأرض ومغاربها الصهيونية والكافر الشيعية والبوذيين، هؤلاء ما هم إلا زمرة فاسدة خاربة ليس لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهد بنفسك وبمالك وبما تملك، إن الجنة مفتوحة أمام الأبطال والمجاهدين الذين هم على حق بإذن الله منتصرون، بإذن الله منتصر الأقصى ومنتصرون. وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا ليبيا، وإن شاء الله ربي يرفع راية ليبيا وينوضها الشباب بإذن الله، ويفتح السيسي الملعون الجهاد، أفتح يا سيسي أبواب الجهاد. وأنظر الليبيين، والله الليبيين ما يبدو إلا في غزة وفي القدس يا سيسي يا ملعون، يا من وقفت في وجه الجهاد وسقرت أبواب الجهاد. الله يجعل كيدك في نحر كل من ناصرك ومن أيدك. والله أكبر للإسلام، والله أكبر للمسلمين. بارك الله فيك يا شيخ محسن، جزاك الله خير، وبارك الله في شيوخنا والعزة والشيوخنا، وبارك الله في علمانا. والله أكبر، الله أكبر، والنصر للإسلام بإذن الله.
3: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السيد وحيد من تجورة،
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد لا بس عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
6: كفيت ووفيت في الوقفة اليوم ما شاء الله.
3: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
6: بارك الله فيك على ما تكلمت وقدمت.
3: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
6: الله يبارك فيك. في سؤالين عندي يا شيخ.
3: تفضل.
6: بالنسبة للقبلة واتجاهها، مشكلة صارت في مسجد يقف الإمام منحرف جهة اليمين والمأمومين في خط مستقيم مش منحرفين مثله، ولما شافوا البوصلة في الهواتف اللي عندهم لقوا 90 درجة، الإمام نفسه اللي منحرف 90 درجة على القبلة الحقيقية.
3: يعني الإمام هو اللي منحرف وهم صح؟
6: لا،
3: ولا بالعكس، هما الاثنين غلط. هما الاثنين غلط.
6: هو الغلط الاول كيف هما خط مستقيم والامام منحرف على اليمين، المفروض يكون بالضبط.
3: ايه صح.
6: الثاني لما شافوا البوصله لقوا الامام نفسه منحرف 90 درجه عن القبلة ولمده سنه كامله هم بيصلوا بالطريقه هذه، فايش حكم الصلاه الفائته السنه هذه؟
3: ايه تمام،
6: 90 درجه هذا بالتاكيد من جهه ثانيه.
3: هما ما يندروش في الأول، يعني أخطأوا التقدير، اجتهدوا أخطأوا، يعني مش يصلوا هما عالمين بالانحراف أكيد هذا.
6: لا قالوا لهم كيف أنتوا 90 درجة الحرف؟
3: لا لا لا، السنة قبل السنة ما جاش حد قال لهم راكم أنتم غلطين، وقالوا له بنصلوا غلط، بعدين تبين لهم الخطأ
6: بعد سنة. قالوا لهم أنه
3: تمام.
6: هذا خطأ المفروض يتغيروا، وقالوا ما نقدرش لأنه في صلاة الجمعة العدد بيقل لو عملنا الانحراف هذا في الخطوط في المسجد، لأنه المبنى نفسه بخلاف القبلة.
3: وقاعدين يصلوا هيك،
6: وقاعدين يصلوا مصرين.
3: هي مشكلة دي. باه السؤال الثاني،
6: الصلاة اللي فاتت السنة اللي فاتت.
3: تمام. باه
6: السؤال الثاني بالنسبة للدعوات بتاع الأعراس هذه اللي في النت، دعوة عامة، يكتب دعوة عامة وبيجيهم مرات مشاكل ما يحصلوش اللي بيجي في الآخر، لأنه بيجي عدد كبير ودعوة عامة، فإيش حكم تلبية الدعوة العامة هذه؟ يجوز ليه يلبيها ولا ما يجوز؟
3: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: وبارك الله فيك شاهد.
3: بارك الله فيك يا شيخ وحيد. السيد محمد من غاث،
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختصر على
7: كيف الحال يا شيخ عبد المحسن؟
3: الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا سيد محمد، الله يبارك
7: بارك
3: فيك.
7: بارك الله فيك. ما أنا نسأل على الحكم السجدة في صلاة الجماعة، صلاة الصبح مثلا، أو في الصلوات الخمس المكتوبة، هل هي في صلاة الصبح فيها كراهة أم لا؟
3: سجدة التلاوة يعني.
7: نعم، إيه تلاوتها معناها لما واحد يقراها مع صلاة الجماعة وبيسجد السجود.
3: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
7: بارك الله فيك.
3: الله
7: شكرا
3: يبارك
7: شكرا.
3: فيك الله يبارك فيك. الشبهة الثالثة التي تثار وأذكرها بسرعة أن إيران هي التي أعطتهم الموعد لتنفيذ هذه

وشوا بالمرشد وشوا بوزير الدفاع ومش عارف الأركان، نص الصف الأول قتلوه في يومين. كيف تصدر الكلمة من إيران وما يسمعوش بها اليهود إذا كان هم مخترقين إيران بالدرجة التي يستطيعون فيها ضرب الرؤوس متى شاءوا؟ كان إيران هو اللي قال ترى سمعوا بها اليهود وتموها قبل ما تبدأ. يعني بين شوف بين كم بين السنوار وبين أبي عبيدة. وما هذا إلا لقلة الجواسيس في غزة وكثرتهم في إيران، كثرتهم في إيران. إذا مسألة أن إيران هم اللي قال لهم هذا باش يلعبوا على عواطف الناس وبعدين يقول لهؤلاء يديروا في رأي الروافض وكذا، بعطاتهم أنت يا سيدي بدل ما يعطوهم الروافض، تبيش تعطيهم أنت تحارب فيهم وتقول عليهم خوارج وتقول عليهم إخوان وتقول عليهم مش عارف شني والكلام هذا، وبعدين هم لما ياخذوا طرف آر بي جي ولا اثنين من إيران تتهمهم بأنهم خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ أذرع للحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك وأنتم تحرمونه على هؤلاء بعد ما أنتم شديتوا عليهم أصلا. وبالتالي كل الشبهات التي تثار حول هذا اليوم هو لتوهين المسلمين ولإعادتهم إلى الخنوع الأول بعد بها بعد 7 أكتوبر. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، وسيكون كلام هؤلاء حجة عليهم أمام الله عز وجل يوم القيامة وأمام حتى الناس عندما تتمايز الصفوف ويصطف الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. بعد ذلك ستتضح هذه الصورة لهؤلاء بإذن الله تعالى. سيد أحمد من طرابلس يقول التقليد الأعمى في الأفراح والأتراح، كان دارت بنت عمها في صالة 100,000، هي تبي تدير في 100,010 وهذيك تبي تدير في 100,020 وهكذا. هذا من قلة حيلة الكبار وتسلط الصغار على الكبار. نجد من يطلب الأموال من الزكاة ومن الصدقات باش يدير في صالة ب10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ويريق ماء وجهه ليطلب هذا الأمر، ليس لأن هو تجوز الزكاة لليتيمة ولمن أبوها فقير تجوز ولا حرج، لكن لما يبالغ في الإنفاق ويبي يدير كسوة ويبي يدير نجمة ويبي يدير، وإن كان هذا الآن عاش يدير فيه، لكن يبي يدير المحضر في الصالة ويبي يدير الفرح في الصالة ويبي يدير الفضانية في الصالة ويبي يدير مش عارف شن هو في الصالة، هذا كله من الإسراف المذموم. والتقليد هنا إذا كان غير تقليد هيك وخلاص، يعني لي عندي فلوس وبندير أكثر من هذاك لأن هذاك دار، باب الإسراف. وكان تقليد مع قلة ذات اليد وناخذ ونتسلف وما نقدرش نرد ونبي زكاة ونبي صدقات، هذا إثم على إثم، وينبغي لمن يفعل مثل هذا أن يؤذب، أن يؤدب من القاضي أو من الحاكم. مشكلتنا احنا الآن نقلدوا في الحاجات اللي ما تنفعش. جانا فعزي واحد جاب البن وتمر قعد يوزع فيهم على المعزين، خلاص هذا تولي عندنا قانون قريب قرآن، لابد كل عزية بعد ما نديروا تمر والبن. يجي بعد ذلك واحد يجيب معاهم خبزة الطابونة مع البن والتمر، تولي خبزة الطابونة حتى هي قانون لابد، لأن يولوا قريب يولوا العزوات بوفيه مفتوح مش عزية أصلا. وقص على ذلك في الأفراح، هذيك جابت كيكة من الدكان الفلاني ب10 جنيه ولا ب15 جنيه، حتى لي لازم ما نجيب كيكة. هذا لو كان لأولياء الأمور تقدير حسن وكان لهم يعني قدرة على ضبط أبنائهم ما كانوا ليفعلوا ذلك. ففي اللي يقلد لأنه يحب يقلد وهذه مشكلة، والمشكلة الأكبر اللي يقلد لأن مرته أولاده غالبينه أو ابنويته غالبينه، هذا هو اللي بيضر نفسه.

0: ويبدأ يسمع حساب كلام الناس أهم من مراقبة الله عز وجل له، كلام الناس أهم من أنه يقعد طول عمره في الهم والدين إلى أن يموت ويتحاسب عليه ويعذب به في الدنيا قبل في القبر والآخرة. فهذا كله ينبغي ألا يكون، ينبغي للمسلم أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة. ذلك إن ندير إحنا فرح بدون علامات سرور وفرح، لا، دير فرح ودير صالة لك خلاص، أنت إمكانياتك ب5000 دير ب5000، إمكانياتك ب10000 دير ب10000، لكن ما تديرش ب100000، هذا إسراف حتى وإن كان إمكانياتك بمليون. يعني واحد يقول لك والله دار ذبح 20 من البل ولا مش عارف قداش، هذا إسراف حقيقة، إسراف لا داعي له. أولم ولو بشاه، شاه 2 3 تعزم المعارف، تعزم كذا، يا سيدي جمل زوز 3 بالكثير، ها ماشي الحال. أما المبالغة والإسراف فلا خير فيه، وهو من الكفر بنعمة الله عز وجل. إن الله لا يحب المسرفين، وقد يكون نكالا عليك في دينك وفي مالك أيضا. الشيخ وحيد من تجورة سأل على القبلة واتجاهها. بالنسبة للاتجاه إلى القبلة، هي واجبة مع الذكر والقدرة. إذا كان الإنسان يعرف أن جهة القبلة هكذا وانحرف متعمدا أكثر من 45 درجة تبطل صلاته. كان الإمام هو اللي منحرف ويعرف روحه منحرف، والمأمومون يعرفون أنه منحرف عن القبلة وصل وراء الزوز صلاتهم باطلة. كان هو ماشي صح والمأمومين يعني انحرفوا انحرافا إلى 90 درجة، لأن هكذا عندنا مباشرة 90 تكون على اليمين أو على اليسار، 45 اللي هم هكي اللي يقولوا لها الزاوية الحادة، 45 فأقل. هذا لمن لا يرى الكعبة بعينه، أما من يرى الكعبة بعينه لو انحرف عليها درجة واحدة فتبطل صلاته. أما الجهة يستاسع فيها، لأن مع المسافات الطويلة قد لا تكون المسألة مضبوطة 100%. فمن كان لا يعلم بالانحراف واجتهد وصلى ثم تبين له بعد تمام الصلاة أنه منحرف أكثر من 45 درجة فصلاته صحيحة، لأن هذه مع الذكر والقدرة، وهذا غير ذاكر. مع القدرة مثلا حاطينه في سرير في غرفة عمليات وكذا، وما فيش كيف يوجه السرير لغير القبلة، هذا لا يستطيع أن يستقبلها، فحتى لو صلى إلى غير القبلة تصح منه. إذن واجبة مع الذكر والقدرة، فمن صلى لغير قدرة أو لغير علم أن هذه الجهة غلط صلاته صحيحة. وعليه إذا كان السنة هذيك كلها ما يعرفوش بالانحراف فصلاتهم صحيحة. الصلوات اللي بعدها اللي قالوا لا والله نعرف الجهة ولكن احنا كان نبو نصلوا لجهة القبلة، الجامع بيفضى انت تصلي بصفة واحدة ولا صفتين فيهم 12 نفر جمعة صحيحة، خير من تصلي ب3000 باطلة. هذا أولا. وثانيا أراه في الحقيقة ما يفضاش الجامع، غاية ما في الأمر إن لو كان مثلا هذه القبلة وجيف زاوية 45، غاية ما في الأمر أن الصف الأول سيكون 3 ولا 4، الصف اللي بعده 7، الصف اللي بعده 20 صف، وهكذا. فمسألة أن الجامع يفضى ما هناكش الكلام هذا راهو، ونصلوا بصف أول في نفرين ولا 3 خير من صلوا إلى قبلة تبطلوا صلاتنا. إذن اللي صلوه قبل معرفة القبلة الصحيحة صلاتهم صحيحة، بعد المعرفة وقالوا لا والله الجامع بيفضى فهؤلاء صلاتهم باطلة، لأن عالم وقادر ولم يتجه إلى جهة القبلة فتبطل صلاته. الدعوات للأعراس العامة أو لإجابة الدعوات العامة في الأعراس، لما يطلع ويقول والله الدعوة عامة، هذه لا تجب، يعني نصوا على أشياء معينة، من لم يجب الدعوة فقد عصى، نصوا عليها إذا كان في الدعوة محرم أو إذا كان العدد كبيرا جدا أو لم تكن الدعوة خاصة، فهذا مما لا يجب فيه لا تجب فيه إجابة الدعوة، كان بتبي تمشي باهي وكان ما تبيش تمشي باهي. بعض الأعراس يجيبوا موسيقى وكذا والناس تاكل، هذا لا تجب معه إجابة الدعوة. إشكالية بعد ما خش الداخل يبدو طنطهم المالوف وغيره. إذا كان العدد كبيرا جدا، لأن هي لماذا إجابة الدعوة؟ باش نعرف أن هذا تزوج وأن هذا فرح فلان، ويكون أبعد عن اتهامه بعد ذلك هو وزوجه بالزنا. هذا لاش المطلوب الإجابة. لما ماشيين 3000 4000 خلاص تم، مش لازم نمشوا 30000، احنا حتى 500 يكفي. وبالتالي إذا كان زحمة هلبة، أو إذا كان في معصية في مكان الوليمة، أو لم تكن الإجابة الدعوة عينية، فلان أنت وولادك، أنت وأخوتك، أنت وكذا، لا والله الدعوة عامة وتعالى، لا هذه لا يجب علي فيها إجابة الدعوة. الآن متطفل بس، لأن لما تبدأ الدعوة خاصة لا يجوز الذهاب إلى الوليمة، لأن هذا تطفل والتطفل حرام، إلا لو تعلم أنه قد نسيك، فلان صاحبي 100%، لكن أنا عارف إنساني لأن حايس في العرس وكذا، في هذه الحالة يجوز لي أن أذهب، ومدى بي قبل مناكل نكلمه قبل يقول له يعني أنت ما دعيتنيش وكذا. هو طبعا بيتحشم وبيقول له خش حتى لو كان ما يبيكش، لكن في النهاية من يعلم أنه معزوم غرض ظروفي التي منعت من دعوتي يجوز له أن يذهب. غير ذلك واحد يلقى عرس في الطريق يشد فرين وينزل يأكل، هذا تطفل لا يجوز، لا يعرف العرس لا يعرف العروس لا عازمين لا يندري بي لا حتى شن هو ما يعرفهاش، هذا راه من التطفل وهو ممنوع. السيد محمد من غات يسأل عن حكم السجدة في الفرائض، هل فيها كراهة أو لا؟ لا لا كراهة فيها، لا في صلاة الصبح ولا في غيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بصبح الجمعة، يعني لأن احنا مشكلة عندنا كبيرة ولت في الفجر والصبح. زمان لما يقولوا الفجر عارفين أنه يخصوا بها صلاة الصبح، تو نتكلم عليها إذا كان مزار في وقت. المهم يصلي في صلاة صبح الجمعة السجدة ويسجد، سورة السجدة ويسجد. فالسجدة في الفرائض وفي فريضة الصبح بالذات ليست مكروهة وهي جائزة. غاية ما في الأمر، نص الفقهاء أنه إذا قرأ آية سجدة في صلاة العصر أن يجهر بها، باش الناس اللي وراه يعرفوا إن سجدة مش إن نسير ركوع، لأن لو كان يقرأ سر والسجد طول بيقعد يسبحوا له في ظنهم إنه نسي الركوع، في ظنهم أنه قد نسي الركوع. فقالوا إذا كان في صلاة الظهر والعصر يقرأ آية السجدة باش الناس يعرفوا أنها سجدة ويسجدوا معاه وبعد ذلك يقوموا. إذا لا كراهة في الإتيان بسجود السهو، لا في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات لا حرج. ومن لم يأتي بها فلا تبطل صلاته، لأن هي سنة، وهكذا قد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكثير من الفقهاء لا يسجدون ليبينوا للناس سجدة التلاوة، سجدة التلاوة ليعلم الناس أنها ليست واجبة. سجدة عمر بن الخطاب كان يخطب بهم على المنبر وهو خليفة أمير المؤمنين يومئذ، فأتى على سجدة تلاوة، ف يعني الناس بدون اللي يلموا في جردة واللي إذا كان عند المهم حوايجهم كذا يهيئوا فروحهم أنهم بيسجدوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بينزل ويسجد، فلم يسجد عمر بن الخطاب. سألوه قالوا له أنت قريت آية سجدة ولم تسجد؟ قال يعلموا أنها سنة. كثير من الناس يتعاملون مع السنن على أنها واجبات، وهذا خطأ شرعي، زي لما تتعامل مع الواجبات أنها سنن. هذه حادثة من وترك الأضحية مع القدرة عليها لأبي بكر وعمر، الاثنين يقدروا يضحوا وما بوش يضحوا لما شافوا الناس غالوا فيها ويظن صاروا يظنون أنها واجبة، ما بوش يضحوا باش الناس يفيقوا. المالكية هذا هو دليلهم في كراهة الصلاة بسورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لأنني هذا المستر بروحي في مصر كأنه واجب. كانك ما تقراش سورة السجدة وتسجد في فجر الجمعة يأكلوا لك وجهك المصلين، مش يأكلوا لك وجهك، لكن المساجد اللي تخش تلقاهم يقروا في سورة السجدة، وطبعا لأنها طويلة شوية وما يقدروش يقروا في الآيتين ثلاثة قبل السجدة وآيتين ثلاثة بعد السجدة، بعد آية السجدة يعني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. المهم يسجد ويجيب السورتين الآيتين اللي بعدها ويركع ويتم صلاته. فلما وجد علماء مصر في ذلك الوقت أن الموضوع يخش في مسألة الواجبات معاش على الندب، قالوا بالكراهة. فإذا زال الحكم زي ما عندنا احنا في ليبيا، قداش لي سنة نصلي حمري بس بعت إمام يقرأ فيها، فإذا زال الأمر ترجع السنية لا حرج، إنما هم كرهوها مخافة اعتقاد الوجوب. فإذا زال هذا الخوف يجوز ترجع إلى السنية بعد ذلك. وكثير من المسائل قاسها المالكية في كراهة المندوب خوف اعتقاد وجوبه على فعل أبي بكر وعمر كما قلت في مسألة الأضحية. زي ما قلت الآن ما نعرفش أني الكثير على التطبيق شنو الفرق بين الفجر وبين الصبح. زمان قبل يقولوا الفجر باهي يقولوا الصبح باهي، معروفها، معروف أن الفجر هي الرغيبة عند المالكية والسنة عند غيرنا اللي تكون بعد الأذان الثاني وقبل صلاة الصبح، هذه هي الفجر وهي سنة أو رغيبة. والرغيبة هي نوع من السنن، يعني السنة زي لما نقوله مندوب ونقوله مستحب ونقوله سنة مؤكدة ونقوله سنة، كل هذا ما ليس بواجب راه. فحتى الرغيبة ليست بواجبة، لكن اللي باش يقول لك راه لما يقول لك سنة مؤكدة أكثر أجرا من لما يقول لك سنة. لما يقول لك سنة، وهذا عند الأصوليين أحيانا الفقهاء لا يفرقون، لما يقول لك سنة أكثر أجرا من المستحب، لما يقول مستحب أكثر من المندوب أو بالعكس وهكذا. فالمسألة كل ما ليس بواجب وأصر الناس عليه وجعلوه في مرتبة الواجب هنا يجب تركه، إلى أن يرجع الناس للمعرفة أنه سنة مش يجب، يعني على الأقل الناس اللي عنده علم يبينوا للناس. يعني زمان لما كنت نصلي بالناس في التراويح في الشفع والوتر نصلي بهم مثلا في الشفع نصلي بهم مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين وتبت يد أبي لهب وتب، وفي الوتر نصلي بهم مثلا ألهاكم التكاثر ولا كذا. أول مرتين درت هاجوا الناس كيف، يعني على ما هو من اللي صاير هو يقرأ في سبح وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في قل هو الله أحد واثنين اللي معاها، لين صار الارتباط في دماغ أن هذا واجب ما ينفعش تغير. أو معاش حد يسأل وليت نقرأ بعدين زي ما يقروا مرة نعاود نغير. فلابد الناس يوجهون في مثل هذه الأشياء. الولو المسألة هل بيسألوا الآن شو الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ الفجر هي الرغيبة اللي تقرأ على مذهبنا بالفاتحة فقط أخذ من حديث السيدة عائشة، وعند كل المذاهب يستحب فيها التقصير، ما تطولش لا في ركوع لا في سجود لا في قراءة. ثم بعد ذلك صلاة الصبح الفريضة التي تكون جهرا، الفجر تكون سرا، صلاة الفريضة التي تكون جهرا ويندب فيها التطويل. كان تقدر تطول والناس اللي وراك ما يكرهوش التطويل طول، تقدر تطول والناس اللي وراك يكرهوا التطويل ما تطول، ما تطولش، رد بالك لا تكن فتانا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على معاذ لم نره يغضبه في مثله، قال أفتان أنت يا معاذ، في اللي وراك شباني وفي اللي بينتقد وضوءه وفي اللي عنده عمل وفي اللي ما جاي إلا بالسيف، فما تطولش عليه. قالوا لك ماشي ونحب تطول بينا بعدين نطول بهم، هذه ينبغي الانتباه لها أيضا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى نشاورهم ونأخذ من. هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن طبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
1: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
3: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو، فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها لله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معك يتأدى جدا، رأوا الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيعوا الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في في في السجن في في في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أدى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد قرأنا في الباب الرابع من القسم الأول بعض الفصول التي افتتحها بالكلام عن المعجزة، بل المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشرع يتكلم المؤلف في المجلس السابق عن معجزة القرآن الكريم، وبينها من خلال 4 وجوه: من خلال فصاحة القرآن وبلاغته، ومن خلال أسلوبه ونظمه، ومن خلال حديثه عن الغيبيات مما سيقع في المستقبل ومما وقع في العصور السابقة. وقد تكلم المؤلف في الدرس السابق عن معجزة القرآن المتمثلة في تأليفه وفصاحته وبلاغته، وشرع يورد بعض الروايات التي أذهلت بعض الناس وجعلتهم يظهرون إعجاباً بالقرآن الكريم لما أدركوه من فصاحته وبلاغته. وأورد المؤلف في المجلس السابق كلام الوليد ابن المغيرة، وكون القرآن إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وسيورد هذه أيضا وغيرها من عبارات الوليد التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الدرس اللاحق حينما تكلموا عن نظم القرآن وأسلوبه. يقول المؤلف رحمه الله:
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكر أبو عبيد أن أعربيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر، فسجد وقال: سجدت لفصاحته.
5: أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو من كبار العلماء صاحب الغريب المصنف. وسلام بتشديد اللام، وليس سلام كما هو لقب الصحابي عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك عبد الله بن سلام، وهذا أبو عبيد القاسم ابن سلام بتشديد اللام. وقد توفي عام 324 للهجرة. وفي روايته لهذه القصة أن عربيا سمع فاصدع بما تؤمر. انظر إلى هذه الآية مما هي مركبة من ثلاث كلمات: فعل الأمر اصدع، والجار والمجرور بما المتعلقان بفعل الأمر هذا اصدع، وتؤمر التي هي الجملة الفعلية صلة اسم الموصول. فاصدع بما تؤمر، يعني اصدع يا محمد بالذي تؤمر به. ومعنى اصدع: انطق وتكلم ولا تخشى احدا من الناس. فهذه الآية او بعض الآية الذي هو في غاية الإيجاز جعل هذا العربي الذواق لفصاحة الكلام العربي وبلاغته يخر ساجدا، وحينما سئل قال: سجدت لبلاغته أو لفصاحته، أي لأجل بلاغته وفصاحته. نعم.
6: وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال: فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام.
5: الآية من سورة يوسف عليه السلام، وفي معناها أن إخوة يوسف حينما أخذ الملك وهو يعني أخاهم وهو يوسف عليه السلام الذي كان عونا لصاحب مصر، أخذ أخاهم ولم يقدروا على أن يستسمحوه وأن يطلق سراحه ويعود معهم إلى أبيهم، فلما استيأسوا منه بلغ بهم اليأس كل مبلغ، خلصوا نجية، يعني لم يكن أمامه إلا النجاة بأنفسهم والعودة إلى أبيهم. فهذا الإيجاز أيضا: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، أسلوب شرط مركب من فلما واستيأسوا وخلصوا ونجية، يعني أربع كلمات، هذه الكلمات تدل على معنى كبير كان لو أراد الواحد منا أن يعبر عنه لقال بعد جدال ومحاورة وأخذ ورد مع المسؤول الذي افتك منهم أخاهم، ما كان أمامهم إلا أن يعودوا أدراجهم بدون أخيهم. وكم هذا الكلام من الألفاظ، فلله ما أعظم هذه الصياغة الربانية لهذا المعنى القرآني. نعم.
6: وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق، فاستخبره فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها وغيرها، وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم، فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه.
5: فهذه الحادثة أيضا التي رواها المؤلف بقوله وحكي نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مضطجع ونائم كعادته لما عرف عنه من العدل، في أي موضع يمر به الناس ويمكن أن يأتيه صاحب أي مسألة فيعرض مسألته عليه، وإذا برجل يقف عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان الرجل بطريقا من بطارقة الروم، والبطريق بلغة الروم هو المقدم في الجماعة كالرئيس للمجموعة والأمير فيها، ويطلق على المقدم في كنائسهم الذي يقتدي به جماعتهم. فهذا البطريق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك قال: لما سمعه من أحد المسلمين وكان أسيرا عند الروم يقرأ: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فهذه الآية جمعت عدة أمور هي مجموع ما يأمر به الله سبحانه وتعالى خلقه كما فهم هذا البطريق. ومن يطع الله ورسوله، الطاعة لله وللرسول، ويخشى الله، الخشية في الله لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ويتقه يتجنب عذابه ويتجنب معاصيه وما يوقعه في العذاب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، جواب الشرط طبعا. فهذا الرجل أعجب بالمعنى الغزير، ليس بمجرد تركيب، لأنه رومي لا يحسن فهم العربية ربما، لكن المعنى الذي تتضمنه هذه الآية، يعني المأمور بها الناس، وهو أن يطيعوا الله ورسوله. إذا وقعت الطاعة لله ورسوله لا شك أن ما بعدها حاصل بحول الله وطوله، والنجاة واقعة. ومن أجل هذا بعثت الرسل، لتقويم الناس وتحقق الخشية والتقوى في قلوبهم. نعم.
6: وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟
5: الجارية المراد بها المرأة، والأصمعي هو عبد الملك بن قريب من كبار رواة العربية وحفاظ شعرها ونثرها، والرجل الذي يعني رواياته عند اللغويين معتبرة اعتبارا كبيرا لكثرة محفوظه مما سمعه من كلام العرب، المتوفى عام 216 رحمه الله، سمع جارية تنشد شعرا فأعجبه ذلك وقال: ما أفصحك؟ وإذا بها ترد عليه بأن هذا الكلام الذي تنشده لا وزن له في الفصاحة إذا ما قيس ببعض كلام الله سبحانه وتعالى، وقدمت له مثلا وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص:
6: وأوحينا إلى أم موسى
5: أن أرضعيه. فهذه الآية وما بعدها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فلا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، قالت بأن الآية تضمنت خبرين وتضمنت أمرين وتضمنت نهيين وتضمنت بشارتين، فما هي هذه المتضمنات في هذه الآية؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الوحي إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه لنبيه موسى، فهذا خبر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا أمر الإرضاع، والمراد بذلك هو إرضاع غلامها ووضعه في الصندوق، وأنه سوف تأتي إليه فيما بعد في قصر فرعون وتكمل رضاعه هناك. أن أرضعيه، فالأمر بالإرضاع، فإذا خفت عليه هذا إخبار، فلا تخافي ولا تحزني نهيان، نهي عن الخوف وعن الحزن، إنا رادوه إليك، هذه بشارة أنه سوف يرد إليها باعتبار ما سيكون من حالها مرضعة له بعد ذلك في قصر فرعون، وجاعلوه من المرسلين، بل فوق رده إليها أنه سوف يبعث نبيا. فانظر إلى هذه الآية وما تضمنته من هذه الأنواع والمعاني التي لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها إلا في جمل كثيرة وفي عدة أسطر. نعم.
6: فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين.
5: يعني المؤلف القاضي عياض رحمه الله يريد أن يقول بأن هذا النوع يعني من الإيجاز للمعنى وتضمن المعاني الكثيرة كما هو معلوم في البلاغة كما يقولون في تعريفها بأنها لمحة دالة، البلاغة لمحة دالة، وكما قال الناظم رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، ما يقتضيه المقام يكون التعبير على نحوه، يعني لا يخالفه، لا يكون المقام يقتضي ألفاظا معينة والكلام يكون فيه ما يخالف ذاك المقام، مقام الحزن والرثاء غير مقام المدح وغير مقام الهجاء وغير مقام الفخر وغير ذلك. فهذا المؤلف يرى فيه، بل هو رأس مستقل من إعجاز القرآن غير ما ذكره من حيث الفصاحة والبلاغة بشكل عام. نعم.
6: وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة،
5: يعني سوف يبين المؤلف مجموعة من الضرورات، والقاعدة عندنا أن مما علم من الدين بالضرورة لا يسع الإنسان إنكاره، فسوف يبين مجموعة من الضرورات واحدة تلو الأخرى، من بينها أن القرآن هذا ضرورة لابد من أن يسلم الإنسان بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
6: وكونه صلى الله عليه وسلم متحديا به معلوم ضرورة،
5: القرآن نزل التحدي أيضا، هذا مما هو معلوم بالضرورة. نعم.
6: وعجز العرب عن الإتيان به معلوم ضرورة.
5: كذلك العرب عجزت عن أن تأتي بمثله مع وجود التحدي لها.
6: وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة.
5: وكون القرآن خارقا للعادة وهو ما يعني أنه معجزة، هذا بين واضح. والأمثلة التي تقدمت في المجلس السابق والتي الآن تم إرادها بشهادة من سمعها ودل أثبت أنها هي في غاية البلاغة والإعجاز يشهد ذلك، وسيرد المؤلف أمثلة أخرى إن شاء الله.

0: معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة، وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته.
1: يعني العرب سلمت للقرآن بالبلاغة والفصاحة، وأنها لا تقدر أن تجيب التحدي هذا بالإتيان بمثله، ومن باب أولى من لم يكن منهم سوف يكون أعجز عن أن يأتي بمثله، وحاله يبين عن ذلك.
0: وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة،
1: هذه الآية ولكم في القصاص حياة أشرنا إليها في المجلس السابق، وأن العرب تقول القتل أنفى للقتل. ولله در العلامة والأديب البارع الرافعي، فإنه تحدث في وحي القلم عن هذه الآية وقال بأن كلام العرب، وهو جملتهم المشهورة هذه القتل أنفى للقتل، قال هذه يستحيل أن تكون مما رويت عن العرب في الجاهلية. قال والدليل على هذا أننا لا نجدها في كتب الجاحظ، والجاحظ موسوعة بيانية كبيرة ومؤلفاته تشهد لذلك، البيان والتبيين وغيره من مصنفاته البلاغية. فقال تتبع كتب الجاحظ فما وجده يريدها، وربما تكون اخترعت بعد الإسلام في العصر العباسي أو غيره. ومع ذلك حتى لو كانت رويت عن العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج والاستشهاد قبل الإسلام، فإنها لا ترقى إلى مستوى قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. والفرق واضح وبين لكل ذي بصيرة، فالقرآن يعبر عن الحياة لا يعبر عن الموت. القصاص يترتب عنه حياة من تكون حياته عرضة للخطر وللموت، لكن عبارة العرب فيها إشارة إلى الإماتة، وهو لا شك يحط من قدر وفصاحة عبارة العرب المروية عنهم هذه.
0: وقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب،
1: في آخر سورة سبأ، ولو ترى إذ فزعوا، لحال المشركين أو الكافرين في يوم القيامة، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني حكم عليهم بالهلاك وسوء المصير ولن يقدروا على الإفلات من ذلك. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. نعم، فهذا تعبير موجز يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، وعدم القدرة على النجاة بالنفس في موقف الهلاك.
0: نعم. وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم،
1: في سورة فصلت هذه الآية تدعو المسلم إلى ألا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابلها بالتي هي أحسن وبالحسنة. لماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، النتيجة المترتبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا ما قابلت إساءة المسيء إليك بالإحسان، سوف يقع في نفسه شعور بالحرج الكبير الذي لا يجد منه فكاكا إلا أن ينقلب صديقا حميما وصاحبا مخلصا.
0: وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي،
1: في سورة هود بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الهلاك الذي وقع لقوم نوح عليه السلام، وكيف طغى الماء وطمرت الأرض بالماء وغمرت به، والماء ينزل من السماء ويتدفق من باطن الأرض، جاء الأمر بعد هلاك الكافرين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي. فهذا التعبير يقوم مقام جمل كثيرة لو أراد الإنسان أن يعبر عنها من تلقاء نفسه، كما قد تجد ذلك في كتب المفسرين، من أن الله سبحانه وتعالى أمر وقيل الأرض أن تبلع ما غمرها من الماء، وأمر السماء أن تكف عن إنزال المطر، وهو ما لا يرقى هذا التعبير إلى مستوى التعبير القرآني، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي.
0: وقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا.
1: في سورة العنكبوت وفي سورة الأعراف نجد بيانا لأنواع العذاب التي عذب الله بها بعض أقوام الأنبياء والمرسلين الذين كذبوهم وعاندوهم. فكلا أخذنا بذنبه، هذا يعني بيان عام، ثم فصله الله سبحانه وتعالى، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. فهذا التفصيل بعد الإجمال في غاية الروعة البيانية التي لا تجدها في كلامنا العادي. نعم.
0: الآية وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها.
1: الديباجة المراد به الحسن، ديباجة تأليفها، حسن تأليفها الآيات، تركيب آيات ألفاظها وتناسقها وعدم اختلافها، الديباجة. والديباجة أيضا المقدمة للكتاب، وهذا هو المشهور عندنا اليوم، يقولون ديباجة الرسالة وديباجة الكتاب بمعنى المقدمة، لكن الديباجة هنا بمعنى الحسن، فهذا من تعدد المعنى. والظاهر أن هذا التطور في معنى كلمة الديباجة، يعني الديباجة بمعنى الحسن، والديباجة بمعنى المقدمة. ولعل من هذا الباب أيضا كما يقولون اليوم في كلام المتحدث عدة رسائل، كان الرسالة يعني في قبل سنين يعبر بالرسالة عن المسؤولية والمهمة، فيقولون رسالة المعلم ورسالة الموظف ورسالة الخطيب، وبمعنى مهمته ودعوته. واليوم يقولون الرسالة بمعنى الإخبار والتوجيه للجهات المختلفة التي توجه إليها تلك الرسائل. ومن ذلك أيضا قولنا في العربية العملية، العملية من نسبة إلى العمل، هو مصدر صناعي مضاف إلى آخره الياء المشددة والتاء المربوطة، عملية كالكمية والكيفية وهلم جرة، لكنها تطلق عند الأطباء على العمل الجراحي الذي يقوم به الأطباء، وتطلق في ميدان الحرب أيضا على اقتحام العدو ومعسكراته وتجمعات جيشه وأراضيه. فهذا نوع من التطور في الدلالات مما يكسب العربية ثراء في معاني ألفاظها. نعم.
0: وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها، وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخرة، ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها، وكثرت المقالات في المستنبطات عنها. نعم. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام، ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها.
1: القرآن الكريم يورد أخبارا مطولة يجزئها في بعض السور، وقد تكون مجملة أو مطولة في أحد المواضع كقصة سيدنا يوسف عليه السلام، فهي سورة بتمامها. فيريد أن يقول مؤلف مع أن هذا العرض طويل، وقد يكون في كلام الناس لو تم العرض على هذا النحو من حديث متحدث مثلاً بعض الخلل وبعض الاضطراب وبعض الفساد في التركيب، لكنها مع ذلك أنت السورة بتمامها لو استعرضتها ما وجدتها تخلفت عن الفصاحة في أي موضع من آياتها. وهذا دليل كبير أشرنا إليه في المجلس السابق، وهذا محله في آخر هذا الفصل. نعم،
0: من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها، ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها، ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعادها. انتهى الفصل.
1: فيما ينبغي أن نذكره في هذا المقام، في بعض متشابه الآيات من القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وفي سورة سورة الشورى وفي سورة المجادلة، الإشارة إلى أو الأمر للمسلم أن يصبر وأن يتقبل ما وقع له من الحال، ويترقى ذلك عن طيب خاطر وتسليم لله سبحانه وتعالى. وردت في سورة الشورى مؤكدة باللام، وبسورة المجادلة غير مؤكدة به. وبعض علماء التفسير يقولون بأن الموقف يختلف، موقف سورة الشورى أو الكلام في سورة الشورى يعني غير الكلام في سورة سورة المجادلة، والموقف الذي تطلب يعني حتى للقاري جاءت مؤكدات فيه أكثر مما هو لا يتطلب ذلك هذا الحث على الاحتمال والصبر. فربما نذكر هذا إن شاء الله في درس سابق مرة أخرى. نعم.
0: الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه.
1: الإعجاز الثاني للقرآن الكريم يذكره المؤلف هنا هو نظم القرآن نفسه وأسلوبه في تركيب ألفاظه وجمله، وهذا برأسه عند البلاغيين نظرية قائمة في الإعجاز القرآني تنسب إلى عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وهي ما يعرف بنظرية النظم. وعبد القاهر الجرجاني توفي في آخر القرن الخامس 471 أو 72، وهو صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وقد أورد من شواهد العربية من شعر الشعراء وكلام العرب الكثير من الشواهد، وبين مقارنا ذلك بآيات من كلام الله سبحانه وتعالى وكيف أن كلام الله يتفوق على كل كلام العرب، وعزى ذلك إلى

الألفاظ لها معاني، ونظم هذه الألفاظ في الجمل طبقا لقواعد نحو العربية يقتضي معاني أخرى، المعنى النحوي إلى جانب المعنى الخاص باللفظ، المعنى اللغوي الذي يدل عليه ذاك اللفظ. كيف يوائم المتكلم بين المعنى النحوي المستنبط من الجملة النحوية والمعنى اللغوي الذي تفيده الكلمات نفسها؟ هذه الموائمة سر عظيم من أسرار بلاغة القرآن الذي يعرف بنظرية النظم. وقبل الجرجاني كان سيبويه رحمه الله قد تكلم في ما يشبه هذا، لكن لم يستعمل كلمة النظم، وإنما استعمل شيئاً آخر، وهو ما عبر عنه باستقامة الكلام وإحالته، استقامة الكلام وإحالته. فقسم الكلام إلى أنواع، قال: الكلام بعضه مستقيم حسن، مستقيم حسن، يعني من ناحية نحوية مستقيم، والألفاظ الواقعة في التركيب أيضا متناغمة. قال: كأي جملة خبرية يخبر بها الإنسان يتحدث عنها، فهذا صحيح نحويا وصحيح الدلالة من حيث المعنى. قال: هذا كلام مستقيم حسن. كما لو قلنا مثلا: صلت الناس المغرب، فصلاة المغرب وقعت والناس كانوا في هذه الصلاة، فحصل ذلك في الزمن الماضي كما دل عليه الفعل الماضي صلى. وهناك كلام قال عنه إنه محال، كلام لا يستقيم بل هو محال. قال: مثل لو عبر الإنسان قائلا: أتيتك غدا، أتيتك غدا، الإتيان في الماضي وغدا في المستقبل، هذا مستحيل لا يقع. وقال: من الأقسام ما يسمى المستقيم الكذب، هو تنسيقه صحيح نحويا لكنه لا يصدقه عاقل. قال: كقولك مثلا: حملت الجبل، فهذه جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، حملت الجبل، لكن هل هذا يصح؟ هذا كذب طبعا واضح. وقال: من الكلام أيضا أو من أنواعه المستقيم القبيح، المستقيم القبيح، وهو ما يعبر عنه علماء البلاغة في مسألة الفصاحة بسوء التأليف أو عدم ترتيب الكلمات أو ضعف التأليف. قال: كما لو قلت: قد زيدا رأيت، قد زيدا رأيت، فهذا التركيب لا يصح في العربية مع أن معناه مفهوم. وقال أيضا من الأقسام الخمسة، القسم الخامس والأخير منها، المحال الكذب، المحال الكذب، كما لو قال الإنسان: سوف أمسي أشرب ماء البحر، سوف للمستقبل، وأمسي في الماضي، وأشرب ماء البحر، التركيب نحويا غير صحيح. وأيضا المعنى يستحيل أن يشرب الإنسان ماء البحر كله. فهذه ما يسمى نظرية النظم التي أشار إليها القاضي عياض رحمه الله، هي تنسب إلى القاضي عبد القاهر الجرجاني صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز والعوامل المئة وغيرها من المصنفات الرائعة. وقديما سألت أحد طلابي من

من العزم جاء يدرس عندنا في ليبيا هنا، وجدت يتكلم العربية بطلاقة، فقلت له لغتك العربية ممتازة، أنت درست أين درست العربية؟ قال درس في بلده في شرق آسيا. قال ومما درسناه العوامل المئة للجرجاني. فانظر دراسة هذه الكتب المهمة، كتب التراث وما ينبثق عنها من التفقه في العربية وفي العلوم الإسلامية.

0: ووقفت مقاطع آيه وانتهت، فهو واصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر.
1: التدله أو التوله كما جاء أيضا في بعض النسخ، المراد به الحيرة وعدم القدرة على المعارضة. نعم.
0: ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال: إن وفود العرب ترد فأجمع فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا، قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا: مجنون.
1: الكاهن هو من يتنبأ بالغيب ويدعي العلم بأسراره، والزمزمة المراد بها الهمهمة والكلام الخفي. نعم.
0: قالوا: مجنون. قال: وما هو بمجنون، ولا بخنقه ولا وسوسته.
1: الخنق الجنون. نعم.
0: قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومبسوط.
1: الرجز تكلمنا عنه في المجلس السابق، وهو ما يسمى حمار الشعراء لسهولته، وعليه أكثر منظومات أهل العلم. والهزج المراد به بحر من بحور الأوزان التي استنبطها الخليل بن أحمد العروضية، وهو يتركب من أربع تفعيلات: تفعيلتين، مفاعيل. نعم.
0: وقريضة ومبسوطة ومقبوضة.
1: ما المقبوض من الشعر هو ما كان نصف عدد التفعيلات في البيت، وهو ما يسمى بمجزوء كذا، مجزوء الرجز، مجزوء الطويل. مثلا الطويل: فعول مفاعيل. فتصبح فعول مفاعيل، بدل من 8 تصبح 4، فهذا يسمى مجزوء الرجز، مجزوء الطويل. نعم.
0: ما هو بشاعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، ولا نفته ولا عقده.
1: النفس المراد به النفخ مع الريق، وهو ما لعله ما يطلق عليه عندنا في العامية الرشرشة أو التشريش، يعني ينفس الهواء ومعه شيء من ريقه. نعم.
0: قالوا: فما تقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا وأنا أعرف أنه باطل، وأن أقرب القول أنه ساحر، فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا. الآيات
1: أوردتها في المجلس السابق، وما كان فيها من بيان لنعم الله على الوليد، وما توعده الله به من التعذيب يوم القيامة، وأن مصيره سقر لا تبقي ولا تذر. والوليد في هاتين الروايتين يبين أن كلام النبي ليس من الشعر في شيء، ويدعوهم إلى أن يجمعوا رأيهم على قول، بحيث لا يختلفوا على العرب. حينما تسألهم العرب في موسم الحج: ماذا يكون هذا الذي يدعي فيكم النبوة؟ ما ينبغي أن يتفرقوا ويختلفوا، بل يكونوا على رأي واحد. وأنكر عليهم أن يقولوا إنه كاذب أو مجنون أو شاعر، وإنما وافقهم على أن يقولوا ساحر لكونه بعض الأهل يؤمن به وبعضهم يكذبه لما يقع في أنفس المهتدين من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم من الهداية، ولما يرون في القرآن من إعجاز ظاهر لهم. ومع ذلك هو يبين لهم أن هذا أيضا مجرد ادعاء وافتئات لجمع كلمة قريش أمام العرب. هاتان الروايتان مرويتان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والأولى ذكرها الحاكم وأخرجها الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وقال الحاكم إن حديثها صحيح ووافقه الذهبي. وأشرنا إلى هذا التوثيق في المجلس السابق. والرواية الأخرى أيضا من حديث ابن عباس، وأخرجها ابن إسحاق في السيرة كتابه المشهور. نعم.
0: وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. وقال النضر بن الحارث نحوه:
1: عتبة بن ربيعة هو أحد الذين قتلوا في غزوة بدر. عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ابنه وأخوه، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأخو عتبة أيضا. وكلامه هذا فيه إيقان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تزعم قريش، ولكن ليس هناك مهرب من ادعاء هذا الباطل ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنضر بن الحارث هذا الذي ذكره الله في أول سورة لقمان، وكان يأتي ببعض أساطير الأولين ويقرأها للتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجلس إلى جنب الكعبة يقرأ القرآن. نعم.
0: وفي حديث إسلام أبي ذر ووصف أخاه أنيسا فقال: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية، أنا أحدهم. وأنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، لقد سمعت قول الكهنة ما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون.
1: أبو ذر أرسل أخاه أنيسا ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا فحلا ناقض شعر بعض شعراء الجاهلية، وأبطل ما كان لهم من فخر على عادة الشعراء في نقض قصائد بعضهم بعضا، وهو ما يسمى بالنقائض، كما كان من شأن جرير والأخطل والفرزدق في العصر العباسي، العصر الأموي والعباسي. ولكن أنيسا لم يشفي غليل أبي ذر، فجاء بنفسه ليعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ورقمه عنده 2473، وقريب من هذا الحديث ما رواه البخاري ورقمه 3861. نعم.
0: والأخبار في هذا صحيحة كثيرة، والإعجاز بكل واحد من النوعين، الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق.
1: الإعجاز والبلاغة بذاتها، يعني بذاتها منفردة، يعني جعل الإعجاز والبلاغة، الإيجاز والبلاغة معا، وجعل النظم والأسلوب ضربا آخر من الإعجاز، كما هو الشأن في تقسيم هذين الفصلين الماضي وهذا الفصل الذي شرعنا فيه. نعم.
0: والأسلوب الغريب بذاته كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق، لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منهما، إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها. وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين، وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب، واستدل على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب.
1: المؤلف يشير هنا إلى أن أكثر المحققين، بل يبين ويؤكد هذا أكثر المحققين من علماء الإسلام، على أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته وتأليفه، ومعجز أيضاً بنظمه وأسلوبه، فهذان جانبان وبابان من إعجاز، من أبواب إعجاز القرآن. لكنه يذكر أن أحد أئمة الإسلام لم يسمه باسمه، ولم أقف عليه حتى في نسيم الرياض ولا في غيره، لم يذكر هذا العلم، من أنه يجعلهما معا إعجازا واحدا، نوعا واحدا من الإعجاز، وينكر عليه القاضي عياض. والحقيقة أن للعلماء كلام طويل ورائع في مسألة إعجاز القرآن، حتى إن القرطبي التقط بعض ما ذكره القاضي عياض من أنواع الإعجاز الأربعة التي أشرنا إليها، وزاد عليها وتداخل كلامه في كلام القاضي عياض، بحيث جعل 10 أنواع من الإعجاز، وذكر ذلك العلامة محمد أبو زهرة في كتابه القرآن المعجزة الكبرى، حيث فصل كلام القاضي عياض في أنواع الإعجاز الأربعة، وأورد أنواع الإعجاز العشرة التي عند الإمام القرطبي، وذكر أن كلام القرطبي مشتمل على كلام القاضي عياض بطبيعة الحال، لأن القرطبي المفسر متأخر عن القاضي عياض. نعم.
0: والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة وقطعة، ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخفى عليه ما قلناه، وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه، فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح إلا أن يكون في مقدور البشر، وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها، كأحياء الموتى وقلب العصا تسبيح الحصى. وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا.
1: القرآن الكريم والحمد لله لا يزال معجزة خالدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأن يثبته في صدورنا، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين والإسلام ببركته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي